0: حتى مر بجيفة حمار شائلة، جيفة متاع حمار جلك الله ملوحة في وسط الطريق، شائلة رجله، رجله كمان طالع. فقال كلا من هذا، عفوا كلا من هذا، قال لهم كلا من هذا،
1: أكيد ستعافوه الأنفس
0: بالضبط. قال من جيفة حمار يا رسول الله؟ قال فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر، والذي نفس محمد بيده فإنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس. يوجد من ذكر أن الحديث فيه
1: كل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتقززه الأنفس،
0: نعم نعم،
1: ويبين يعني فظاعة وبشاعة الصورة، مش هيك شفت حمار عزكم الله هيك ولا؟
0: أي بالضبط.
1: شوف إيش كيفاش وجه المقارنة مع من يغتابوا إخوانه من المسلمين.
0: بالضبط. به شوف، خلنا نعطي ملاحظة حديثية على هذا الحديث. الجملة الأخيرة والذي نفسه بيده، نفس محمد بيده، يوجد من اعترض عليه وضعفها كذا، لكن شوف نقول لك الإمام البخاري يحسنه، مدام خرجوا في الحديث وبوب له باب الغيبة للميت، يعني هو يحسن هذا الحديث، واضح؟ حتى تكون الأمور واضحة، يعني هو يحسن هذا الحديث. به لكن يعني توجد عدد كبير من الشواهد التي تقوي هذا الحديث. ثم الأمر اللي هو مهم هو قضية أنه سبحان الله، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، يكون أحدكم من يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب، فيما يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، صح ولا؟ به ما تدريش عليها. أحيانا إنسان يكون صادق مخلص لله تبارك وتعالى، لكن عنده مثلا انزلق في كبيرة من الكبائر، كما انزلق السيد هذا، والسيد هذا نال جزاءه، يعني بشيم مقابل رب عز وجل، وقد يعني نظف النبي صلى الله عليه وسلم عرضه من هذه الكبيرة. طيب إذا كان باقي الذنوب صغيرة عنده سيغفر له المولى عز وجل، صح ولا يا شيخ؟ فلا تدري، يعني سبحان الله، يعني الشاهد من هذا الحديث أن لا تغتاب الميت، مات هو آل إلى رب عز وجل،
1: أهم عليها كيف نقول أفضل إلى عمله،
0: أفضل إلى عمله، والله سيعامله بعدله تبارك وتعالى. كان هو عامل به ربي يعرف، كان عامل خيب ربي يعرف، السلام عليكم، لأن الميت هو بين يدي الله تبارك وتعالى. به بعدين قال باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. طبعا هنا يقصد ربما في مسألة تتعلق بالآداب، يعني فوضع حديث عبادة بن الصامت، عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت حفيده هذا، قال خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فنلقى شيخا، قلت أي عم ما منعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرة؟ فأقبل على أبي فقال ابنك هذا؟ قال نعم. قال فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون، يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. قلت أي أبتاه، من هذا الرجل؟ قال أبو اليسر بن عمرو. أي نعم، من الصحابة كذلك، يعني بين الأداب مع الصغار والصغار مع الكبار وكذا، لابد أنه المسلم سبحان الله يعني لابد أن يكون متأدبين مع بعضهم. باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض.
1: هذا شيخ عمر،
0: نعم،
1: نتركه إن شاء الله للحلقة المقبلة. طيب. بإذن الله.
0: نعم. الله تعالى.
1: يعني استوقفنا هذا الباب، بارك الله فيكم على شرحه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما بوب به الإمام البخاري هذا المصنف، مصنفه البهية، وهو الأدب المفرد الذي أحسن له العنوانة كما أسلفنا في ذلك الذكرى والمقالة. بارك الله فيكم، وحتى ألقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة نستشرفها سوية بإذن سميع المجيب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب، ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد، نزول المشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد، شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي ومال فتح.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 إلى الآية 86 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
1: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ما زلنا في الحديث على متن الجزرية، وعلى الحديث على تفصيل أبوابه. وصلنا شيخ معز إلى باب أحكام النون الساكنة والتنوين. نذكرك بما قال الناظم عليه رحمة الله تعالى، يقول: وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إدغام وقلب إخفاء، فعند حرف الحلق أظهر والدغم، في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن، إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباب غنة كذا، لخفى لدى باقي الحروف أخذا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. كما قلت، مازلنا في الرحلة الماتعة مع متن الجزرية، المقدمة التي نظمها الإمام ابن الجزري كتمهيد وتوطئة بالأحكام، جملة الأحكام الرئيسية اللي واحد كيجيب شقر القرآن يحاول يزم يكون يحيط بها، حتى كان مش بالتفصيل والدقائق متاعها، مع الأقل يكون الأحكام العامة مش يكون القراءة سوية ومرضية إن شاء الله. فالمرة اللي فاتت تعرضنا لزوز حروف اللي عندها أحكام، بعض الأحكام الخاصة اللي هي النون والميم، بحكم النون والميم هذوما زوز حروف مختصين بالغنة، اللي هما فيهم الغنة في أصلهم، فتعتريها حسب الأحوال متاحة أحكام ناتجة عليك الغنة هذيك. والحمد لله تعرضنا لأحكام الميم بشيء من التفصيل على حسب ما تسمح به يعني الجزرية، وعلى حسب ما يقتضيه المقام. ومن بعد بدينا في أحكام النون الساكنة. أحكام النون الساكنة كما قلنا، والتنوين، يعني التنوين اللي هو النون الزايدة اللي نزيدوها هذيك، طبعا بعض الشروط فيها نوع من التفصيل في علم النحو وشنية النون التنوين، لكن احنا بصفة عامة النون الملحقة في آخر الكلمة هذيك، وكيف زادة النون بتاع التوكيد المخفة في زوز مواضع، اللي هما في سورة يوسف عليه السلام ولا يكون من الصاغرين، وفي سورة العلق كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. النون هذه كما هيش نون توكيد، نون تنوين، وإنما نون توكيد المخففة، تعامل كما معاملة النون التنوين. المهم النون الملحقة هذيك في الآخر كما النون الساكنة بصفة عامة، يعني اللي هي من أصل الكلمة ولا النون الساكنة والتنوين هذوما عندهم أربعة أحكام، معناتها على حسب شنو، على حسب الحرف اللي يجي بعد النون الساكنة هذيك وإلا النون متاع التنوين. الحالات هذه هي أربعة، لخصها في العجوز متاع البيت الأول اللي تفضلت بقراءته شيخ أسامة، اللي هو الإظهار ومقابله الإدغام والقلب والإخفاء. الإظهار اللي هو الأصل في الأحكام، كونه كل حرف ننطقوه على حدة من غير ما يصير حتى معتها مزجوا في حرف آخر ولا حاجة، كل حرف يجاب وحده، هذاك هو الأصل في الحروف. ومقابل الإدغام اللي هو لغة الإدخال، ويعني إدخال الشيء في الشيء. وإحنا لهنا بما أننا نتعامل مع الحروف عند تلاوة القرآن العظيم، باش ندخلوا الحرف الأول في الحرف الثاني، يعني حكم الإظهار كونه النون الساكنة هذيك تكون مظهرة، يعني باش نطقها عادية من غير حتى شيء زايد عادي. ومن بعد الحرف اللي بعده نجيبه زادة كما هو على أصله. الإدغام النون الساكنة هذيك متاع التنوين ولا النون الساكنة كيف كيف نعاملهم نفس المعاملة، باش تختفي جملة وبش يقعد الحرف الثاني هو المشدد، يعني هذا هو الإدغام. على شيء من التفصيل معناتها إدغام معناتها ناقص وإلى إدغام تام ولا هذاك موضوع داخل، لكن الإدغام هو هذا، يعني النون باش تمشي على روح. والقلب، القلب اللي هو باش النون هذيك باش نقلبوها، يعني باش نبدلوها تولي ميم خالصة، وإذا كان ولات ميم خالصة باش تولي ترجع الأحكام المتقدمة اللي شفناها تقدم وشفناها، اللي هي أحكام الميم الساكنة، إذا كان النون ساكنة باش نردها ميم ساكنة. والإخفاء اللي هو باش نجيوها شوية من التفصيل، اللي هو حالة بين الإظهار والإدغام، حالة متوسطة، يعني لن نجم نقول عليه اللي هو إدغام كما تعريف الإدغام، ولازد نجم نقول اللي هو إظهار اللي كل حرف ننطق فيه وحده على أصله، حالة بين بين. يعني هذا هو الحالات الأربعة اللي جي للنون الساكنة بحسب الحرف اللي جي بعدها. ثم شرع ابن الجزري رحمه الله في التفصيل، بشعتي كل قسم من الأقسام ذوما الأربعة، الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء، شنو الحروف متاعه. فبدأ أول حاجة صدر الكلام بالحروف الإظهار اللي هي سهلة، حروف الحلق الستة نذكروا بها المستمعين الكرام، اللي هي الهمزة والهاء هذوما من أقصى الحلق، ثم العين والحاء اللي هما من وسط الحلق، وآخرهم اللي هما الزوز من أدنى الحلق، الغين والخاء، هذوما الحروف اللي يخرجوا من الحلق الستة. الحروف الحلق هذوما المخرج متاعهم اللي هو الحلق بعيد على مخرج النون، المخرج اللساني متاع النون، فالبعد ذاك خليهم اللي هي حروف إظهار. بالطبع احنا نحكيه توا كما قلنا برشا مرات، ابن الجزري لهنا ما تعرضش للخلافات بين القراءات، ولكن هنا ذكر الأحكام العامة في أغلب الروايات وأغلب القراءات، وخاصة اللي متداولة بين الناس، لأن المتن ذي وضع للمبتدئين ولم يوضع للمتقدمين وللطالبي علم القراءات وإلا حاجة، ذكم عندهم كتبتهم وعندهم متونهم وعندهم طرق أخرى لتحصيل العلم هذاك، مش من المقدمة الجزري. فلهنا الأحكام العامة كون الحروف ذوما الستة، أي نون ساكنة نلقاها بعدها حرف من الحروف هذوما باش نقراه بالإظهار، يعني نقراه عادية. مثلا من آمن، من آمن، ما نعطيوش غنة زايدة، ما نعملش حتى شيء، تقعد الغنة الأصلية اللي في أصل النون وفقط، من آمن، ونعطيوها البينية لأنه نذكروا كون النون من الحروف الخمسة متاع البينية بين الشدة والرخاوة، اللي هي جمعها ابن الجزري في قوله لن عمر، هكذا نقرأ النون في لن، لين عمر، يعني النون مش عطيوها شوية بينية، ما تجيبوش ما يتقصش الصوت فيها، تاخو مرتاحة شوية النون، وكهو من آمن عادية، ونقيسوا على ذلك الحروف الخمسة الأخرين كيما الهمزة لهنا، وسواء كيما قلنا نون ساكنة عادية ولا نون تاع تنوين وملحق بها نون التوكيد الخفيفة، الكلها كيف بعضها نعاملوها معاملة واحدة من غير ما ننظروا للأصل شنو، الكلها معاملة واحدة. المهم في اللفظ عندي نون ساكنة باش نتعامل معاها كما الأبيات هذه متاع ابن الجزري. ثم قابل الإظهار المقابل متاعه اللي هو الإدغام. إش قال؟ قال الإدغام لهنا توا فصل في الإدغام، فما زوز أنواع، فما اللام والراء اللي هما إدغام من غير غنة، يعني إدغام تام، يعني مش يقولوا من لم ومن ربهم، ما نعملوش غنة، ما نعملوش حتى شيء، والنون تختفي تماما، إدغام تام يعني ما يقعدش حتى أثر من النون، نتعدي مباشرة للام وإلا الراء، وتولي مشدة بالطبع، لأنه الإدغام هذاك هو تعريفه في الاصطلاح، كانوا ندخل الحرف الأول في الحرف الثاني، ولي الحرف الثاني مشدد، نلفظه بحرف واحد هو الحرف الثاني مشدد. فاللام والراء ديما النون الساكنة سواء تنوين ولا نون ساكنة عادية، ديما في اللام وإلا الراء على المذهب المعروف المتداول، وإن كانوا فما من بعض الطرق حتى في رواية قالون رحمه الله اللي احنا نقرأ بها في بلادنا غالبا، عنده وجه كون إدغام اللام والراء يكون بغنة. إدغام بغنة، لكن مش الوجه المشهور والمعمول به، واللي اللي يحب يتعلم تلاوة القرآن الكريم مش مطالب باش يعرفها في مرحلة أولى. المهم اللي يعرفه هو إدغام من غير غنة، اللي هو الأيسر والأشهر والأكثر في الطرق، معناته هو أغلب المروي من علماء الإقراء، معناته هو هذا هو وجه الإدغام من غير غنة، هذو في اللام والراء. ثم عنا أربع حروف أخرين اللي هي حروف إدغام بغنة، اللي هي يجمعها قول ابن الجزري رحمه الله يؤمن بتبيع على الإبدال، هو ديما يحاولوا يجمعوا في معاني حسنة، يبدأ لفظ سهل وبش الطالب العلمي يشده، ما يقعدش يتذكر كل مرة الحروف، أوكي يشد كلمة يؤمن على الإبدال، بالطبع مش يؤمن خطة تولي همزة وهي الواو هو الحرف، فعلى لغة الإبدال يؤمن، هذوما هما الأربع حروف هذوما فيهم إدغام بغنة. الميم بالطبع والنون أمرهم أوضح، خطر النون لهنا ذيك النون في النون دخلت في باب سابق تقدم، اللي هو ابن الجزري قال فيه وأول مثل وجنس إن سكن أدغم، يعني لهنا ذيك ولات نون ساكنة بعد نون، يعني نحن نعرفوها اللي هو الحكم الإدغام التام بغنة وما فهم حتى إشكال.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود على بركة الله تعالى.

0: الجميع.
1: مرحبا بك شيخ معز وبالسادة المستمعين في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء.
2: مرحبا بكم شيخ أسامة.
1: ما زلنا في كلامنا على أحكام النون الساكنة والتنوين، وصلنا للإدغام بغنة في حروف يومينو، وحكينا على النون والميم اللي قلنا هما في الأصل متماثلين.
2: ذي المتماثلين في النون يعني وأولي مثل وجنس إن سكن، إذا كان نون الساكنة بعدها نون بالطبع باش تكون من قبيل إدغام المتماثلين اللي هو تقدم لنا، إذا كان بشرطه اللي هو يكون أولهما ساكن ومش من المستثنيات اللي حروف المد والحروف الحلق كما تعرضنا لها. يعني لهنا الشروط اللي طلبها ابن الجزري في باب الفصل الإدغام هذاك وأولي مثل وجنس إن سكن كلها موجودة على بابها، يعني احنا نعرفوها من قبل الابيات هذية، نعرفوا كان جات نون ساكنة بعد نون متحركة ما امر طبيعي باش نقرأ بالادغام. الميم زادة النون والميم مخارجها متقاربة وصفاتها متقاربة، وفما برشا يعني وخاصة الغنة اللي هي الصفة اللي صوغت الاستثناء متاع النون والميم خلت لهم عندهم معاملة خاصة اللي هي صفة الغنة هذه اللي فيهم، فالنون والميم اشتركوا في الغنة وكل شيء، فسهل ذلك كانوا نعملوا إدغام تام، وعلى القول الراجح كانوا إدغام تام. المهم كانوا إدغام بغنة، خطر الإدغام بغنة الغنة هذه كإدغام الغنة متاع الميم وإلا الغنة متاع النون. إذا كان على القول كان الغنة متاع النون اللي باش تدغم شوية إدغام ناقص كما في الواو والياء، وإذا كان نقولوا للغنة هذيك متاع الميم المشدة شوية وقتها إدغام تام. احنا مش ما ندخلوش في التفاصيل هذه، المهم المستمع الكريم وقت اللي باش تعرضوا نون ساكنة وبعدها ميم يزمو باش يعمل الإدغام، والإدغام هذيك باش يكون بغنة. الغنة هذيك في الأداء ما فمش ثمرة، معناتها كونه هي الغنة متاع النون ولا الغنة متاع الميم في الأداء باش يجيبها كيف كيف. نعرفش مثلا إذا كانوا ناخذوا مثلا في آخر سورة الرعد ربي قال وإما نرينك، وإما نقاه مكتوبة وإن بالنون وبعدها ما، هذه نون ساكنة بعدها ميم متحركة باش نقراها بالإدغام، ما نقولوش وإن، مع تلسانة ما يمشيش المخرج النون وإنما يمشيه طول للشفتين هو مخرج الميم، وباش نعطيه الغنة بتاعه وإما وإما باش تكون الغنة طويلة وتامة كل شيء، والغنة هذيك في الميم. المهم غنة النون ولا غنة الميم التفصيل هذا بالنسبة لنا احنا توكا في مرحلة أولى موش مهم ياسر.
1: الإمام الشاطبي عليه رحمة الله علل أحكام النون الساكنة والتنوين بالجمالية، قال ليجمل
2: طبعا
1: الأبيات، فالأحكام هذه عندها جمالية في التلاوة وعندها
2: طبعا هو خطر العرب تراعي التناسب والتنافر في كل شيء، فهو المخارج الحروف بصفة عامة قاعدة أغلبية، معناتها كل ما يبدأ الحروف مخارجهم قرب لبعضهم كل ما يزيد يقوى الإدغام، وكل ما المخارج والصفات تبتعد يكون فما تنافر بين الحروف وين موجب الإدغام يقل وتولي نرجع للأصل متاعنا اللي هو كل حرف ننطقوه على روحه وحده. فلهنا علاش قلنا حروف الحلق هم من حروف الإظهار، لأنها مخرجها اللي هو الحلق بعيد على مخرج النون، فابتعاد المخرجين هذاك يخلينا يضعف المسوغ الإدغام ويخلينا نكتفيه بالإظهار على الأقل في القراءات المعروفة، نستثني قراءة أبي جعفر إن شاء الله ربي يسر لنا ونتعرض قراءة أبي جعفر ونحكيه على بعض أصولها ومميزاتها، عنده استثناءات لهنا يخالف بقية القراء، لهنا نحكي على القراءات المعروفة وكل شيء
1: متوترة.
2: بالضبط هي حتى قراءة أبي جعفر متواترة، لكن القراءة المعمولة واللي القارئ المسلم العادي مش طالب العلم القراءات كي يحب يتعبد ربي بتلاوة القرآن كمرحلة أولى مش بشي يتعرض لقراءة أبي جعفر، يعني
1: تنقلوا قراءة أهل بلد
2: أهل البلد متاعه سواء مثلا حفص عن عاصم وإلا ورش عن نافع ولا قالون عن نافع وإلا الدوري عن أبي عمر أخوتنا اللي في السودان والصومال وأريتريا وجيبوتي والبلدان هذوكم الحبشة بصفة عامة عندهم قراءة دوري عن أبي عمر قراءة معروفة ومنتشرة من الدولة بين الناس يعني في الكتاتيب وكل شيء. فهذيك هو شنو اللي تجمل الجمالية جاية من البحث عن التناسب والابتعاد عن التنافر، كل ما فما موجب تنافر نظهره، كل ما فما التناسب والاقتراب والتشابه اللي يتشابهوا نعطيهم حكم واحد ونولي نضغموهم. هذاك هو الجمالية اللي تكلم عليها الإمام الشاطبي رحمه الله. فهذا بالنسبة للميم. والواو والياء هما زادة حروف إدغام بغنة، لكن هنا إدغام ناقص قولا واحدا، خطر الواو والياء ما فيهمش غنة في أصلهم. كما قلنا الغنة مختصة بزوز حروف فقط في العربية اللي هما الميم والنون، يعني الواو والياء ما عندهمش غنة متاحهم. الغنة هذيك اللي احنا باش نقولها مثلا من يؤمن وإلا ميوال مثلا، هذيك الغنة ما تنجمش تكون غنة الواو ولا غنة الياء لأن ما فماش غنة فيها، فما تكون كان غنة النون المدغمة. هذيك علاش النون وقت اللي أدغمناها قعد منها أثر، قعدت منها صفة الغنة فقط، يتسمى إدغام ناقص. هذوما الأربع حروف يلزم نقراو وقت النون الساكنة تجي بعدها واحد من الحروف الأربعة هذوما، يلزم باش نقراو بالإدغام بغنة. ومن بعد استثنى، أعطانا قاعدة الإمام الجزري، قال إذا

0: كلمة ويجيب بعدها واحد من الحروف هذوما الأربعة، رانا يلزمنا باش نقراو بالإظهار. هذا ظاهر الكلام، لكن بالطبيعة النون مستثنات من الكلام ابن الجزري، خطر إذا كان فما نون ونون حتى ولو في كلمة يطبق عليهم الباب وأول مثل وجنس إن سكن أدغم، تقعد نون ساكنة مثلا كما إن، هي أصلها إن ونا، لكن جاءوا في كلمة نقرأهم بالإدغام فمش إظهار. ولو في كلمة إن منا مثلا أي من مثلا كيف كيف المن كيف كيف، كلها هكا في كلمة نون ونون لكن نقرأه بالإدغام. الميم لم تقع، نون ساكنة بعد ميم في القرآن ما جاتش. قعدوا الواو والياء هما اللي معنيين بكلام ابن الجزري. النون الساكنة كي تبدأ بعدها واو وإلا ياء يلزم نقرأه بالإظهار، نخالفوا القادة متاع كونه من حروف يومينو. وهكا أعطاه هو مثال كلمة يكثر دورانها في القرآن اللي هي كلمة الدنيا. الدنيا كان جيوا نطبقوا عليها البيت اللي قبل باش نلقاو الكلام اللي قبل باش نلقاو لازم نعرفوا فيها ادغام بغنة، لكن هذا ما نعملوهش لوقوع النون الساكنه والياء في كلمه. كلمه الدنيا بالطبيعه يكثر دورانها، والبقيه الكلمات ما همش برشا معناتها
1: الصنوان
0: الصنوان وقنوان هذوكم بالنسبه للواو، وعندك بنيان بالنسبه للياء والدنيا، وتقريبا هذو هما الألفاظ.
1: ثم مثال حتى تكملة للبيت كدنيا عنوان
0: عنوان هي يختلفوا فيها الشراح. مثلا الشيخ ابن يلوشة رحمه الله احملها كلمة عنوان على كونها مثال للواو، قال الأمثلة خطر كما قلنا أمثلة نون ساكنة بعد واو في القرآن ما هو الألفاظ مهم برشا، عنا قنوان وصنوان، قنوان في سورة الأنعام وصنوان في سورة الرعد في أوائل سورة الرعد فقط، هذوما هم القنوان وصنوان. كلمات ما تجيش في الوزن نتاعها في بحر الرجز، خاطر كما قلنا هذه المقدمة الجزرية من بحر الرجز. الصنوان وقنوان الوزن نتاعهم ما يحتملش كونهم يكونوا في بيت من الرجز، هذيك علاش ما طاوعوش اللفظ باش يحطوا في النظم، فجاب لفظ غير قرآني. هذا ابن يلوشة التفسير نتاعو الكلمة عنوانو. وبعض الشراح قالوا لا عنوانو يعني مثلوا، كما تقول العنوانة يعني العنوان، حتى في القواميس وكل شيء يقول لك عنوان الشيء ما دل بظاهره عن باطنه، يعني يعطيك الدنيا هذيك هكا كما هي أم الباب، نقول احنا كما باب كما مثلا نقول في علم الصرف باب ضرب يضرب، ولا يعني ضرب يضرب الأفعال وزن فعل يفعله، أوكي قيس عليها أنت الأبيات الكل الأفعال الكل. فلهنا قال الدنيا مثل بأكثر كلمة فيها دوران. عنوانو يعني أهل الأداء، ضمير عائد على واو الجماعة ذيك على أهل الأداء وأهل الإقراء. عنوانو يعني جعلوا عنوانا لهذا الباب، باب الاستثناء هذا كلمة الدنيا، وينسحب على النون وعلى الواو من غير فرق. بقات ملاحظة ما لاحظهاش ابن الجزري لهنا، ومعتها هو أكيد يمكن عنده المسوغ متاعه لأنه وقع فيها الخلاف، لكن بما أنه احنا مش نحكيه على رواية قالون وبالطريق المعروفة معتها وطريق الشاطبية اللي أغلبية العباد تقرأ بها، زاد يجب التنبيه على استثناء نون والقلم في سورة القلم وياسين والقرآن الحكيم في أوائل سورة ياسين. هذوما إذا كان مش نطبقوا القاعدة مش نقولوا ياسين كلمة سين هذيك توفى بنون ساكنة ومن بعدنا عاد واو تاع القسم والقرآن الحكيم، إذا كان مش نطبقوا القاعدة باش نلقاو ياسين نون ساكنة وبعدها واو ومن كلمتين، خاطر مش في كلمة يعني يقول القائل باش نطبقوا عليها كون من حروف يؤمن ونقرأ إدغام بغنة، وإلا نون توفى بنون ساكنة بعدها واو وبعد القسم والقلمي كيف كيف. لكن هنا قالون عنده الوجهين، لكن الوجه المعتمد والمقروء به كونها بالإظهار، نقرأ ياسين والقرآن نون والقلم. بتبع أنا ما جبتش المد لهنا حاجتي فقط باش نبين إظهار النون في الحالتين.
1: الشيخ لعل فيها خلاف بين القراء لذلك
0: هذيك علاش قلنا احنا عنده مسوغ علاش ما ذكرهش ما تعرضهش من الجزائر. لكن احنا بما انه المستمعين الكرام اغلبيتهم يقراوا بروايه قالون والمبتدئين في الروايه المعهوده معناتها على روايه قالون الحكم هالاظهار
1: اكيد هو الامام الشاطبي ذكرها في الشاطبيه
0: طبعا اكيد
1: ياسين اظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه الخلف

0: عن ورشيم خالد.
1: طبعا هذيك ورش عنده
0: وفي في طيبة نشر أكيد رو.
1: أي بالطبع بالطبع بالطبع قالون عنده الوجهين وورش عنده الوجهين وحتى حفص عن عاصم عنده الوجهين. لكن إحنا خلكيو على الوجه المعتمد والمقروء به اللي بشقرأ به أول ما يبدأ بالإظهار، هذيك عليش وجب التنبيه.
0: بارك الله فيك شيخ. نصل إلى نهاية هذه الحصة مستمعين الأوفياء، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 88 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأم

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 88 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني.
1: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
2: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
1: تنشئة على القيم.
2: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
1: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
2: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
3: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية الأولى إلى الآية 19 من سورة صاد، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بمستمعين الأوفياء، ونرحب كذلك بريحاناتنا، ونتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.
2: فاطمة زهراء الوسلاتي.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. آمنة بن عباس.
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهراء العياري.
1: أهلا بك.
5: السلام عليكم. فاطمة زهراء بن عباس.
1: مرحبا بك، ومرحبا بجميع من يستمعنا الآن على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات من سورة صاد. أعوذ

0: صاد
1: صاد
0: والقرآن ذي الذكر
1: والقرآن ذي الذكر
0: بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل

0: أولئك الأحزاب
1: أولئك الأحزاب
0: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: اصبر على ما يقولون،
1: اصبر على ما يقولون،
0: واذكر عبدنا داود ذا الأيد.

0: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
1: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم. إذن مستمعين الكرام ننتقل الآن إلى التلاوات الفردية ونبدأ مع تلاوة آمنة.

0: فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا آمنة أحسنتي. ننتقل الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن.

وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: سورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن

منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب

0: ورحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي.
2: أعوذ

وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق

0: يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة، بارك الله فيك. إذا المستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعود

لقد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

الباب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة.

الباب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في

عذاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم. نمر الآن مستمعينا الكرام إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين واعفو عنا يا كريم. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: من الجمهورية التونسية.
2: من الجمهورية التونسية.
1: من القلب.
2: من القلب.
1: إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الحادي عشر من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
2: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
2: من رياض السنة النبوية.

0: كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لعبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله، الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: إلى القلب.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
4: اللهم إني أبرأ إليك من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وتناهى فضلك وإحسانك، وصدق وعدك، وبر قسمك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، ولم تسبق حاجة إلا قد قضيتها وتكفلت بقضائها. فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل ذلك والقادر عليه. اللهم إنا بك نعز كما أنا بغيرك نذل، وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس، وإليك نفوض كما أنا عن غيرك نعرض. أذنت لنا في دعائك، وأدنيتنا إلى فنائك، وهيأتنا لعطائك، وعممتنا بآلائك، وغمستنا في نعمائك، ولاطفتنا بظاهر قولك، وتوليتنا بباطن فعلك. اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، فتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من

الأفكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بعد تلاوة آية الكرسي تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم سورة الفلق 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

0: القبر.
1: وإذا أمسى قال:
0: رب أسألك خير ما في هذا.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: ثم يقال ثلاث مرات:

0: وثلاث مرات
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: كما يقول إذا أصبح

0: ويقال 100 مرة
1: أستغفر الله وأتوب إليه،
0: وإذا أمسى يقول 3 مرات.

0: بما خلق.
1: ثم يصلي ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وردت هذه الأدعية والمأثورات في صحيح البخاري ومسلم، النسائي، الطبراني، أبو داود، الترمذي، أحمد، ابن ماجة، الحاكم، والذهبي.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت فضيلة الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمه الله، برواية حفص عن عاصم الكوفي.

0: قرعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحسب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عمر.

فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم

الذنوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم

بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ

بينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة إلى الحزب 13 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

أباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق

0: صدق الله العظيم. من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة ولطف وشفاء وتوفيق وسداد ونجاح، ولا موفق إلى الخير إلا الله سبحانه وتعالى، ولا هادي إلى السداد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا رازق إلا هو، ولا شافي إلا هو، ولا معين إلا هو تبارك في علاه. جمعة طيبة إن شاء الله متقبلة للجميع إن شاء الله، ربي وفقنا فيها وإياكم لما يحب ويرضى، جعلني الله وإياكم ممن استغل واستثمر سويعاتها في الخير والطاعات والبركات، وجعلنا الله وإياكم يا رب ممن التمس نسائمها روحها وريحانها واغتنم تلك السويعة التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مخبأة في ثنايا هذا اليوم السعيد. ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التماسها وتحريها، سويعة مخبأة مطوية في ثنايا ساعات هذا اليوم. لا يوافق عبد بسط يده إلى الله داعيا إلا وأكرم بنور الإجابة وبمدد وإمداد الله سبحانه وتعالى. فالله يجعل إن شاء الله أدعيتنا وإياكم يا رب مستجابة، جعل الله قلبي وقلوبكم نابضا بحبه وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم وبحب عباد الله الموحدين، وفقنا الله وإياكم لكل خير. حفظ الله البلاد والعباد، حفظ الله تونس الحبيبة المحروسة ومن أراد بها وبأهلها سوءا، فاجعل الدوائر عليه يا حي يا قيوم، وأرنا فيه من عجائب القدرة ما تشفي به صدور قوم المؤمنين. حفظ الله عموم إخواننا المرابطين بفلسطين وفي غزة خاصة، اللهم سترك وحفظك يتجلى عليهم يا حي يا قيوم، واغفر ما كان من أمرنا من تقصير وخذلان إزاءهم، إلا أننا لا نملك إلا دعاء تلهج به ألسنتنا ومن قبل ذلك قلوبنا وصدورنا. فاجمعنا يا رب إخواننا المرابطين بفلسطين في ساحات وبحات الأقصى المبارك، مهللين حامدين الله سبحانه وتعالى على نصر مظفر مبين منك تبارك في علاك، إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماوات. وزدنا يا رب أهل تونس، زدنا وزد الأقصى المبارك تعظيما في صدري وفي صدوركم، آمين آمين. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك، والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك، لم تقدر الثقلان تجمع نزره أبدا وما استطاع له إدراك، بك لي فؤاد مغرم يا سيدي وحشاشة محشوة بهواك، فعساك تشفع فيه عند حسابه، فلقد غدا متمسكا بعراك، فلا أنت أكرم شافع ومشفع، ومن التجى بحماك نال رضاك، فاجعل قراي شفاعة لي في غد، فعسى أرى في الحشر تحت لواك. صلى عليك الله يا علم الهدى

0: حن مشتاق إلى مثواك وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل موالاك. هكذا ترنم ومدح أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عن أبي حنيفة النعمان، هكذا ترنم بشمائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد العودة لهذا القصيد يجده في كتاب مدح الفحول للآل والرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إلى حدود 9 إن شاء الله في هذه الرفقة يأمن هندسة الصوت هذه الصبيحة طارق التايب، شكر الله لكم طارق، وفي هندسة الفيديو زميلتي كريم عتيق، شكر الله لكم أيضا، وساق الله يا رب الخير على أيدينا وأيديكم وأيدي إخواننا المستمعين والمستمعات. من أراد هديا فليثق بالله سبحانه وتعالى وليسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، ومن أراد مددا وعونا من الله جل في علاه فليجعل قلبه متعرضا للسائم ورحمات الله تبارك في علاه. زاد الله وإياكم ثباتا وحسن اعتقاد في أسمائه الحسنى، أسماء الجلال وأسماء الجمال. اللهم آمين. عرفنا أسماءك البهية الندية يا رب، أسماء الجلال وأسماء الجلال، ومن التمس رزقا يطلبه متحريا له ثنايا الحلال وسبل الحلال، أسأل الله لنا وله البركة في الأرزاق يا حي يا قيوم، موفقين حيثما كنتم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أيضا لكل منتظر لنتيجة إن شاء الله في الدراسة، سواء خي وليداتنا في البكالوريا أو في الجامعات، أسأل الله لنا ولهم إن شاء الله يا رب نجاحا وعونا وإمدادا من الله سبحانه وتعالى. ربي نجح الجميع ويوفق الجميع إن شاء الله، ويشرح صدورنا أجمعين بجاه نبينا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. وما أجمل نسائم التوكل يتفقدها الإنسان في قلبه ويستعين بالله سبحانه وتعالى حتى يكرمه بنور التوكل على الله، كما قيل اغنى عن المخلوق بالخالق واغنى عن الكاذب بالصادق، واسترزق الرحمن من فضله فليس غير الله من رازق، من ظن أن الرزق في كفه فليس بالرحمن بالواثق، أو ظن أن الناس يغنونه زلت به النعلان من حالق، يعني من مكان مرتفع. ما أجمل هذا المقام في البيتين الأخيرين، خصوصا لما قال من ظن أن الرزق في كفه فليس بالرحمن بالواثق، أو ظن أن الناس يغنونه زلت به النعلان من حالق، والحالق كما قلنا هو المكان المرتفع. الله يرزقنا وإياكم الرضا عن الله، رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذاك يحسن فيما بقي، رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، على ذلكم حمدا كثيرا، وصلى الله على سيدنا المصطفى سيدنا البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فصل اللهم يوهب الصفا على النبي مع دن الوفاء.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. أجدد لكم التحية، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. 7:17 دقيقة، أسأل الله لنا ولكم البركة إن شاء الله في الأوقات والأعمار والأرزاق والمعاشات وكل تفصيل من تفاصيل حياتنا الدنيا. فالحمد لله رب العالمين، استمعنا إلى تلاوة ندية طيبة مباركة من كتاب الله، هذا الوحي المبارك، المعجزة الخالدة التي ساقها الله سبحانه وتعالى على يدي نبيه ومصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوق الهداية والتوفيق على قلبه الشريف، نزله سبحانه وتعالى على قلبه الشريف منجما هكذا. فالحمد لله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على نعمة القرآن النعمة الباقية ببقاء الأزمان. وديما كما أقول دوما، يحمد الإنسان على محامد كثيرة مستهل يومه، ومن جملتها أهم المحامد التي يحمد الله عليها نعمة الإسلام، ثم نعمة العافية، نعمة عافية البدن، الحمد لله رب العالمين على ما أصبح بنا من نعم تترى لا يحصيها اللسان، وحاشا لله أن تحصي ألسنتنا نعم الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان إذا ضاق صدره وكان حال الفؤاد الكدر، نسأل الله السلامة من الأكدار، فليذكر من هو أسفل منه في الدرجة الاجتماعية حتى تتنزل السكينة والطمأنينة على قلبه، ولينظر إلى أصحاب الابتلاءات والعاهات وغير ذلك، حفظ الله الجميع وشفى الله الجميع. علاش؟ حتى لا يزدري نعم الله سبحانه وتعالى بين يديه. وكما قلنا الأسبوع الماضي، هكذا الدعاء ما أجله من دعاء، وهو اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها. نعم، وأهم نعمة كما قلت نعمة الإسلام، نعمة سيد رسول الله، نعمة القرآن. ربي نجح إن شاء الله وليداتنا إن شاء الله في كل المستويات، سواء في البكالوريا وإلا في الجامعة، إن شاء الله كل من ينتظر نتيجة دراسية إلا وأكرم يا رب السداد والفلاح وعيون المدد والإمداد من الله سبحانه وتعالى، لأنه ما أجمل التتويج آخر السنة بعد نصب وتعب، تعب الأولياء وسهر الأولياء والكدح، وما أجمل الكدح والاستثمار في الذرية، تأتي أزمنة القطاف والحصاد بطبيعة الحال، وهي أزمنة مباركة ينتظرها الأولياء الأمهات والآباء، وينتظرها البنات والبنون بطبيعة الحال لمن كان مجتهدا. نتحدث عن المجتهدين، عن الملتزمين اللي لا يزالون يوقرون مقاعد الدرس وغير عابئين بالمشوشات عن يمين وعن شمال، يعني تلقاه مازال في الإعدادي وفي قلبه القنوط واليأس، ويتحدث على سوق الشغل وهو صغير، يعني في الإعدادي 13 سنة و 14 سنة. هذا الواجب محمول على الأولياء وعلى المربين، إنه الجرعة متاع التفاؤل والجرعة متاع الثقة في الله سبحانه وتعالى ومتاع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى لابد أن تتوفر في قلوب ومهج هؤلاء الصبية في مراحل متقدمة، حتى يتربوا على اليقين وعلى التسليم لله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير. وكما قيل، لو صيغ من فضة نفس على قدر لعاد من فضله لما صفى ذهب، ما لفتى حسب إلا إذا كملت أخلاقه وحوى الآداب والحسب. إذن ما أجمل هذا الكلام، يتحدث هنا عن العلم، ما لفتى حسب إلا إذا كملت أخلاقه وحوى الآداب والحسب، فاطلب فديتك علما واكتسب أدبا، تظفر يداك به واستعجل الطلب،
يحث هنا على ضرورة طلب العلم، وأن يستعجل المرء هذا الطلب، هو طلب العلم، وأجمل ما فيه تفنى الأعمار والأوقات. لله در فتى أنسابه كرم، يا حبذا كرم أضحى له نسبا، هل المروءة إلا ما تقوم به من الذمام، وحفظ الجار إن عتب، من لم يؤدبه دين المصطفى أدبا، محضا تحير في الأحوال واضطربا. ختم وهو ها هنا يلقي نسائم الوفاء على سنة سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال كلمة تأدبوش السنة، ومن قبل ذلك هدي القرآن لا خير فيه، وشنو يكون حاله؟ سيتحير في الأحوال ويضطرب. الله يسلمنا وإياكم من الحيرة إن شاء الله. إذن قال في البيت الأخير: من لم يؤدبه دين المصطفى أدبا، محضا تحير في الأحوال واضطرب. أولا العلم ما عندوش عمر وما عندوش وقت، سبحانك اللهم، الآخر وقت والآخر رمق في الدنيا، كما هدانا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الفسيلة كما تعلمون اللي هي يعني النبتة الصغيرة متاع النخل. في ذلك إشارة نبوية إلى ضرورة الأخذ بالأسباب، وضرورة بطبيعة الحال اتباع هدي النبي، وأن الإنسان ما يأيسش من العلم ومن الطلب العلم ومن حفظ القرآن وغير ذلك، لأنه كثير حفظه. نعرف كثير من الأحباب، وأنتم أكيد تعرفوا كثير من الأحباب اللي يحفظ ويكرم ربي بحفظ القرآن الكريم بعد خروجه على التقاعد، ونعرف من هذا أمثلة كثيرة، وعنا من أصدقائنا من سواق سيارات الأجرة، وهو نذكر هنا ربي إن شاء الله يحفظه ويزيدنا وإياه وإياكم في الشفاء، الشيخ عبد الله اللي هو كان يأم ناس تراويح في جامع البرج باب العسل، هذاك منذ بداية الألفينات قال لي روح حفظت بعد خروجي على المعاش ببركة دعاء الشيخ الخطوي الله يرحمه وينعمه. وتصدر سي عبد الله، وكان سائق سيارة أجرة، وتصدر للإمامة، إمامة التراويح سنوات في جامع البرج شارع الهادي السعيدي. إذن العلم وتحصيل العلم ما عندوش عمر بطبيعة الحال، يصدق الإنسان ويتوكل على الله، وهي ساعة فتح لا ندري متى تكون ساعة الفتح. وكثير قلت علاش قلت الأمثلة كثيرة بين ناظري، جبت أخينا وسيدنا ووالدنا سي عبد الله، وكثير من سواق سيارة الأجرة من الأخيان أعرفهم يعني اللي كانوا يجيوا يعرضوا على الشيخ الخطوي في جامع البرج، كثير يحفظوا كتاب الله في سن متقدمة، دلالة كما قلت أن الإنسان إذا عقد وصحح النية وتوكل وعزم على فعل الخيرات بإذن الله لا تكدره الأحوال، وينظر بنفس إيجابي وإيجابي جدا ما دام الهدف سام ونبيل. إن شاء الله يرزقنا وإياكم حب شعاب العلم وثنايا العلم ببركة سيدنا المصطفى صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم يا واهب الصفاء على النبي معدن الوفاء صلى الله عليه وسلم. إذن دعونا إن شاء الله لكل من ترقب نتيجة دراسية إن شاء الله، دعونا له بعيون الإمداد والإسناد والتوفيق والفلاح، فالحمد لله على ما كان من أمر أبنائنا من تعلق بنور العلم وبثنايا العلم وشعبه، لأنه ما أجمل كما قلنا أنه الإنسان يأخذ بالأسباب ثم يزرع ويترقب القطاف وأزمنة الحصاد، خصوصا هذه الأزمنة ينتظرها بفارغ الصبر الأولياء الآباء والأمهات بعد سنة كاملة من الكدح وبعد المصاريف وبعد سهر الليالي والتحفيز، لأنه أحيانا كثيرة الوليدات ولو أنه في سن متقدمة قد يزور اليأس قلبه وأنه يخمم في اعتزال مقاعد الدراسة، وللأسف المنقطعين عن مقاعد الدراسة يعني الأرقام كبيرة في الحقيقة سنويا، ولكن الحمد لله رب العالمين الجهد والأمانة موكولة هنا للآباء وللمربين حتى ينشئوا هذه الناشئة على معاقد حسن الظن بالله وعدم اليأس، ولأنه الإنسان يرجو الخير في قادم السنين وقادم الأعوام بطبيعة الحال. كيفاش عمره 13 سنة و 14 سنة ويتحدث على سوق التشغيل وتلقاها يعني متشائم كأشد ما يكون، وتلقاه معناها زاهد في الدراسة وزاهد في النتائج وزاهد في التحصيل، ويتحدث على الغرب ويتحدث على السفر إلى أوروبا وهو في السنوات الأولى وهو في مقاعد الإعدادي. هذا كان ولكن بنسب قليلة وقليلة جدا فيما مضى، ولكن الحصيلة في ازدياد عليه لأنه المشوشات كثيرة في زماننا اليوم لهؤلاء الصبية والصبايا. ربي يحفظ إن شاء الله الناشئ متاعنا من كل هذه المشوشات التي تنغص عليهم أحيانا وتفسد عليهم الود فيما يتعلق بالإقبال على الدراسة وعلى مقاعد الدرس. وفي مقابل هذا تماما سبحان الله تلقى اللي ظروفه صعبة جدا ولكن مقبل على الحياة ومقبل على تحصيل العلم أيما إقبال، وهنا التنشئة عندها دور وحرص الوالدين عنده دور كبير وكبير جدا. كما قلت تلقى الوضع المادي يعني بسيط جدا يعني سبحان الله، والحال صعب، وتلقاه يعني في ريف من الأرياف في مناطق تونس الحبيبة المحروسة، حفظ الله تونس مشرقا ومغربا، وتلقى المدرسة بعيدة عليه كيلومترات، ولكن لا يثنيه هذا عن طلب وتحصيل العلم، ومشرق قلبه بتحصيل العلوم والمعارف، ويطمح كأشد ما يكون الطموح للتميز حتى يصير المعيا موفقا آخر سنته. وهذايا ولنا فيه السير يعني يسير علماءنا وسير السلف الصالح من هذا القبيل، يعني نماذج طيبة وقصص جميلة جدا تحكي مثل هذا الواقع. الإنسان يستزيد فقط من جرعة الأمل ويستزيد من جرعة التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى على أن القادم والآتي هو أفضل لهذه الناشئة بإذن سميع مجيب. إن شاء الله حفظ الله أبناءنا وبارك الله فيهم وعليهم وحواليهم عن يمين وعن شمال، إن شاء الله حتى يكون الحصاد إن شاء الله طيبا مباركا على بقدر ما ينتظره الآباء والأمهات. الأمانة عظيمة، والله ناظر سبحانه وتعالى في نوايا الكل، ولذلك الإنسان يختم له ربي بالسعادة إنه يرى ابنه، وهكذا نظرة الفرح ونظرة البشارة والسرور لا تفارق عينيه آخر سنة بعد أن أكرم بالنجاح، ولتلقاه مثلا متقاعس وتلقاه يعني ينجح بالغش يعني آخر السنة ويكرم، يعني يكرم بالنجاح ينجح، ولكن عداها سنة كاملة تقاعس وتخاذل وأزمنة الامتحان يغش. لهنا شنو شعور الأكل الوليد اللي كدح وصبر وصابر وكان المعي ممتازا آخر السنة؟ يقول هذاك يعني زميلي متقاعس عن الدراسة ونعرفوه يغش في الامتحانات ولكن ينجح، يعني تصادف الظروف وينجح آخر العام. إحساس يعني رهيب يزور قلب ذلك الفتى اللي هو ملتزم واللي هو كادح واللي هو مجتهد. كذلك لا يمثل الحال يوم القيامة، احنا بتوبش نعى تعرض أعمالنا وتشهد علينا جوارحنا يوم الوفود على الديان سبحانه وتعالى. فتلقى الإنسان المستقيم والإنسان الصالح يجد يوم القيامة الحمد لله من أحوال البشارات ما يجد. علاش؟ لأنه مشاوير الدنيا ما عدهاش في الظلم، لم يظلم عباد الله الموحدين، ولم يكن سببا في إلحاق ضرر بغيره. والإنسان اللي يظلم في دنياه يعني هل يرجو السلامة يوم القيامة؟ مستحيل. هذاك علاش ربي سبحانه وتعالى ومن أسمائه الحكم العدل جعل ميقاتا أقته سبحانه وتعالى وهو يوم الحساب. مستحيل أن تعدي يا عبد الله تعدي سنة يعني سنين عمرك في ظلم العباد وفي الإسراف وفي التعدي وفي اغتصاب حقوق الناس، وبعد خلاص يعني تشد القبر بعد وفاتك وخلاص انتهت المسألة وانتهت الحتوتة. أبدا، يوم آخر ينتظرنا وهو يوم القصاص وهو يوم الجزاء، ويقتص هذا من ذاك، المظلوم يقتص من الظالم بطبيعة الحال. هذا المثل أضرب هذا المثل لما تحدثت على مسألة الغش في الامتحان وعلى مسألة من كان كادحا يعني سنته الكاملة. الإحساس اللي يحسه الصبي الكادح المجتهد يعني في قلبه آخر السنة لما يلقى زميله الغشاش عزكم الله قد أكرم بالنجاح، إحساس يعني بتاع الضيم في قلبه كبير. هك الضيم هذاك يجبر بإذن الله، لأنه وإن وفق في النجاح بين معاقفين وليس توفيقا في الحقيقة، ولكن وإن نجح وتجاوز عثرة الرسوب ذاك العام، ولكن إذا تعدى مريرة أكيد ما هوش يتعدى المرة الثانية والمرة الثالثة، لأن الأصل في قلبه معقود على الغش، وليه قصروا في إنهم للأسف يعني حتى ولو كانوا مجتهدوا حتى ولو كانش التقصير من عندهم في حسن تربيته وتنشئته، ممكن يشذ على ما كان عليه حال والديه من تربية حسنة بطبيعة الحال. إذا لأنه في عمر معينة يصير الإنسان ويصير هكا الصبي المتمدرس هذاك في قاعة الدرس بالإعدادية والثانوية يصير مسؤول على أعماله، للأسف يشذ أحيانا عما كان عليه وما كانت عليه تربية والديه له، فيأتي شذوذ ها هنا ويقترف في حال نفسه ظلما، وظلم هذا كما قلت هو التعدي والجناية. والغش في الامتحانات من التعدي ومن الجناية، ولكن إذا صدفت معه في مناسبة واثنين فحبل الغش قصير بطبيعة الحال، و أكيد يعثر حتى علاش إحقاقا لقيمة عظيمة وهي قيمة العدل على كوكب الأرض وعلى هذه المعمورة التي نعمرها بأعمالنا. أحسن الله عملي وأعمالكم، اللهم آمين كرما إحسانا منك تبارك وتعالى. وصل اللهم يا واهب الصفا على النبي مع دل الوفاء.
1: أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر فتحلي. إشهار.
2: من صغرتي نحب الممو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا قبل قليل عن العلم ودعونا بالنجاح لأبنائنا في كل مستويات الدراسة، وتحدثنا عن الحسن الظن بالله وعن اليقين وعن دور الوالدين في حسن التنشئة، علاش؟ لأنه من العيب بمكان ومن قلة الفهم بمكان أنه الولي تلقاه في سن متقدمة كما قلت في 13 سنة و 14 سنة ويحكي في كلام كبير وخطير جدا، معناها يتجاوز عمره بكثير، يحكي على يعني بطريقة متشائمة جدا وتعكس مرارة في الحقيقة على سقوط التشغيل، على بكري يتحدث وعلى الهجرة وعلى أوروبا وعلى غير ذلك. يعني معناه سبحان الله ما كانش الحقيقة في الأجيال الماضية، ولكن هذا كل بفعلك المشوشات التي تحدثت عنها قبل قليل، اللي هي اليوم مسبب فيها كثير من المعطيات، ومنها الوسائل السمعية البصرية، أجهزة الهواتف المحمول اللي توا يتعاطى، معناها يتعاطاها الجميع ويتعامل بها الجميع دون حسيب ودون رقيب، خصوصا في سن من الواجب إضفاء الرقابة عليها، سن متقدمة عند هؤلاء الناشئ. يسلم له الولي الجهاز، جهاز الهاتف الجوال، دون ما رقابة، وأحيانا يعني بدلال كبير مفرط دون ما توجيه ودون ما نظر وتمحيص. على كل، ربي إن شاء الله يرزقنا الفهم، وربي يرزق إن شاء الله العيال إن شاء الله الحفظ والسترة والعافية والبركة والسداد والتوفيق بإذن الله السميع المجيب. الحال هو حال التأسي بما كان عليه أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحدث زاد أيضا في سن متقدمة بعض الوليدات على ضيق العيش وعلى سبحان الله عدم الرضا بما هو عليه حال الوالدين، وتلقاه يلز الوالديه برشا ويحشمهم برشا، وتلقى كلمة السوء أحيانا كثيرة يوجهها الوالديه إذا عجز عن سداد نفقة من نفقات ذاك الصبي. يعني سبحان الله تلقاه محرج أحيانا الأب أو الأم أمام نفقاته، أحيانا تكون نفقات ثانوية وثانوية جدا، لأنه العين كبرت في هذا الباب وما عادتش، مش ما عادتش لكن حتى أكون متفائلا، يعني مش كما حاجاتنا احنا اللي طلبناها في الثمانينات جيل الثمانينات ولا من قبل كما الحاجات اليوم. صحيح يتغير الواقع، ولكن ثم اصول يعني تظل ثابتة مثل الوارف من شجر النخل سبحان الله. ثم اصول باسقة يعني مرتفعة ما يتنزلش عليها الإنسان أحيانا حتى لا يكلف والديه ما لا يطيق. وقلنا عن العبرة وعن المثل الصالح في سيرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حال بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين أمنا سيدة عائشة رضي الله تعالى عن أمنا، ورزقنا الله وإياكم برها يا رب قبل أن نبر أباءنا، وعلى يعني سبحان الله رضي الله تعالى عنها وحشرنا الله يا رب يعني في زمرتها أمنا السيدة عائشة. قالت رضي الله عنها وعن والديها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وإنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه. وذكرت الحديث هذايا وذكرته وتفكرت سبحان الله على ما هو عليه حال بعض الوليدات، قلت حتى أكون متفائلا، وبعض الأسر اللي تلقاه
يكثر بالشهاوي مع والدي إلى حدود عجزهم سبحان الله، وتلقى كنظرة العاجز في عين الأب وإلا في عين الأم. والله حتى لو كانت يعني حاجة ضرورية لأجل مصلحة دراسية أو غير ذلك، ولكن أحياها تلقاها في الفارغ، يعني يلز الوالدي ويحشمه في تليفون، وتليفون باهظ الثمن، يعني بمئات دنانير باش يضاهي بيها زملاء وأصدقائه في المكتب وفي المدرسة وغير ذلك من هذه يعني المسائل وهالشاوي هذه اللي أحيانا كثيرة تسبب ضيق وحرج للوالدين. ولكن اللي نشأ ولده على مبدأ القناعة وعلى أنه يا بني أبسط ساقي على قدر اللحاف، فتعالى يعني نحفظ هذه القاعدة يا بني تربى عليها رو سبحانك اللهم، يعني الكفاف هو ذاك ما أرجو، وهي دعوة سيدنا صلى الله عليه وسلم نبينا من أدبنا وهو خير من تلقى الأدب عن ربه تبارك في علاه. ذكرت المثال وذكرت الحديث الآن بين يدي للسيدة عائشة وأنا أتحدث عن هالشاوي، ونحن في أزمنة الحصاد وأزمنة القطاف اللي هي آخر السنة الدراسية. نعم، إذن احنا نشوفوا بعض الطلبة الأجانب اللي يجيوا لتونس وحالة التقشف اللي مارسوه يعني طيلة السنة لأجل الظفر بالنجاح. ونضرب مثل ها هنا الطلبة الأندونيسيين مثلا والطلبة الماليزيين والآسيويين يعني بصفة عامة يجيوا لجامعة الزيتونة، وحالة التقشف ربي يحفظهم يحفظ الطلبة التوانس أيضا، حالة التقشف اللي مارسوه يعني النفقة قد علاش باش ما يكلفش والديه انه يبعث له بالعملة الصعبة من اندونيسيا ومن ماليزيا بطبيعة الحال، وباش انه مصاريف الإيجار هنا في تونس يعني يكون وفي لها وما يسقطش في الحرج، فتلقاه نفقته محسوبة يعني بالملي. الطلبة ضربت مثال الطلبة الاندونيسيين والماليزيين يعني وغيرهم من الطلبة الأجانب اللي يجيوا يدرسوا في تونس. مش تقول لي حال المقيم ليس كحال الأجنبي، هذا صحيح، ولكن نتأدبوا منهم نتعلموا منهم، وما يتعلموا جايين يتعلموا في تونس، وإحنا أيضا مطالبين اللي يفوتنا في الأخلاق واللي يفوتنا بالفهم والحكمة وحسن الإدراك أيضا نتعلموا منه ولو أصغر منا في السن ولو كان من جنسية غير جنسية أهل البلد. إذن قالت أمنا رضي الله تعالى عن أمنا سيدة عائشة وعن والديها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وإنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه، إن أطعموه أكل وإما أطعموه قبل وما سقوه شرب صلى الله عليه وسلم. لا يسأل موجود الطعام ثم طعام ما ثماش، لا كان موجود التقم طعامه صلى الله عليه وسلم في بيته الشريف ولا يتشهاه، يعني ما يشترطش وجود طعام معين على الإفطار أو على العشاء صلى الله عليه وسلم. إنما إيش قالت هنا السيدة عائشة: هو خير من وصف بيت النبوءة على صاحبه أتم التسليم. إيش قالت رضي الله تعالى عنها: لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه، إن أطعموه أكلا وإما أطعموه قبلا وما سقوه شرب صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أيضا قال رضي الله تعالى عنه: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا حتى قبض. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد والإمام البخاري رضي الله تعالى عن الشيخين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء
وإنما كان خبزهم الشعير. رواه الإمام الترمذي. في صحيح مسلم أيضا: ما شبع آل محمد يومين من خبز البر. أي نعم، من خبز القمح، ما شبع منه آل محمد يومين متتاليين صلى الله على الحبيب محمد. عن أمنا أيضا السيدة عائشة: خير واصفة لحال بيت النبوة، قالت: خرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يملأ بطنه في يومين من طعامين، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير، وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر. هذا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، فعله النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا منه وليس اضطرارا، لأنه خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون حاله الكفاف وعيشه الكفاف، وبين أن يعني تطرح بين يديه شريفتين خزائن الأرض ذهبا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم آثر الكفاف صلى الله عليه وسلم. تو احنا جبدنا على حالة المقارنة، حبينا مولى الإنسان يتأسب هذا الكل نضعاف حال إلا الذي اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، ولكن نتأسى بسنة سيدنا صلى الله عليه وسلم. علاش؟ حتى إن كان الضعف فينا قائما ذكرنا أنفسنا ابتداء، الإنسان محتاج بشي يذكر نفسه قبل ما يذكر غيره، ذكرنا أنفسنا ابتداء وذكرنا من حوالينا من أحبابنا وإخواننا، حتى لا تستحكم حلق اليأس بالقلوب، وحتى لا تستحكم فينا حلق القنوط بالقلوب ونقولها والحال مش الحال والدنيا صابت وكذا. صحيح سبحان الله، هذا مما لا شك فيه، ولكن العلة مبتدأ وخبرا راهي في أنفسنا نحن، سواء في باب القناعة، سواء إن الإنسان يقارن نفسه بغيره.

كان أصبحت به من نعم من أيا كانت أبواب النعم التي بين يديك، أطلب الله البركة فيها والسلامة والسترة والعافية وحسن الوفادة لنا ولكم يا رب، على الله تبارك في علاه.

صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله ما يوهب الصفا على نبينا ومجتبانا وحبيبنا وقائدنا إلى السداد وإلى الرشاد سيدنا البشير النذير سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. زدنا يا ربي وإياكم فيه حبا هياما وشوقا لجنابه الشريف وأكثر من ذاك كله يا رب لنا ولكم اقتفاء لهديه وسنته. وإن فرطنا وحالي وحالكم حاشا من اصطفى الله هو التقصير. فاجبر اللهم ما كان من أمري وأمركم من تقصير جنب طاعة الله جنب سنة رسول الله وجنب والدينا، لأنه من ذا الذي

0: وفى حق والديه غفر الله لي ولكم آمين آمين. نواصل ما شرعنا فيه الأسبوع الماضي من بيان وتفصيل لمسألة مهمة تتعلق بتنشئة تتعلق بالذرية الصالحة. نعم، وقوفا عند حدود الآية الكريمة وهي 38 من سورة آل عمران، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نواصلها بإذن الله بمعية شيخنا وحبيبنا الدكتور أحمد السيدي في هذه المداخلة عبر الهاتف. دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي ماهر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور دربكم وأن يرفع قدركم، وتحياتي الصباحية موصولة لكم ولجميع العاملين بإذاعة الزيتونة القرآن الكريم من مشائخ ومن إداريين، وطبعا لا ننسى الأوفياء المستمعين الأوفياء لهذه الإذاعة الغراء أخي ماهر.
0: الله يبارك لك دكتور أحمد، شكر الله لكم، حفظكم الله، أيدكم ووفقكم على ذلك الثغر البهي وهو ثغر الدعوة إلى الله. نفع الله بكم كما أدعو لكم دوما وجعلك غصنا سهل القطاف طيبه نديه لعموم طلبة وطالبات التونسيين والتونسيات مشرقة هذا البلد ومغربه. قل أمين سيدي.
1: أجمعين سيدي، أمين أمين أجمعين.
0: الله يفتح عليك. طيبين سيدي أحمد،
1: عايشك سيدي، بارك الله،
0: الله يبارك فيك إن شاء الله. يلا سيدي نستهل. إذن كنا قد شرعنا الأسبوع الماضي في بيان هذه المسألة المهمة وقفا ووقوفا عند هذه الآية التي تلوت قبل قليل وهي دعاء سيد زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وشرعنا في الشق الأول في الحقيقة من مداخلتكم الكريمة في بيان، قلنا ما هي الأمور التي يصنعها الوالدان الأب والأم، يعني ما قبل الزواج وما بعده، علاش بنية الظفر بإذن الله بالذرية الطيبة، طيب ومعناها الصالحة اللي تتوفر فيها مقام البر دون العقوق. سلم الله بيوتاتنا وإياكم من شر العقوق. طيب نذكر بها بعجالة ثم نمضي إلى المحور الثاني. الدكتور أحمد تفضل سيدي.
1: نعم سيدي، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، كما أشرت إلى أخي ماهر إن إعداد الذرية الطيبة الصالحة هذا أمر يبدأ قبل الزواج، هذا أمر يكون منذ يعني نشأة المسلم ومنذ صغره. وانظر إلى قوله تعالى في الغلامين اليتيمين رزق خيرا كثيرا من الله سبحانه وتعالى بسبب صلاح أبيهما، بقوله تعالى وكان أبوهما صالحا. إذن فالاستقامة والتقوى وال يعني الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى هذا أمر أتوى سبب من أسباب نشوء الذرية الصالحة. ولهذا قال العلماء من أصلح بينه وبين الله أصلح الله له ذريته. هذا أمر يعني أول أشار إليه يعني في المداخلة الأسبوع الفارض. ثم السبب الثاني أو الصفة الثانية هي حسن اختيار الزوج أو الزوجة، هذا أيضا سبب رئيسي وسبب يعني أساسي في نشوء الذرية الطيبة، حيث قال صلى الله عليه وسلم وهو يحث يعني الأزواج على حسن اختيار الزوجات قال فاظفر بذات الدين جلبت يداك، أي أصابت يداك البركة التراب، يعني هنا كناية على يعني الحصول البركة بعد ذلك. وقال في حق الزوج صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهنا يعني التركيز النبوي ليس على الدين فقط بل على مسألة الخلق، وإن كان الخلق هو من الدين وهذا معروف، وإن كان الخلق هو من الدين ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يركز على هذا الجانب الأخلاقي، لأنه أساسي لتكوين الأسرة الصالحة ونشوء الذرية الطيبة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد عريض في الأرض. إذن فالزوج الصالحة، الزوجة الصالحة لا شك أنها مدرسة، لأنها يعني هي التي ستباشر بصفة هكا يعني نقولها مباشرة الأبناء بعد ذلك، والزوج له دور طبعا ولا شك بذلك، وهو قدوة البيت والأسرة. فلا بد إذن أخي مار أن نتخير لنطفنا، لأن العرق دساس كما أشار إلى ذلك خير الناس صلى الله عليه وسلم، إذن تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. إذن إلى جانب حسن الاختيار هناك سبب آخر يعيننا على يعني نشوء ذرية الصالحة والطيبة، وهو بر الوالدين، وقد أشرنا إلى ذلك أيضا. فبر الوالدين ليس يعني هو كلام يقال أو يعني ألفاظ نتفوه بها هكذا ظاهرها يدل على أننا من البارين، بل هو عمل وسلوك تجاه الوالدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم يعني تبركم أبناؤكم. فبر الوالدين يعني كما أشرنا أخي مهر في الحصة الماضية قلنا بأنه دين ودين، دين باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أمر به فهو فرض، ودين باعتبار أن الجزاء من جنس العمل، فمن عق والديه سيرى أثار هذا العقوق في ذريته ولا شك. وهذا مجرب وقد سمعنا في ذلك قصصا وحكايات كثيرة.
0: شوف على ذكر ما على ذكر ما تفضلت به دكتور أحمد، دين ودين كما تفضلت فيما يتعلق بالبر، والله آية عجيبة. أدعوك إن شاء الله في مناسبة قادمة إن شاء الله أن نتأملها سوية بمعيتي أخواني المستمعين، الواردة في سورة مريم 31 على لسان نبي من أنبياء الله، نعم، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي إيش نلقاه في الرسم القرآني؟ نلقاه صاد، يعني وقف لازم، صه مو صاد، صاد الوقف أول حروف كلمة صه يعني السكوت. طيب ها هنا الوقف، تتمت الآية دكتور أحمد ولم يجعلني جبارا شقيا. شوف المصطلحين، يعني العقوق هو جبروت وهو شقاء، سلم يا رب
1: والعين بالله. نعم. إلى جانب ذلك أخي ماهر أيضا أشرنا إلى مسألة أكل الحلال واجتناب الحرام، وقلنا بأن يعني طلب الذرية يكون بالدعاء صالح، والدعاء الصالح لا يكون مستجابا إذا كان مطعم الإنسان يعني مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، إذن لا يمكن أن يستجاب للشخص وهو يأكل الحرام. ولهذا كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا يعني سعد بن أبي وقاص، قالوا أطب مطعمك تستجب دعوتك. فاللقمة الحلال لا شك أنها تثمر الخير، والمال الحرام مفسدة للقلوب ومفسدة للبيوت وللأبناء. السلف الصالح كانوا يحرصون على الحلال من أجل أولادهم، أجل الذرية الطيبة. قال بعضهم يعني إني لأعصي الله فأرى أثر ذلك في خلقي دابتي وفي أهلي، يرى أثر ذلك باعتبار تلك المعصية التي قام بها. فإذا أكل الحلال والحرص على يعني المطعم الحلال والمشرب الحلال والملبس الحلال، كل ذلك سبيل إلى تحقيق وإلى نشوء ذرية طيبة. إلى جانب ذلك أيضا أخي ماهر العفة وغض البصر عن المحارم، بقوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وأمر أيضا المولى سبحانه وتعالى المؤمنات بذلك.
0: نوصلها لو تسمح شيخ أحمد بعد الفاصل إن شاء الله بإذن الله نمره، ثم نواصل بمعيتكم. الله يبارك فيك.
2: إشهار. من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل مع بنك الوفاق حاطين اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق بنك الجميع.
3: إشهار.
0: بسم الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لازلنا بمعية دكتور أحمد السيري إن شاء الله في هذه المداخلة نتحدث عن الأسباب التي بها يتحقق مطلب عزيز غال على النفوس وهو الذرية الصالحة اجتنابا إن شاء الله تعالى ودرءا للعقوق وأن تؤثث البيوت بشرور العاقين والعاقات. نسأل الله السلامة والعافية لبيوتات أهل تونس المحروسة. إذن دكتور أحمد.
1: نعم
0: سيدي سلام عليكم من جديد. إذن نواصلها بإذن الله. أنا قلت سبحان الله وقفنا على الآية الكريمة سيدي هب لي من لدنك ذرية طيبة. لفظ الهبة في كتاب الله عجيب سبحان الله لتعلقه بالذرية حيثما وجدت السياق متعلقا بالذرية وطلب الذرية إلا وجدت الفعل وهب حتى مش حتى كان في العمران التي تلونا حتى في سورة مريم سيدي ووهبنا لهم من رحمتنا يعني تو على أبناء الأنبياء وجعلنا لهم لسان صدق عليه ووهبنا يعني سبحان الله في كل مرة ومن قبل ذلك شنو نلقاو سيد أحمد يعني السياق كثير فيها الباب ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا يعني أيضا فيما يتعلق بذرية الأنبياء هي هبة من الله وذلك تحدثنا عليها الأسبوع الماضي ثم ورد يعني أوصى به الصالحون كابر عن كابر لمن تأخر بها الإنجاب أو لمن طالت بها سنوات والعقم أن تتخذ لنفسها بتوفيق من الله وحسن توجه أن تتخذ لنفسها وردا يا وهاب يا وهاب بك ولا يا سيدي.
1: نعم سيدي نعم والآية سيدي ماهر الآية التي جاءت على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام أينا. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل
0: بارك الله فيك
1: نعم.
0: يعني حيثما ورد سياق الذرية إلا وكان المقتضى فعل وهب كان ملحقا بهذا السياق.
1: نعم لأن الهبة أخي ماهر هو أن يعطيك المولى سبحانه وتعالى دون مقابل هذا أمر أول وأن يعطيك دون أسباب لأن الأسباب قد تتعطل عندنا الأسباب الأرضية
0: الطبية قد تتعطل. أي دكتور أحمد أي شوف لنا سي طارق يسترك أستاذ كريم إن شاء الله نعود ونتصلوا بسيدي إن شاء الله. إذن قلنا حيثما كان السياق طلبا للذرية وللناشئة الصالحة إلا وألحق هذا السياق بفعل وهب وذكرنا سياق آل عمران سورة آل عمران في الآية التي تلوناها قبل قليل في دعاء ورد على لسان سيدنا زكريا ثم ما حفلت به سورة مريم وما ورد فيه سياقات كثيرة تنصيص على الهبة من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه بأن كتب لهم ذرية أيضا عاقبا عن عقب الأصل فيها الصلاح ذرية الأنبياء. إذن نواصل مع دكتور أحمد. أيوة دكتور أحمد عفوا قطع. طيب سيدي نواصل إذن ما تبقى في هذا المفصل الأول ثم أسألك بعد إذن في الشق الثاني من هذه المداخلة عن مسألة مهمة وهي في صورة حصول الابتلاء وكان البيت مؤثثا بعاق سواء بنت أو ولد كيف يكون سلوك الوليها هنا سلوك الأباها هنا وكيف يتعاطى مع مسألة العقوق وكيف يفهم المراد من الله سبحانه وتعالى في هذا الباب إن ابتلي بعقوق الذرية. نسأل الله السلامة والعافية. تفضل سيدي.
1: نعم نحن ذكرنا إذا الأسباب المساعدة والموصلة بحول الله إلى الذرية الطيبة. ونختم بكثرة الدعاء. كثرة الدعاء يعني إنسان يكثر من الدعاء بطلب الذرية الصالحة. ويعني ننظر كيف نظرت امرأة عمران ما في بطنها لله سبحانه وتعالى، فكانت ثمرة ذلك يعني السيدة مريم عليها السلام اصطفاها الله سبحانه وتعالى على نساء العالمين. الجزء الثاني يا أخي ماهر الذي أشرت إليه
0: فيما سألتك هي بالله حبيت نقف على المصطلح سيدي أو كل المبتدأ قرآني دكتور أحمد، وكثير من المصطلحات هي القرآنية أخذ بها القضاء الوضعي أو مش مجال إن شاء الله. من جملة المصطلحات القرآنية التي أخذ بها القضاء الوضعي مصطلح الخلف والسلف، حتى تلقى في أحد مثلا جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في مادة العقوق مثلا يقول لك عقوق الخلف للسلف، يعني عقوق الأبناء للآباء. هل المصطلح هذا وين نلقاه مثلا مسألة الخلف وإحنا نحكي على ذرية سيدي ولازلنا مع سورة مريم؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. شوف سيدي أنا في سياق التنصيص هنا عن الذرية إن خالفت حال ما كان عليه الأباء. تفضل سيدي.
1: نعم سيدي. أحد الصالحين يقول إني لا أدعو لولدي قبل أن يولد بعشرين سنة. الله ما أنت. فالمسألة إذن إعداد قبلي واستعداد قبلي ولا شك في ذلك. ولكن السؤال الذي يطرح أخي ماهر هو يعني قد يكون يعني الزوجين صالحين ولكن قد يرزق بابن مثلا يعني فيه شيء من العقوق، فكيف يمكن أن نفسر ذلك؟ إذن لا شك أن كما أشرنا أن صلاح الوالدين وسبب لصلاح الذرية وبينا في ذلك أسباب، ولكن هل هذا ضامن؟ يعني هل هذا يعني هو لابد أن يقع؟ وإذن هي عملية يعني كما نقولها هي نتيجة مرتبطة بمقدمة وهي نتيجة أساسية، هذا هل هو ضامن؟ هذا ليس ضامنا قطعيا أخي ماهر. إذا كان الزوجان يعني صالحين ويعني أنجب ربما ولدا بنتا أو ذكرا يعني فيه شيء من العقوق، يعني هذا يمكن أن يقع، فليس أمرا قطعيا إذا كان الوالدين أو الوالدين صالحين أن تكون ذرية صالحا، هذا أمر ليس قطعي لأن الهداية والصلاح بيد الله سبحانه وتعالى. ثم لا ننسى أخي ماهر أن الأبناء أنفسهم يعني هم فتنة وامتحان اختبار، كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فبما أنهم اختبار يعني قد يقع يعني المال والأولاد قد نجد بعض الأولاد فيهم شيء من العقوق. الفقير فكما يبتلى الفقير بالفقر ويبتلى المريض بالمرض، فقد يبتلى الصالح بولد عاق أو صعب التربية. ولا يجوز أن يظن المسلم أن وجود ولد عاق هو دليل على أن الله سبحانه وتعالى غاضب يعني عليه أو دليل على فساد يعني الوالدين الزوج أو الزوجة، ليس بالضرورة. يعني سيدنا نوح عليه السلام أعظم شاهد على ذلك سيدنا نوح عليه السلام، فنوح نبي ورسول ومع ذلك كان له ابن كافر مات على الكفر ولم يمت على الإيمان. فإذا كان هذا نبي لم يستطع حمل ابنه على الهداية فكيف بنا نحن؟ إذن المسألة قد تكون مسألة يعني ابتلاء وامتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. فالأب الصالح قد يخرج يعني الابن الصالح قد يخرج من بيت فاسد والابن الفاسد قد يخرج من بيت صالح وهكذا. إذن هذا العقوق أخي ماهر يعني له أسباب كثيرة، قد يكون عابرا في بعض الأحيان تولد نتيجة عامل معين كالسن أو غير ذلك، لأن الولد يعني في سن مبكرة قد يكون يعني في شيء من الطيش، فهذا إذن هذا ورد. وقد رأينا أخي ماهر شبابا أتعبوا آباءهم سنوات يعني في صغرهم وكذا، ثم صاروا بعد ذلك من خيرة الناس وصاروا بعد ذلك بارين بوالديهم. وقد يكون هذا من باب الابتلاء كما قلنا للمؤمن لرفع درجاته.
0: وحصلت مع كثير من مشايخنا سبحان الله، يبتلى الشيخ يعني سبحان الله على يعني على ما كان هو عليه من مقام ورفعة سبحان الله، يعني يبتلى بالذرية فيها شيء من العقوق، يصبر ويصابر حتى يأتي الفرج بإذن الله. وتصير هذه مع معناها كما تفضلت مع الصالح ومع غير الصالح عزكم الله. نعم
1: يمكن أن يوجد أخي ماهر شيء من التقصير الخفي الذي لم ينتبه إليه يعني الوالدان، فربما قد تكون هناك شيء من القسوة الزائدة في التعامل وفي معاملة الأولاد، أو يمكن أن يكون هناك غياب للحوار بين الآباء وأولادهم، ويمكن أن يكون هناك تمييز بين الأبناء، أن هناك هذا شيء موجود، تلقى الوالدين مثلا يميزوا ولد على آخر، هذا قد يفضي بذاك الفتاة يعني أو ذاك الشاب أو تلك البنت التي وقع تمييز يعني كما نقولها وقع تمييز يعني إخوانها وأخواتها عليها أو عليه، قد يكون ذلك سببا للعقوق أو إهمال لبعض الجوانب النفسية. كل ذلك أو بعض ذلك أخي مال قد يؤدي إلى شيء من التصرف الطائش من قبل الأبناء، إلى جانب وجود عوامل أخرى قد تساعد على انحراف هذا الابن، خاصة إذا كان له صحبة سيئة. فالصاحب ساحب كما تعلم أخي مال، قد يعني يسحب الشاب يعني إلى الخير، أو قد يسحبه صاحبه ورفيقه إلى الشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. وقال أحد العلماء: تخير أصحابك كما تتخير يعني طيب الرطب من الصحن. إذن فالصحبة الصالحة كذلك هي مسألة أساسية، فقد يكون لهذا الولد صحبة سيئة فينحرف.
0: تخير أصحابك كما يتخير أحدكم طيب الرطب من الصحن.
1: نعم،
0: قدامه مجموعة رطب في الصحن، ما فيش يحط يده على الحباية الفاسد الله يعزك ولا فيها شيء من العفن هكا، ولا ما فيش يمد يده حتى وإن كان. نعم. ما فيش يطبق نظرية كل مما يليك من اللي قدامه من الصحن، لا، ما فيش يمد يده للحبة السليمة والممتازة هكا ولا وإن كان ضيفا هكا ولا سيدي
1: التي أعجبته.
0: الله يفتح عليك، حتى وكان ضيف رو عند الناس.
1: نعم،
0: ما فيش يحشي منه بشي يهز الكعبة الباهية.
1: وهو كذلك هذا لا ينفي كما قلوها، ليس منافيا للأداب.
0: ما يهكك.
1: نعم سيدي. إلى جانب يعني وجود عوامل قد تساعد كنا على انحراف هذا الابن إذا كانت له صحبة سيئة مثلا، أو ربما قد يكون خاصة في هذا الزمان قد يكون متأثرا ببعض الصفحات الموجودة على شبكة التواصل الاجتماعي، فهذا يؤثر لا شك على الـ الـ الـ الـ الابن إذا كان يتواصل مع صفحات مشبوهة أو كذا، قد تنحرف به، قد تجعله إذا يفكر تفكيرا.
0: دكتور أحمد، إن شاء الله نقف على آية في أحد المرات بإذن الله. سائل نعم. الله لي ولك البركة في الأجيال. وخيانا مستمعين، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا لطيف، يعني أحيانا يكون من الأزواج ومن الأولاد عدو، نسأل الله السلام والعافية، وقال لك ربي ولم يكتفي بذلك، قال لك فاحذروهم، يعني صاحبوا بالحكمة حتى يفتح الله وتصير الأمور إلى السلامة وتفضي إلى السلامة هكا ولا سيدي.
1: نعم.
0: الله يفتح عليك سيدي، خليك ما تتهيأ لإلقاء خطبة صلاة الجمعة، حفظكم الله ووفقكم وأنالك البشارة عظيمها على منبر الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. يبارك لك دكتور أحمد. يلا سيدي، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. ناخذ فكرة إن شاء الله أخبار الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة، ولا يعلم الغيب إلا الحق تبارك في علاه، مستأنسين بنور العلم، زادنا الله وإياكم فهما وعلما من معهد الرصد الجوي مباشرة. سي صبحي بن أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام ورحمة الله وبركاته. سي ماهر، تحية ليك، الفريق العام معك هذا الصباح، وكل مستمعينا بلاد الزيتونة،
0: جمعة طيبة مباركة، موفق أنت وكل زملائك في المعهد. تفضل سيدي.
4: نعم، بالنسبة لهذا اليوم استقرار تام في العوام الجوية، تمركز لمرتفع للضغط الجوي على بلادنا، وبالتالي ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اللي تشمل تقريبا أغلب مناطق البلاد. بالنسبة للرياح اليوم تتواصل من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا خاصة قرب سواحلنا الشمالية، سواحل جهة بنزرت وتونس العاصمة. البحر يكون فيهم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، ثم تدريجيا قليل الاضطراب وقليل الاضطراب على معظم السواحل. بالنسبة للحرارة قصوى اليوم تتراوح ما بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية، تسجلوا تقريبا 35 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، وتتراوح ما بين 35 إلى 40 درجة داخل البلاد، وتكون متمرسة أكثر الحرارة على مناطق الشمال الغربي وكذلك مناطق أقصى الجنوب. بالنسبة للأيام القليلة القادمة يوم السبت والأحد إن شاء الله يتواصل استقرار في العوام الجوية مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، تبقى أكثر من المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر أواخر شهر جوا، لكن تعتبر لك ماهيش معناتها موجة حر، لا ترتقي إلى موجة حر، حرارة عادية أكثر من معدلات بقليل، وهذا المرتفع يتواصل تمركزه حتى بداية الأسبوع القادم بإذن الله. نذكر بأوقات صلاة، نعم، لبقية هذا اليوم الجمعة 19 جوان 2026 الموافق لأربع محرم 1448 هجري. صلاة الجمعة ستكون بإذن الله في حدود الساعة منتصف النهار و28 دقيقة. صلاة العصر في حدود الساعة الرابعة مساء و12 دقيقة. صلاة المغرب في تمام الساعة السابعة و44 دقيقة. صلاة العشاء الساعة التاسعة مساء و34 دقيقة. صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله في حدود الساعة الثالثة صباحا وسبع دقائق. غروب الشمس اليوم إن شاء الله 7:42 دقيقة، وشروقها ليوم الغد في تمام الساعة الخامسة صباحا.
0: بارك الله فيك، شكرا.
4: شكرا وإلى
0: السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. لطف الله بنا يا رب وإياكم بالذي أجراه لنا في الذي أجراه لنا مما قدير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

0: إلى القلب.
1: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 8:43. أسأل الله لنا أشغله لكم البركة في الأوقات والأعمال وكل تفاصيل حياتي دنيانا. آمين آمين. بركات متنزلات عن يمين وعن شمال. نأخذ إن شاء الله وقفة طيبة ندية مع بعض الفوائد واللطائف الحسان أقطفها وإياكم إن شاء الله من سورة يوسف عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم بمعية أستاذنا الفاضل وشيخنا شيخ سيف الدين الفهري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ سيف.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحلى تحية وأزكى سلام لمن أقبل يستلهم من هدي القرآن كل مرام. أحييكم بتحية الإسلام أستاذ ماهر في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. حياكم الله وبياكم إن شاء الله.
1: يا رب وإياكم إن شاء الله بتحية السلام إن شاء الله وافدينا على حجرته الشريفة إن شاء الله قريبا يا رب عاجلا غير آجل مسلمين على حضرته بمسجده صلى الله عليه وسلم ويوم التنادي يوم جمع العباد إن شاء الله على حوضه مارين ثم مستسقين وإياكم. إيش نحويكم سيدي سيف؟
2: اللهم لكم بالمثل وزيادة. الحمد لله بفضل من الله ونعمة اللهم أنعمت فزدت. وأحييكم على هذه المبادرات الطيبة المباركة التي تغوص في النص القرآني منطوقا ومفهوما عموما وخصوصا محققة ابتداء لمراد الله سبحانه وتعالى وانتهاء لمصلحة المخلوق الذي أمر بهذا الضرب من ضروب التعبد. فشكر الله سعيكم على ما تقومون به أستاذ من هذه السياحة القرآنية. الله يحفظكم ورعاكم
1: يا رب ببركة دعاكم إن شاء الله وما توفيقنا وإياكم إلا بالله سبحانه وتعالى مستمطرين عيون الإمداد من الله ثم مستمطرين أيضا عيون الدعوات الباهيات منكم. طيب سيدي إذن سورة يوسف وما تحوي من بهاء الأسلوب وصولا إلى كريم المعنى وجليل المعاني وما فيها من أدب وما فيها من سياقات تترى عديدة قد نختزلها في مضامين عدة ولكن لعل المضمون الذي ورد بين نظري اليوم هو مشوار الكفاح في الحياة لمن أراد أن يرسو إلى مرساة الخير وإلى مرساة السلامة بإذن الله فعليه أن يتزود ومن جملة أدوات التزود أن يكافح وأن يصبر ويصابر كما كان حال يوسف عليه السلام. فيها قواعد عظيمة شيخ سيف يعني تضاهي القواعد الفيزيائية والقواعد الرياضية اللي هي قواعد سبحان الله ثابتة لا تتغير ولكن في القرآن سنن سبحان الله كونية ثابتة. نقف على بعض المحطات مثلا في هذه الفرمانات التي وردت وكأنها في سياقات القواعد. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن قبلها دعوة إلى الأخذ بالأسباب يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقف على ضرورة طرح اليأس وضربه عرض الحائط. أتى السياق بتكرار النهي واللام ها هنا الناهية في مناسبتين دلالة على التوكيد. هات نقف في المحطة الأولى ثم الثانية. تفضل سيدي.
2: نعم. الحمد لله الذي جعل في قصص الأنبياء عبرة لأولي الألباب وفتح بهذه سورة يوسف للمكروبين كل داب. وأشهد أن محاضر البلاغة تقف عند آياته حائرة وأنوار الهداية من مشكات حروفها غائرة. أما بعد فإن سورة يوسف ليست للأسماع ترميما بل هي لأهل الكفاح صراطا مستقيما. فيها يتحول ضيق الجد إلى اتساع القصر وينقلب ظلام السجن إلى شمس التمكين والنصر، ونبدأ هذا الموضوع بقلوب مستبشرة ونفوس لأسرار البيان مستثمرة، كي نصوغ من التحسس الذكي خطة سعي ورشاد، ونجعل من نفي اليأس زادا ليوم المعاد. فمن أراد عز الإمارة فعليه بفقه هذه الإشارة. هذه الآيات الكريمات أستاذ ماهر، وأنت يعني تتنقل فيها نظرا وتدبرا، تقف على معان كثيرة، ومن أهمها من عتبة الصبر والكفاح إلى أنوار التمكين والنصر. وجاءت سورة يوسف يعني تتضمن دستور كفاح حي وخارطة طريق دفية وإدارية، صيغت بأدق الأساليب البلاغية لتناسب كل إنسان يمر بنفق مظلم في حياته.
1: شوف نقف على هذه، نحطها تحت ستار سيدي حتى ترسخ سماعا لدى إخواني المستمعين والمستمعات. يعني هي تناسب كل، أتنعودوها سيدي، كل من مر بضيق وادلهمت به الأمور في حياته. بلا عودة الجملة اللي قلت سيدي،
2: يعني قلت هي دستور كفاحي وخارطة طريق نفسية وإدارية، صيغة بأدق الأساليب لتناسب كل إنسان يعني وكل ضائق وكل مبتلى يمر بنفق مظلم في حياته.
1: لتناسب كل إنسان يمر بنفق مظلم في حياته. سلمنا الله وإياكم. واضح سيدي.
2: نعم. لا سيما أستاذ الفاضل أن السورة نزلت في عام الحزن لتواسي قلبا مكسورا وتنتشل نفسا أرهقتها الأزمات، مؤكدة أن السقوط في الجب ليس نهاية القصة، بل هو الخطوة الأولى نحو اعتلاء عرش التمكين. في هذا التناول لا نقف عند حدود التبرك بالآيات، بل نغوص في أسرارها البيانية لنستخرج منها أدوات عملية، ونحول بلاغة اللفظ إلى طاقة حركة، ويقين القلب إلى خطة عمل تسير بنا من محنتنا الحالية إلى منحتنا المنتظرة. أستاذي الفاضل، جاءت يعني الآيات الكريمات في قوله تعالى يعني اذهبوا فتحسسوا، إلى قوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله، والآية الأخرى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني تجسد نظرية. هذه النظرية إن صح تسميتها يعني نظرية فقه الكفاح في سورة يوسف. هذا الفقه الكفاح في سورة يوسف يقوم على توازن، يعني توازن دقيق ومعجز بين قوتين: قوة الجسد المتحرك في أحلك ظروف الفقد، اذهبوا فتحسسوا، وقوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله. يعني هذا التوجيه الإلهي يضعنا أمام معادلة النجاح، يضعنا أمام معادلة النجاح، لأن الآية القرآنية أستاذي الكريم يعني جاءت يعني مصدرة بقوله تعالى يا بني، وهذا النداء يعني فيه سر بلاغي ولست بلاغية، يعني لم يقل أيها البنون، بل جاء يعني واستخدم ياء التي ينادى بها البعيد، وهذا يشير إلى أمرين: يشير إلى بعد المكان لأنهم يتهيئون للسفر، وبعد رتبي ونفسي نظرا للفجوة السلوكية بين عقيدة الأب الصافية وأفعال الأبناء السابقة.
1: بارك الله فيك. ثم فجوة بين عقيدة الأب الصالح سيدنا يعقوب عليه السلام وبين ما أتى به أخوة يوسف من صنيع إزاء أخيهم يوسف عليه السلام. وإن كان إجماع السلف هنا وعموم علماء المسلمين على أنه بعد توبتهم لا ينبغي منا إلا ذكرهم بخير والثناء عليهم، لأنهم أصباط هكا ولا سيدي،
2: وهو كذلك.
1: بارك الله فيك. أي نعم.
2: نعم. ثم جاءت صيغة التصغير بنية، أصلها بنون
1: فيها من المستلطف ما فيها سيدي،
2: نعم تصغيرها هنا ليس للتقليل بل هو تصغير التحديد والاستعطاف. فيعقوب عليه السلام يخلع عن نفسه رداء العتاب واللوم تماما وقت الأزمات ويستحضر رابطة الأبوة الحانية ليجعل قلوبهم أليا لامتثال أمره الشاق.
1: من استلطاف باللام واستعطاف بالعين، واضح.
2: نعم حفظكم الله ورعاكم أستاذ الكريم. ثم جاء الانتقال من الأمر إلى النهي، اذهبوا فتحسسوا ولا تيأسوا. اذهبوا أمر بالفعل، فتحسسوا أمر بالفعل، ثم ولا تيأسوا أمر بالنهي. هذا التتابع يمثل التدرج الحركي والنفسي. فإيجاب الفعل بإذهب أمر بالحركة البدنية والأخذ بالأسباب، ثم تخصيص الفعل فتحسسوا أمر بكيفية الحركة وهو الذكاء والرفق والاستقصاء، ثم جاء النهي لتحصين القلب وهو النهي عن الإحباط، لأن الحركة بلا أمل وجداني تكون ثقيلة وبلا ثمرة.
1: ما نسينا نحفظها، الحركة بلا أمل ولا وجدان، يعني سبحان الله، يعني إقبال على الحياة فهي حركة معطلة، يعني
2: نعم معطلة ثقيلة ولا تثمر،
1: ثقيلة بارك الله فيك،
2: فهي عقيمة، حركة عقيمة.
1: شفت علاش نحرصوا على الجمع بين الأسلوب، باش يسانسوا خيال المستمعين، نحرصوا بين الجمع بين الأسلوب وتحقيق المعاني. أي نعم
2: نعم. ثم جاء قوله يعني تعالى، يعني من يوسف و من يوسف وأخيه، فتقديم يوسف هنا يعني مع أن يوسف غائب منذ عقود وأخاه واحتجز حديثا في مصر، إلا أنه قدم يوسف هذا الترتيب يعني يسمى التقديم لشدة العناية والاهتمام. يعني يوسف هو الجرح الغائر والأصيل في الأذن، وذكره أولا يعكس رغبة يعقوب الكاملة في أن البحث عن الصغير هو المفتاح السحري للعثور على الكبير وهو يوسف عليه السلام.
1: بارك الله فيك. نعم
2: نعم، ذاك
1: الجرح الغائر القديم القديم الذي يعني يختزله فؤاد يعقوب عليه السلام.
2: نعم وكذلك. ثم جاء قوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله، الروح بفتح الراء مشتق من الريش، وهو النسيم البارد الذي يهب على الإنسان فيشتد به فرحه وتزول به قربته بعد يعني الحر الشديد. فالاستعارة هنا شبه فرج الله وتنفيسه للترب وإعادته للغائبين بالنسيم المنعش الذي يحيي الأرض والنفس بعد موت واللفة بعد الموت. فحذف المشبه وهو النسيم ورمز له بشيء من لوازمه وهو الروح. في هذه الاستعارة تلميح إلى أن فرج الله ليس مجرد إنقاذ بل هو راحة نفسية وسكينة تهب على القلب المكلوم فتبرده.
1: فرج الله نسيم وروح يمر على القلب المكلوم فيذهب عنه الكدر بإذن الله.
2: نعم. ثم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هنا أطناب زيادة اللفظ لفائدة بعد أن قال له ولا تيأس، لم يتوقف بل أتى بجملة إثبية مؤكدة بإن وضمير شأن إنه ليعلل هذا النهي. هذا أسلوب نفي واستثناء يفيد القصر البليغ. السر هنا أستاذ الكريم أنه قارن اليأس بالكفر لأن الكافر يظن أن الأسباب المادية هي كل شيء، فإذا انقطعت الأسباب المادية يأس. أما المؤمن فيعلم أن وراء الأسباب يعني أن ربا يقول للشيء كن فيكون، فالأمل عند المؤمن عبادة وعقيدة، واليأس خروج عن منطق الإيمان بقدرة الله المطلقة.
1: نعم أنا خذينا البنية متاحة
2: الكريمة،
1: محلها هالوقفة، واخذين البنية الأسلوبية متاع الآية الكريمة، ووصلنا بكم وخيالنا إلى جملة من اللطائف والمعاني. أيوة
2: يعني ما زال الوقت أستاذ الكريم.
1: أي سيدي دقيقة، ونيف كان خلانا سي طارق.
2: ما لا يعني ماذا أختم، أردت أن أغوص مع الآية الأخرى إنه من يتقي ولكن
1: نقول فيها حويجة سيدي بساش نقول فيها حويجة
2: نعم سيدي الكريم
1: نقول فيها حويجة إنه من يتقي ويصبر. تفضل سيدي.
2: نعم إنه من يتقي ويصبر، وهذه الآية يعني الكريمة تقرر قاعدة أخرى من قواعد الكفاح. تقرر قاعدة أخرى من قواعد الكفاح يتجلى فيها تمثل خلاصة المكابدة الإنسانية وقانون الحركة في الحياة. جاءت هذه الكلمات على لسان نبي الله يوسف عليه السلام بعد رحلة كفاح طويلة بدأت من غيبات الجب وانتهت بعرش مصر، يعني فيها من الإيجاز ومن جوامع الكلم ومن الترتيب ومن هندسة النجاح، يعني ما يقرر خلاصة هذا النجاح وهذا يعني الفلاح، وهو التقوى مع الصبر، يعني قاعدة الشرط والجزاء. النجاح ليس ضربة حظ بل هو معادلة رياضية، مقدمات تؤدي إلى نتائج. تقرر قاعدة النزاهة أن الغاية لا تبرر الوسيلة، أن الكفاح الحقيقي يتطلب التقوى وهو شرف الخصومة ونظافة اليد. تقرر قاعدة الاستدامة أن النصر مع الصبر والوقت جزء من العلاج والتمكين. وفي ختام هذا البيان وبعد الطواف في رياض القرآن يتضح لنا أن الكفاح لا يكون بالأماني والأوام بل بالعزيمة الصادقة والمضي إلى الأمام، فلا يضرنك جب ألقيت فيه بغير ذنب ولا يحزنك قيد حال بينك وبين كل درب، فإن من رعى يوسف في غيابات البر
1: الحقيقة أنت أيضا يرعاك
2: سيفتح لك في لجة الأزمة في أوسع طريق.
1: أي نعم، الله يبارك فيك شيخ سيف، بارك الله فيك على هذه اللطائف الحسان جزيت الجنة ما أباها من وقفة. وأنا اتصلت بك قلت لك شيخ سيف نأخذ إن شاء الله نتحدث على رحلة الكفاح في سورة يوسف، نتمها بإذن الله. ربي يبارك لك سيدي. يلا السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. جمعة طيبة مباركة للجميع. ستارق التائب من أمن هذا الصوت لهذه الصبيحة، شكر الله لكم وزميلة كريمة عتيق، بارك الله فيكم في هندسة الفيديو. أترككم وأنتم تصلون على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة. صلى الله عليه بها 100 مرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني. صبح

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

0: إدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقر

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني،

0: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. مال هذا الحديث واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق أنت الأمة، وراو لي واظب على قيام الليل، ربي يقضي له قضيته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زادة بينك وبين ربي، قوم وتوضى، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يطربق بالقبقاب وكذا ومشي وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك، معنت حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك، تأمرهم وغيرهم بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذية، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معناتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. احنا نقولوا لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أنه الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا باش الشمس ما تحرقوش، لا لا لا، عبارة ما في حفظ ربي وما هوش في جلاله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية، تفضل سي محمد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب

أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من

0: ربي يجازيك كل خير إن شاء الله. يا سي وليد الفاطمي ربي يبارك فيك، تفضل.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: هباء وكانوا لنا خاشعين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
2: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

0: قم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالع، إلى أن قال رحمة الله عليه سيد إبراهيم المرغني، ونحن نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش. وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم؟ شقرها سيدي قالون. أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان، الإبدال مقدم. أنذرتهم، ما هي أأن؟ وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم، حرف مد بعده سكون. أنذرتهم، وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال. أنذرتهم أن، ما لهذم اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه، قال: والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها ساكن كما أنذرتهم مشبعا طويلا لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة، فيكون مدها لازما. فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد، شامل آلد يبدلها حرف مد، أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، ملا أألد عنده آلد وعنده الوجه الثاني آلد، هذا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف آمنتم، آمنتم ريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش مد طويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها آمنوا لما ولت آمنوا مهمستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق، آمنوا يمدها بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المدرة يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكو. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ملا السبب بتقدمه على الشرط. هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة: أألد ما تولي آلد، قال كلام مدمها ولد همزة نقرأها زاد بالتوسط آلد آلد، قال هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا مستثنى من المد البدل. ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآلف آمن آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لويش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه، ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها. وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها، وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر. لكن ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا، هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله

برحمتي وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الفضل وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة محمد المخلص.

0: أنتم مع تعليم القرآن الكريم. إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
1: مع الشيخ بلال بن محمود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. يوم مبارك وأسبوع مبارك وجمعة مباركة على كل المستمعين والمستمعات الذين يستمعون إلى إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ويستمعون خصيصا لحصة تعهد القرآن مع أخيكم بلال بن محمود في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم 4 محرم 1448 للهجرة. عام مبارك جديد علينا جميعا إن شاء الله، وإن شاء الله يكون يا رب العالمين فيه القبول وفيه حسن الهجرة إلى الله تبارك وتعالى. اللي يوافق يوم 19 جوان 2026، إن شاء الله ربي يتقبل منا جميعا وربي يحفظنا يا رب. يصحبني في هذه الحصة المباركة، خلينا نبدأ.

أكيد مدام بدأ بالطريقة هذه هو سيدي سالم الشاعري، إن شاء الله ربي يحفظ وربي يبارك له ويحضر معنا في الإخراج الرقمي، اللي خلينا نقول تحضر معنا في الإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق، إن شاء الله ربي يبارك لها وربي يفتح عليها فتحا مبينا وربي يفتح علينا جميعا وكل المستمعين والمستمعات. نحب تحية موصولة لأبائي وأمهاتي اللي في بيوتنا قاعدين يستمعون إلينا، واللي في المستشفيات إن شاء الله ربي يشفيهم، واللي في الإدارات ربي يعاونكم، واللي في الطرقات ربي إن شاء الله يوصلكم سلمين غانمين، واللي في الأسواق إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يونسكم بهذه الساعة المباركة. خليني نقول أي واحد يسمع فيه الآن خلي يبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو مدمنا في أول أسبوع في هجرته الشريفة المباركة. نقوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدي المهاجرين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا آية نزلت عليه صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الملك. وربنا تبارك وتعالى يفتح على عبده بعد 3 اختبارات. حبكم هذا هو المفتاح متاع حصتنا اليوم، إن شاء الله ربي وفقنا وربي ثبتنا. يفتح الله تبارك وتعالى على عبده بعد 3 اختبارات. شنو الاختبار اللي تمر به باش ربي يفتح عليك؟ أولا ضيق الرزق، لما ربي سبحانه وتعالى يضيق عليك في الرزق هذا كره الاختبار الأول. ثم أنك بالرغم أن ربي مضيق عليك الرزق لكنك قاعد تسعى، وينبغي لك أن تعلم أنه ليس لك من الأمر شيء. اثنين الخذلان، وما أدرك ما الخذلان؟ من أكثر أماكن الاطمئنان الخذلان. علاش؟ ليعلم الإنسان أن ليس لغيره من الأمر شيء دون ربنا تبارك وتعالى. ثالثا يتقبل أو أن يتقبل هذا الإنسان هذا العبد أن يرزق الله غيره أكثر منه، وهذه ظهر لي فيها صعيبة شوية. يعني خليني نقول بالتونسي باش تخلط المعلومة، تحب ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك في الحنينات، تحب ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك في الرزق متاعك، تحب ربي يبارك لك في الرزق متاعك، ادعي ربي سبحانه وتعالى أن يرزق غيرك أكثر منك. أي يا سيدي الشيخ كيف؟ أي نعم، ادعي ربي سبحانه وتعالى أنه يرزق غيرك أكثر منك وتتقبل المسألة هذه، وإن كان غيرك أقل منك كفاءة. علاش؟ باش تعلم أن زوال نعمة غيرك لن يزيدك شيئا، وأن النفس تحتاج لتربية. التربية شنو؟ حتى تتقبل حكمة الله تبارك وتعالى. فإن أدرك هذا الإنسان أن ليس له من نفسه وجوارحه ولا لغيره من الأمر شيء فتح الله تبارك وتعالى عليه. لأصلكم هذه بداية الحصة متاعنا باش تبدأ الهمة إن شاء الله عالية، وهذا هو من معاني الهجرة، أن تهاجر إلى الله بما طلب منك الله تبارك وتعالى. نعود نقول يفتح الله تبارك وتعالى عليك بعد 3 اختبارات. أولا أن يضيق في رزقك رغم السعي حتى تعلم أيها الإنسان أنه ليس لك من الأمر شيء. ثانيا الخذلان، والخذلان من أكثر أماكن

0: الاطمئنان لتعلم أن ليس لغيرك من الأمن شيء دون الله تبارك وتعالى. ثالثا أن تتقبل أن يرزق الله تبارك وتعالى غيرك أكثر منك، وإن كان غيرك أقل منك كفاءة. علاش هذا الكل؟ لتعلم أن زوال نعمة غيرك لن يزيدك شيئا، وأن النفس تحتاج لتربية لتقبل حكمة الله تبارك وتعالى. إذا كان أدركت أيها الإنسان من أن ليس لك من نفسك وجوارحك ولا لغيرك من الأمر شيء، وقتها ربي تبارك وتعالى يفتح عليك. إن شاء الله ربي يكرمنا وربي يفتح علينا، وإن شاء الله تكونوا عديتوا أسبوع طيب. وليداتي اللي بدأوا ما شاء الله في حفظ القرآن الكريم في الحلقات الموجودة في المساجد والموجودة في الفروع الجهوية والمحلية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظ بلادنا بالقرآن، وربي سبحانه وتعالى يفتح على بصيرتنا وعلى سرائرنا، وإن شاء الله ربي يعم القرآن في بيوتنا حتى تنزل البركة. أراه اللي يقرأ القرآن ربي سبحانه وتعالى يجعله مباركا، أراه اللي يديم النظر إلى القرآن ربي يرفع له مكانه بين الخلق. هكذا سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مما نسب إليه أنه قال: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الأخيرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا، وديما ادعي ربي سبحانه وتعالى قل يا ربي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فإذا دعوت بهذا الدعاء ستكون في حرزه وحصنه وأمنه وتكون في كنفه. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. وربي سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما بعضنا الناس الكل نقول: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدي المهاجرين، وارزقنا يا ربنا هجرة صحيحة حسنة سليمة إليك يا رب العالمين، وتقبلنا في هذا العام وفي هذه الساعة وفي هذا اليوم يا رب العالمين. تعرف رقم الهاتف 71 136 ألف، أي واحد بإذن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتصل بنا فعليه أن يتصل بهذا الرقم. سيدي سالم عندنا اتصال حاضر، نبدأ به ونقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم
0: ورحمة الله
1: وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: يوسف.
0: يوسف أيها الصديق، نتكلم فينا يا يوسف؟
1: من المرسى.
0: من المرسى، أهلا وسهلا بولدي يوسف من المرسى. يوسف قداش عمر ولدي؟
1: 10 سنين.
0: ما شاء الله. اليوم صليت الصبح 8 ولا 7؟
1: ها؟
0: صلاة الصبح صليتها 7 ولا 8 اليوم؟
1: صلاة الصبح بكري.
0: وقت ايش تقريبا هكاك؟
1: ليه؟
0: وقت ايش تقريبا؟
1: الصبح بكري.
0: يعني الشمس موجودة ولا مش موجودة؟
1: قريب.
0: قريب، ما شاء الله على ولدي يوسف، هذاك هو الصدق، يعطيك الصح، هكاك نحب ولدي. قداش حافظ من كلام الله يا يوسف؟
1: ربع ياسين.
0: ما شاء الله، عش كنت تقرأ؟
1: كنت نقرأ عند شيخ اسمه محمد الرياض، وليت نقرأ عند شيخ اسمه سعيد.
0: ربي يفتح على وليدي، وإن شاء الله ربي يبارك لك في المشايخ اللي تقرأ عندهم. سيدي يوسف، شنو هي السورة اللي باش تقرأها لنا اليوم؟
1: ما تيسر من سورة صاد.
0: ما تيسر من سورة صاد. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدي رسول الله ونقرأ عش وليدي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
0: ما شاء الله، بسم الله، تفضلي.

الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعلى

0: لا
1: اخر ما شاء الله صوتك جميل وقراءتك جميله، اما هذه من غير ما نعملوها فيها غنه زايده عايش وليدي. ان هذا لشيء عجاب، مش لشيء عوده ترى.
0: ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ايمشوا.
1: لا عاديه انيمشوا مش انيمشوا، انيمشوا واصبروا.
0: انيمشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا
1: زيد
0: لشيء.
1: ان زيد ان
0: ان هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة
1: ان هذا الا اختلاق. عودها.
0: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا
1: لا لا إن هذا ولا إن هذا
0: إن هذا إلا اختلاق.
1: ترى عودها لي عودها لي عش وليدي في عقلك. إيه
0: إن هذا إلا اختلاق.
1: لا لا لا قصدي عود ما سمعنا بهذا.
0: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
1: ما شاء الله يا سيدي يوسف قراءتك جميلة وطيبة. أي أسمعني ادعينا دعوة خير تو خلي الناس كلنا نقولوا أمين، خاطر أنت ما شاء الله اسمك يوسف وقراءتك جميلة وصوتك جميل وحفظك جميل ولا مش جميل حفظ متاعك
0: يعني
1: حافظ بالباهي وإلا ككوبر حافظ الحفظ متاعك متين باهي.
0: إيه.
1: نعطيك سؤال.
0: أعطيني.
1: أي ترى أقرأ لي من قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. تفضل. إيه. أقرأ ونزلنا من السماء. يلا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا.
1: فما سورة هذه؟ فما سورة؟ تعرف هالسورة ولا؟ تعرف ونزلنا من السماء ماء مباركا فما سورة ولا يوسف؟
0: ليه؟
1: ليه تعيش وليدي؟ ديما نحب الحفظ ومع التقديم. أنت يقول الستيك سعيدة اللي تقرأ عندها قولها ستين حبك ديما تدربني على المواضع كما هكا والمراجعة متاع القديم عايش وليدي. قاتلتك الراجع القديم للقور وإحنا ما شاء الله علينا هذيك. ونزلنا من السماء ماء مباركا في سورة قاف كما سورة صاد. فهمت سيدي؟
0: باه
1: عايش وليدي ربي يحفظكم وفي حفظ الله دمت. ناخذ الاتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معايا؟
2: وحيدة النصري.
1: مين كان فينا وحيدة؟
2: سيدي نصر مطنبيه مجاز الباب.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين بأهلنا في مدينة مجاز الباب. أيوة منين مشتقران أختي الباهية؟
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المهاجرين.
1: نعم.
2: من جزء من سورة البقرة الآية 225.
1: تفضل بسم الله. هاي

0: تربص
1: تراء
0: أربعة
1: فخم الراء،
0: أشهر
1: تراء تربصوا تربصوا.
0: تربص أربعة أشهر فإن الله غفور
1: فإن
0: فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
1: أحسنت قراءة طيبة، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك. فقط هي مسألة للسادة الطلبة المباركون، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا جميعا. في قوله تعالى فإن فاؤوا، لكي تقرأ فيها أختنا الآن، لو ننظر إلى المصحف، شكون عنده مصحف يلقى كلمة فاؤوا، تلقى الفاء بعدها ألف بعدها همزة على السر وبعدها واو. علاش نقول في المسألة هذه؟ يلزمنا نفهم المسألة، الله يستر حالكم وربي يبارك لكم، لأنه عندنا في القرآن فاءوا وباءوا وجاءوا، وفي سورة الفرقان عتوا، وفي سورة سبأ سعوا، هذوما من غير ألف، من غير ألف. شو معناها من غير ألف؟ يعني ما هوش كما كلمة قالوا، كما كلمة كانوا. ريتوا لو نشوفوا كلمة قالوا نلقاه بعد الواو ثم ألف، الذي تسمى الألف الفارقة، وهذه نقرأها في علم الرسم. ولذلك علاش نقول في الكلام هذا؟ مرة وأنا دخلت إلى مسجد وجدت أحد خلينا نقول الرجال الصالحين، إن شاء الله ربي يبارك له لعله يسمعني فيه توا، نلقاه حاط زوز مصحف كما هكا وقاعد يعني يكتب السيلو. قلت شو قاعد تعمل؟ قال لي القرآن غلط. كيفاش؟ قال لي راه يغزر هذه فاء وما هيش كما كانوا، هم نساو اللي رسموا، نساو الألف ما رسموهاش. لا رد بالك يا سيدي، لا رد بالك، هذه عندنا قواعد لرسم القرآن، ما هوش كما الرسم الإملائي متاعنا، لا، عنده رسمه خاص وهو توقيفي أقره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لنا مخالفة هذه الطريقة التي كتبوا بها. ولذلك نحن نعود ونقول أن كلمة فاء اللي كانت تقرأ فيها أختي تو في سورة البقرة، وجاء فاء باء وجاء، وفي الفرقان عتوا، وفي سبا سعوا، كل هذه الكلمات ترسم من غير ألف، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا. لكن نحب نعود ونقول لا تؤثر على النطق طبعا. ربي يبارك فيك أختي الباهية، وربي سبحانه وتعالى يفتح عليكم فتحا مبينا.
0: الله عنا كل خير.
1: أمين يا رب العالمين.
0: يزيدك من علم وفضل.
1: جمعا فتح الله عليك. نعود نذكر رقم الهاتف 71 136 1000. نحن اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمل هالكل باش تربح الأجر. قول.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: جيهان إبراهيم.
1: منين كان فينا جيهان؟
2: من الوردانيين.
1: من الوردانيين مستيرة؟
2: من الوردانيين.
1: الوردانيين من ولاية المستيرة؟
2: إيه.
1: أهلا وسهلا بنتي جيهان، قداش عمر بنيتي؟
2: 9 سنوات.
1: ما شاء الله يا جيهان، وقديش تحفظين من كلام الله يا جيهان؟
2: 30 حزبا.
1: بسم الله ما شاء الله على بنيتي الغالية، 30 حزب، نصف القرآن، ما شاء الله، إن شاء الله ربي يوفق بنيتي وإن شاء الله تكون في العلالي يا رب العالمين. منين؟ من سورة مريم إلى سورة الناس، وإلا العكس، من البقرة إلى سورة الكهف؟ منين تحفظهم؟
2: الرابع والثاني.
1: ما شاء الله، ربي يفتح على بنيتي. وشنية السورة اللي باش تقراها انت ان شاء الله الان؟
2: ما تيسر من سورة الذاريات.
1: ما شاء الله، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا النبي ونقرأ عايش بنيتي.
2: اولا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق.
1: لا صادق، بين
2: لصادق. وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة
1: ننتبه المسألة مهمة جدا اللي هي الميم. قش غمرة الميم تولي مفخمة، لا الغين مفخمة صح، لكن الميم مرققة. عودها.
2: الذين هم في غمرة غمرة سامة.

0: يعجلون.
1: ما شاء الله. وشو عاملة في المراجعة يا جيهان؟
0: الحمد لله.
1: قديش ترجع؟ قاعدة ترجع فيه من 30 حزب ولا شوي شوي؟
0: شوي شوي
1: شوي شوي. وقديش إن شاء الله باش تحفظ لنا من حزب في الصيفية هذه إن شاء الله؟ تقريبا قديش من سورة ولا قديش من حزب تحفظ إن شاء الله؟ قل لي جيهان، شبيك سكت؟
0: سماعة.
1: لقديش باش تحفظ؟ قديش باش تحفظ من سورة عند البرنامج متاعك في الصيف؟ قديش باش تتقدم إن شاء الله في الحفظ الجديد؟
0: ثلاثة أثمان في الأسبوع.
1: به ما شاء الله، إن شاء الله ربي يفتح على بنيتي الغالية وربي يوفقك إن شاء الله. أيوة ما شاء الله، سلمنا على سيدي كمالك الرجل الطيب المبارك، سلمنا عليه برشا وواصل وتسمع كلامه اللي يقول لك عليه طبقه عايش بنيتي باش تخلط إن شاء الله وتولي تتفوق في الحفظ متاعك. باهي بنتي،
0: ونقدم شكر للجمعية القرآنية بالودانية
1: إن شاء الله. ربي يفتح على بنيتي الغالية ربي يوفقهم إن شاء الله، وتحياتي لكل المنشغلين في الحقل القرآني إن شاء الله، ربي سبحانه وتعالى يوفقهم وربي سبحانه وتعالى يفتح عليكم فتحا مبينا. نمر الاتصال مويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا، شكون معانا؟
2: ورحمة الله وبركاته، أخوك أحمد الفرحاني من دار القرآن الشيخ القروات.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، أهلا وسهلا مرحبا.
2: تحية ليك قبل كل شيء من عند سيدي محمد الحمد.
1: سلم عليه سيدي وإن شاء الله ربي يحفظك.
2: أنا قل عنده يدعي لك بالخير، قال لي سلم لي، قلت له يمكن ذلك السبب معناه.
1: سلم عليه وإن شاء الله ربي يحفظكم يا سيدي.
2: لاباس عليك.
1: الحمد لله. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نقرأ.
2: سيدنا محمد ما ندعيك عاد في الروضة.
1: هاي بسم الله، هاي تفضل يا سيدي.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المهاجرين الأول والنصارى. الدين صلاة ترضيك وترضي ترضى عنك برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نعم تفضل بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنت من سورة الأحزاب.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا.
1: لا لا، من المؤمنين رجال صدقوا. عاود.
2: من المؤمنين رجال صدقوا.
1: رجال صدقوا.
2: من المؤمنين رجال صدقوا.
1: يا شيخ ركز معايا. رجال صدقوا. تعاودها وحدها.
2: رجال صدقوا.
1: لا مش رجال، رجال لن.
2: اي رجال.
1: اي اسمع روحك كيفاش تقرا سيد احمد. اي
2: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله
1: ما عاهدوا الله
2: ما عاهدوا الله عليه.
1: لا، ما عاهدوا الله
2: ما عاهدوا الله عليه. فمن من قضى لحبه ومن من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
1: فتح الله عليك وأكرمك وفي حفظ الله دمت. نمر اتصال مويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي قل لي سيدي سالم بإذن الله نرجع بعد شوية. جيني الرسائل الآن على يعني الهاتف، يقول لي يا سيدي يا أخي الصغيرات خلوا الصغيرات يقرأ، وينهم الصغيرات؟ أكيد ما شاء الله. هو سيدي سالم يقول لي رأي الاتصالات كثيرة جدا على الهاتف، ونحن أول من يعني نتمكن من الحصول على وليداتنا واللي يعني يقدموا في القرآن واللي يحبوا يحفظوا، ما شاء الله إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا، وهو في الأخير رزق يسوقه الله تبارك وتعالى. القرآن، علشان ديما نسأل وليداتي وبنياتي وين وصلتوا في القرآن، شنو عملتوا مع القرآن، قاعدين تراجعوا في القرآن، المحفوظ متاعكم موجود ولا مش محفوظ، هذا لابد أنه يدخل في تعاهد القرآن. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام.
1: وكملها الكل.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معي؟
3: مريم من تونس.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين ببنتي مريم. قديش عمر بنتي مريم؟
3: 12 سنة.
1: ما شاء الله، كم تحفظين من كلام الله يا مريم؟
3: جزء عام وسورة المرسلات.
1: ما شاء الله، وقديش مش تحفظين إن شاء الله في الصيفية هذه؟
3: نكمل الجزء الرابع الكل.
1: ما شاء الله، إن شاء الله ربي يفتح على بنتي. المهم في الصيفية هذه تتوكل على ربي إن شاء الله وتقصد ربي، ونحبك تقدم في الحفظ بالباهي. باهي؟
3: باهي.
1: أنت منين تكلم فينا بالضبط؟
3: من تونس.
1: من تونس، باهي ربي يفتح على بنيتي. نبدأ ونقرأ وإن شاء الله بعد الصلاة والسلام على سيدنا. هاي.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: هاي بسم الله، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
1: فخم لا فخم الراء. فالمدبرات أمرا. عودها ترى عودها يا مريم عشمنيتي، اقعد في بقعة فيها ريزو عشمنيتي، ترى عودها.
3: فالمدبرات أمرا.
1: ما نقولش أما، أمرا أمرا مش أما،
3: أمرا.
1: أحسنت. اي
3: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ
1: عاود
3: قلوب يومئذ واجفة أبصار.
1: لا انطقها التاء هذه، يا ريت التاء التانيث المبروطة حكمها الإبدال. ايش معنى الإبدال؟ يعني إبدالها هاء، فنحن لما ننطقوها عايش بنيتي الغالية ننطقوها مليانة معبية. ايش معناها؟ يوم ترجف الراجفة، ريت الهاء كيفاش ننطقها هنا؟ عاود.
3: يوم ترجف الراجفة
1: حسنت
3: تتبعها الرادفة.
1: لا كيف تتبعها الرادفة؟
3: تتبعها الرادفة
1: اي
3: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.
1: كيف أبصارها خاشعة؟
3: أبصارها خاشعة يقولون إن
1: لا الهمزة لولا نمدوها عشان بنيتوا ننطقوها. يقولون آئنا. أسمعني كيف ننطقه، مش يقولون آئنا، لا الهمزة لولا ننطقوها 100%. شو ها؟ يقولون آئنا. الجماعة اللي يسمعوا فيه الآن في الطرقات في السيارات في الديار وراء الشاشات، يعني قاعدين يتبعوا في الفيديو المباشر على صفحة الإذاعة، ركزوا معايا وعودوها كما ننقول. ها آئنا كي تقرأ أسمع روحك، ما تقولش هكا يقولون آئنا، لا أمان. وكتبوا لي في التعليقات نحب نشوف أنك قاعدة تحسن الصوت متاحة ولا، يعني توا بنتي مريومة قاعدة تقرأ في سورة النازعات في الهمزة هذه في يقولون آئنا، الهمزة هذيك شنو حكمها؟ تحقيق الصوت متاحة مع مد صوتها بالقصر بمقدار حركتين ثم تسهيل الهمزة الثانية. شو ها؟ آئنا ترى عاود وتراه آئنا عاود. يقولون
3: إن
1: لا وين الهمزة؟ الهمزة نحب نسمعها.
3: آئنا
1: لا شوفها، شوف اللي يقولوا أنا عاود و يقولون قول
3: يقولون
1: ريت محلاها الهمزة كنتقتها، مش يقولون الصوت متاع الهمزة عايش بنيتي يلزم بعد انشي. إذا شوف الفيديو على الصفحة وتلقاه أوزر يدي أنا صبعي ونيمشي الصوت يلزم يمشي شيرت الصدر لوطة يهبط لوطة، فهمت شو ها؟ يقولون آئن ريتا ترى عاود لي ترى
3: يقولون آئن
1: لمر لا عايش بنيتي اللي نقوله لك عاود وأكهو يقولون عاود
3: يقولون
1: أحسنت 100 على 100 ما شاء الله. يقولون آئن آه ريتا أغزل الصوت متاع الهمزة الثانية ركز معاه آئن ترعاود
3: يقولون آئن لمردود
1: آئن مد النون
3: آئن
1: أي لمردودون قول
3: لمردودون في الحافرة
1: لا فخم الراء في الحافرة
3: في الحافرة
1: أحسنت تعرف يا مريم يا مريم مرة واحد يقرأ لي مسكين أحفظها وحده قال يقولون آئنا لمردودون في الحافلة يقرأها مسكين وهكاك وهي هذه غلطة لازم نقول يقولون آئنا لمردودون في الحافرة. يعطيك الصحة يا مريم قراءتك طيب لكن نحب نسألك سؤال مريم أنت نعم. تسمع كلام بوكومك ولا
3: أي
1: هي ولا أي
3: أي
1: على بالك اللي يكون بارب والديه ربي يستجيب له أي دعوة يدعيها تعرفها هذه ولا
3: لا
1: هاك أنت تعلمت أي واحد يكون بارب والديه حتى هما ميتين ربي سبحانه وتعالى يستجيب الدعوة متاعه ويفرج له ربي كربته وما تلقاش في حياتنا سبحان الله أي إنسان بار بوالديه ما تلقاهش أنه تصير له مصائب كبرى في الحياة. أي باب يدخله ربي سبحانه وتعالى يسهل له الطريق متاعه، ما يدخل أي باب هكا يحب يقصد فيه ربي سبحانه وتعالى ربي يفتح له الأبواب، وما يتمنى حويجة من عند ربي يقول له يا ربي أعطيه لي هو بار بوالديه ربي سبحانه وتعالى يسر له هك السبيل هذاك. فنحبك أنت تكوني بار بوالديك عايش بنيتي، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. نمر اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام.
1: كمل.
4: ورحمة الله وتعالى وبركاته.
1: شكونوا معايا؟
4: درة من القيروان.
1: درة
4: من القيروان.
1: أهلا وسهلا بنتي درة، ما شاء الله لبنيتي الغالي. قداش عمر بنتي درة؟
4: 12 سنة.
1: ما شاء الله يا درة، وكم تحفظين من كلام الله يا درة؟
4: جزء عام.
1: ما شاء الله. وانت تسمع كلام بوك أمك ولا؟
4: بالطبيعة.
1: أما أكثر تسمع كلام بوك ولا أمك الحق؟
4: الاثنين.
1: أما أكثر حسب هكا قول لي مثالش.
4: الاثنين.
1: خاطر هما بحذاك تو يسمعوا فيك؟
4: لا.
1: وال القرآن شكون ديما يحث فيك باش تحفظي القرآن؟
4: أمي.
1: يعني أمك خير من بوك؟
4: لا أمي تروح معي.
1: عايش بنيتي الغالي، أي نحبك تغتنم الفرصة إن شاء الله في الصيف وتقدم في الحفظ. عايش بنيتي باهي؟
4: قدرة الله.
1: على بالك اللي يغمر حياته بالقرآن تغمر البركات في حياته الكل؟
4: الله.
1: على بالك اللي كما يقولون ساداتنا ما زاح ما القرآن شيئا إلا باركه، ريت النهار اللي تبدأ ما تقرأش فيه القرآن تبدأ النهار مهوش قد قد سبحان الله، وكي تقرأ القرآن تحس ثم راح وطمأنينة وسكينة، صحيح ولا؟
4: صحيح.
1: عيال المهم نحبك ديما تشد في القرآن باش تكلمني آخر شهر أوت إن شاء الله، يعني في الجمعة الأولى متاع شهر سبتمبر تقول لي سيدي راني كملت 5 أحزاب، توعدني ولا ما توعدنيش؟ كلمة راهو كلمة تبدا من سوره، يعني مش تحفظ من سوره المجادله لحد سوره المرسلات باهي. الو الو
4: بس نقرا
1: سوره ماذا؟
4: الفجر.
1: سوره الفجر. المهم وعدتني ما هو من سوره المجادله لسوره المرسلات ولا
4: بات.
1: باذن الله. هاي نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقرا وعاش بنيتي. يا
4: محمد
1: يا در در در يقول لك سيدي سالم ادعي له دعوه خير، قال لك ابعد هكا شويه باش يجي نلقاو الرزق والا رانا مش نقص والله غالب، خاطر الصوت قاعد يتقطع. عايش بنيتي تفضل. اي وين هي الراء؟
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر.
1: لا بين الراء عايش بنيتي والفجر مش والفجر.
4: وليال عشر والشفع والوتر.
1: لا الراء مفخمة. والشفع والوتر.
4: والشفع والوتر. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: لا بين الراء. هل في ذلك قسم لذي حجر.
4: هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد.

0: تفخر بالواد.
1: اسمعني عش بنتي، اسمعني مليح باش نقول لك حاجه مهمه جدا. تو نحبك تو بعد ما تعلق التليفون بنتي دره تمشي تبوس امك من جبينها، باهي ولا تعرف علاش؟ خاطر قلت لي انت امي هي اللي تدفع فيا باش نحفظ، وانا نحب نقول تو لكل ام، اسمعني مليح عش بنتي قبل ما تعلق، كل ام مخلصه في تربيه اولادها للحياة راهي تصنع امتداد إنساني لآخر حياتها. ربي سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، والأبناء من أعظم الآثار ومن آثارهم، وولد صالح يدعو له. هكا ليش أنا ديما كي يطلبني صغير نقول له شكون قاعد يشجع فيك، شكون اللي قاعد، حتى كنا رانا صغار في القرآن وقدام القرآن، لكن شكون قاعد يعاون فيك، شكون قاعد يسعى باش أنت تقدم في حفظ القرآن. ديما سبحان الله الأم هي اللي تحاول تسعى جاهدة حتى يعني خلينا نقول تحط أولادها وتحث أولادها وتصبر عليهم، لأنه إيه باش تحط أولادك في القرآن وتصبر ومش بالأمر السهل الحقيقة. أما نعاود نقول أغزر إيش قلت، الأم المخلصة، المخلصة مخلصة في تربية أولادها للحياة راهي تصنع امتداد إنساني لآخر حياتها. ربي إيش قال في سورة سيدنا ياسين، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والأبناء نعود نقول من أعظم الأثار، خاطر سيدي النبي عليه الصلاة والسلام شنو قال، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم شنو، وولد صالح يدعو له. إذا كان أنت حطيت ولدك يحفظ في كلام الله تبارك وتعالى، احمد ربي رك أنت قاعد تضمن في دخولك للجنة عن طريق أبنائك. أما إذا كان أولادي نحطهم في كل شيء وفي الدنيا وكذا وكل شيء وننسى القرآن، لا سبحان الله، شوفوا الوليدات اللي يكلموا يقرأ القرآن تلقى عنده الفصاحة في لسانه، يعرف حتى كيفاش ينطق ويتكلم حتى الحروف. علاش؟ لأنه القرآن هو اللي قوم، القرآن هو اللي حط. وعاود نقول ما دامنا في فترة متاع راحة، علم ولدك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء. ناخذ الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: كمل الكل، كمل السلام الكل. ألو.
2: ألو.
1: السلام عليكم. ما شاء الله على ولدي. قرب التليفون ليك خلنا نسمعك بالبيه. شكون معايا؟
2: يوسف فرحان.
1: يوسف فرحان نتكلم فينا يا يوسف.
2: من القيروان.
1: نعم.
2: من القيروان.
1: من القيروان. قداش عمر ولدي؟
2: 9 سنوات.
1: ما شاء الله. وقداش يعني تحفظ من كلام الله؟ ترى قولي الحقيقة.
2: 7 أحاديث.
1: ما شاء الله على سيدي الغالي. وشنو هي السورة باش تقراها لنا اليوم؟ آية الكرسي. عاش وليدي، قدم قرب التليفون باش نسمعوك خاطر صوتك بعيد. عاش ولدي البيه. أبدلنا بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأ. هاي
2: أعوذ.
1: لا لا لا قل. عاش ولدي، قل اللهم صلي وسلم. عاش ولدي. هاي
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم. بسم الله.
2: بسم الله الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ولن تلد.
1: لا، من ذا الذي،
2: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات وما في الأرض.
1: لا، وسع كرسيه السماوات والأرض، مش وما في الأرض.
2: وسع كرسيه السماوات ما في السماوات.
1: لا لا، وسع كرسيه السماوات.
2: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي.
1: ما شاء الله، فتح الله عليك وربي يكرمك. لكن خليني نقول ثم كلمة مهمة جدا. أحد الأخوة قال لي شيخ ونحن الرجال تو أنت تحكي على الأم المخلصة ما شاء الله وكذا، أي والرجال. أنا مش نقول لك يا أيها الشاب، يا أيتها الشابة، أيها الأبناء، أيتها البنات، لا تنسوا فضل والديكم وخصوصا الأب. مقبل حكينا على الأم، تو خلينا هكا ولا سيدي طارق، خلينا نحكوا على روحنا شوية سيدي سالم، يعني خصوصا الأب. علاش؟ لأنه الأب سبحان الله يكدح ليلا ونهارا من أجل راحتكم، ويتحمل هم الطعام والسكن والدراسة والعلاج والمصاريف والمختلفة، وربما يحرم نفسه كثيرا من المباحات والرفاهية حتى لا تشعروا أنتم بالنقص. ما تكثروش عليهم الطلبات، لكن سبحان الله أي بو يلقى ولدي يقدم في القرآن ويحفظ يولي يعني حتى كي تطلب يقول لك تفضل ولدي، ما دام أنت قاعد تحفظ نعطيك. هكا علاش بوك يقول لك هيا تحفظ لي سورة كذا نعطيك كذا، ولكن كي نكثر عليهم من الطلبات ونحن ما نش قاعدين نقدمه في القرآن ما يجيش هذا. وإذا كان أعطاوكم اشكروهم، قل له عايش بابا بارك الله فيك وبوسوا من جبينه هكا ولا، وقدروا شنو قاعدين يبذلوا من أجلكم أنتوما. وردوا بالكم ما تقارنوش أنفسكم بغيركم بالأغنياء المشاهير واللي تروا في مواقع التواصل الاجتماعي، راهي الأرزاق متفاوتة. ربي قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وكثير من الآباء سبحان الله يستدين ويضغط على نفسه الواش باش يأمن لوليداته شنو يحتاجوا، وخصوصا إذا كان يعني والده يكون مغترب ولا بعيد عن أهله طلب الرزق. عيشوا وليداتي الغاليين الطيبين المباركين، كونوا عونا لا عبئا على بوكم، الله يفتح عليكم وعلى أمهاتكم، وقدروا التضحيات متاع بوكم. أعظم راهو حاجة تفرح الوالدين صلاح الأبناء. أنا راني مش نحكي كان عن الصغيرات، نحكي حتى اللي نحن الكبار اللي كبرنا هكا وبدينا كذا. أبوك في القبر والله محتاجك، أمك في القبر محتاجتك، ينعم تمشي تتصدق عليهم اليوم صدقة بنية أنه يا ربي راني تصدقت باش، وتدعي لهم دعوة خير باش ربي سبحانه وتعالى يرحمهم ويطيب أثراهم، ويا ربي راني باش نخرج صدقة نحبكم بالنية هذه دخلوه، يا ربي باش نخرج صدقة باش تحطني في حلقات القرآن العظيم. أعظم من اللي يفرح الوالدين حتى هم في قبوراتهم صلاح الأبناء، اجتهادهم في دراستهم، تقربهم من ربي سبحانه وتعالى، برهم بوالديهم، الكلمة الطيبة والدعاء عليهم بظهر الغيب. إن شاء الله ربي يحفظ آبائنا وأمهاتنا، وأن يزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرحم من مات منهم ويرفع درجته في عليين يا رب العالمين. ناخذ الاتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، شكون معايا؟
0: كنزة.
1: نعم؟
0: فرحان.
1: كنزة.
0: فرحان.
1: ما شاء الله على بنيتي كنزة، قديش عمر بنيتي؟
0: 4 سنوات.
1: 4 سنوات، ما شاء الله. وانتي تحفظ برشا قرآن؟
0: أي.
1: وشنية السورة اللي باش تقراها لنا اليوم؟ آية الكرسي، ما شاء الله. أنت أخوك كيف كيف مش تقرأه آية الكرسي؟ ما شاء الله. هيا أسمعني يا كنزة يا طيبة يا بنوتة يا باهية، تو برشا ناس على بالك، برشا برشا برشا ملين يسمعوا فيك تو، مش تدعينا دعوة خير، خلينا نقولوا أمين باش نحن نقولوا أمين. وشنية الدعوة باش تدعيها لنا أنت تو إن شاء الله؟ شنية الدعوة باش تدعيها لنا خلينا نقولوا أمين؟ شنية؟ آمين، محلها البر يا ربي، إن شاء الله ربي يستجيب، ربي يبارك لنا جميعا إن شاء الله. آية كنزة الباهية، آية أقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وأقرأ.
0: اللهم صلي
1: وسلم
0: على سيدنا محمد.
1: أحسنت. آية بسم الله كنزة. آية
0: بسم الله الله حي.
1: إيه
0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،
1: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض.
0: السماوات والأرض.
1: إيه. ما شاء الله على بنيتي الغالية تتقرمش ما شاء الله.
0: اللهم لنا العظيم.
1: صدق، الله مولانا العظيم، ما شاء الله على بنيتي كنزة طيبة، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح على بنيتي الغالية إن شاء الله، وربي سبحانه وتعالى يوفقك وربي يبارك في والديك. والله نفرح، والله أوك ربي يعلم لما نلقاو صغيراتنا هكا ما شاء الله متشبثين بالقرآن ويحب القرآن. ما تخافوش، ما تخافوش على تونس، بإذن الله تونس بخير، والله تونس فيها فيها الخير وفيها البركة بإذنه سبحانه وتعالى. نمشوا الاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
3: خديجة.
1: خديجة محلها اسم خديجة، منتكلم فينا يا خدوجة؟
3: من صفاقس.
1: من صفاقس ما شاء الله. قداش عمر بنيتي؟
3: 7 سنوات.
1: 7 سنوات. وشنية السورة باش تقرأها لنا تو؟
3: سورة الإنسان.
1: سورة الإنسان. وانت تو تدعينا، خلي نقولوا أمين. شنية الدعوة اللي مش تدعيها لنا انت؟ ترى خلي نقولوا أمين. شنية تدعينا؟ ترى
3: إن شاء الله
1: آمين يا رب. بين البركة وبين الفتح هذه نعمة من عند ربي سبحانه وتعالى، أيضا حتى الملائكة تؤمن عليها، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا. خدوجة بنت الباهي، شنية السورة باش تقرأها لنا توا؟
3: سورة الإنسان.
1: سورة الإنسان. أي نبدأ بالصلاة والسلام على معلم الإنسان سيدنا رسول الله ونقرأ. واي
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نعم بسم الله ما شاء الله لبنيتي. بسم الله تفضل.

0: إنما
1: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
0: ما شاء الله. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح على بنيتي الغالية، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمك.
1: ماما تحب تقرأ
0: بكرامة القرآن. هي عدي لي ماما. هاي
2: السلام عليكم ورحمة
0: عليكم
2: الله
0: السلام
2: وبركاته.
0: ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. إن شاء الله ربي يفضل هيك وربي يفتح عليك. وهذيك كما كنت نحكي قبيلة، راهي نعاود نقول الأم المخلصة
2: يا رب.
0: راهو يا نساء، والله يشهد الله تبارك وتعالى ونحن في هذا المجلس الذي تحفنا فيه الملائكة، يا نساء أسمعوها من عنده خيكم. شوفوا وينهم أبائنا، وينهم جدودنا، وينهم كبارنا، كلهم عدى وقت معين في الدنيا مش على روحه، لكن والله ما يبقى كان الأثر الطيب. شوف بنتك ما شاء الله، ولدك يكبر تجيبه، ما شاء الله يكبر تقريه يتزوج يجيب الصغار، بعد تمشي انت وهي ماشي، هذيك هي الحياه. لكن اكثر حاجه تدخرها في حياتك انك تحط ولدك في حلقه القران. راهو نحن مقصرين مع ربي سبحانه وتعالى، راهو نحن مهما قدمنا رانا الا ما يرحم ربي سبحانه وتعالى. فقط وليداتنا هذوك ممكن نحطوهم على ربي تبارك وتعالى، بالرغم من تقصيرنا يقبلنا بهم هما. ولذلك نعود نقول المرأة المخلصة، وسطر تحت كلمة المخلصة، هي التي تسعى دوما وأبدا أنه كيما تسعى باش تنظف وليداتها، باش تكبرهم، باش تكسيهم، باش تغذيهم، باش كذا، نحبك زادة أنك تغذيهم الغذاء الروحي باش يحفظوا كلام ربي سبحانه وتعالى. ونعود نقول كما قلت قبيلة، والله ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. بعد غدا إن شاء السميع العليم ربي ييسر إن شاء الله، وبعد غد باش تنزل نتائج البكالوريوس إن شاء الله ربي نجح وليداتنا يا رب العالمين ويفرحهم الكل. تو تشوفوا سبحان الله الذين يتحصلون على المراتب الأولى تلقاهم من حفاظ القرآن، وهذه من نعمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الله يفتح عليكم، حطوا وليداتكم في القرآن وتو ربي سبحانه وتعالى يفرجها علينا إن شاء الله. أيوة بسم الله.
2: عايشة كثيري بلي ربي بارك لك إن شاء الله، والله يديك أمنيتنا إن شاء الله، إن شاء الله ربي إن شاء الله يصلح حالنا.
0: بارك
2: الله
0: فيك، بارك الله فيك، تفضل
2: نخرج إن شاء الله من سورة القيامة بإذن الله.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونخرج.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه.
0: أن لن نجمع عود.
2: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة.
0: ما شاء الله قراءتك طيبة، عنش كنت تقرأ؟
2: إن شاء الله نقرأ في جمعية العزيز الساق إن شاء الله عند نسي سعاد. أنا قريت عند برشة مملئة إن شاء الله ربي يفتح عليهم كل، خاصة نسي وحيدة ترابلسي ربي إن شاء الله هي اللي أنا مشيت وبعد رجعتني.
0: أي ما شاء الله، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير
2: وواصلوا
0: في الطريق هذايا، وبإذن الله ربي سبحانه وتعالى يفتح على بصيرتك، وإن شاء الله بإذن الله تختم القرآن. ونعود نقول لك من خلال يعني الميكرو توا خدوجة هذيك أمانة في رقبتك أنها تحفظ القرآن وهي صغيرة.
2: والله إن شاء الله يا سيدي ربي قدرنا إن شاء الله ربي يهداها، هي زادها
0: ربي يفتح
2: عليك إن شاء الله. والله أنا في القرآن ومش ملوجة على القرية نتاع الدنيا هذه.
0: لا لا لا لا, لا لا لا غلط، لا لا لا نحن نقرأ
2: إيه
0: الدنيا،
2: لا يعني ركز على القرآن.
0: لا لا حتى قرأتنا نعم حتى قرأتنا الأخرى نقرأها، الدنيا وآخرة الزوز مع بعضهم، مش ننشد القرآن ونسيب الآخر.
2: عليك نحبها تقرأ القرآن، هي صلى القرآن بيشفتح عليها في القرآن الأخرى
0: إن شاء الله يا رب. ربي يفتح عليك،
2: هي قارئ القرآن ربي يفتح عليها
0: بإذن الله إن شاء الله يا ربي يفتح عليكم وربي يجزيكم خير.
2: الله يبارك فيك يا سيدي، أمين. ربي ثبت تجرك إن شاء الله.
0: نمر الاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ورحمة الله.
0: ألو السلام عليكم.
3: كيف
0: الله المستعان. ربي يسر إن شاء الله، وربي سبحانه وتعالى يفتح على بصائرنا يا جماعة الخير، وربي يكرمنا جميعا بكرامة القرآن، وديما نقعد في جلسات القرآن. ناخذ اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام
0: ورحمة الله
3: تعالى وبركاته.
0: شكون معاي؟
3: أم إياد من سبيبة.
0: اهلا وسهلا باهالينا في مدينه سبيبه من ولايه القصرين. اهلا وسهلا ومرحبتين. اياد قداش عمره؟
3: اياد عمره
0: 16 سنه. 16 سنه، وين وصل في القران؟
3: والله جزء عام وبيت جزء صغير.
0: سلم لي عليه برشا وقل له قال لك بلال نحبك تقدم في القران وما شاء الله تولي تفوق اكثر من جزء عام. باهي
3: ان شاء الله.
0: يا ربي يفتح على اختي الباهي.
3: دعواتكم شيخ
0: ان شاء الله. لا نحن مع الدعاء مع العمل. ما هو اليوم عندنا سوره، مش عندنا سوره الكهف كي نقراوها؟ ربي سبحانه وتعالى آتى ذي القرنين من يملك من المشرق للمغرب، آتيناه من كل شيء سببا، لكن ايش عمل لنا هك؟ فاتبع سببا. يعني راهو الدعاء فقط من غير عمل يولي يعطينا التواكل. ردوا بينا، الله يفتح علينا. الدعاء مع العمل، وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. ايوه نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقراه.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المهاجرين.
0: نعم بسم الله. تفضل.

0: ريب فيه.
1: علاش لا ريب؟ علاش لا؟ لا وهي لا، وناخف في كلمة لا ريب راه وقف نافع، وقف الإمام نافع، ناخف غاديك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قول يلا.
0: ذلك الكتاب لا ريب.
1: عاود هالي من الأول، عاود هالي من الأول. ألف لام ميم. عاود.
0: ألف لام.

0: لا ريب
1: ايه
0: فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
1: دي الغا غا
0: ويقيمون
1: غا غا غا غا فخم الغين.
0: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
1: ويقيمون مش ويقيمون ويقيمون الصلاة. عاود.
0: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
1: فخم الراء جيدا. ومما راء ريتها كيفاش الراء محلاها مش راء راء. عاود.
0: ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
1: فخم الراء.
0: وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم.
1: من الراء مش من الراء. فخم الراء عايش أختي. عودة. فخم الراء.
0: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: فتح الله عليك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بكرامات القرآن. نحن نأتي عندنا اتصال أخير نأخذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو.
2: السلام عليكم.
1: عودها ترى خلنا نسمع وعلي صوتك.
2: السلام عليكم
1: ورحمته. كملها.
2: ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معي؟
2: يوسف.
1: يوسف شكون؟
2: يوسف الورقي.
1: يوسف الورقي. منين كان فينا يا يوسف؟
2: من تونس.
1: من تونس. قداش عمر ولدي يوسف؟
2: 9 سنوات.
1: 9 سنوات. حافظ سورة يوسف؟
2: لا.
1: آه يا يوسف قداش تحفظ من كلام الله؟
2: جزء عام وجزء ثالث.
1: ما شاء الله. أنت توقعت تقرأ في حلقة قرآنية وتقدم في الحفظ؟
2: نعم.
1: ما شاء الله. هيا قدم وبعد ما تتفهم أنت واللي قاعد يقرأ فيك نحبك في آخر الصيف تحفظ سورة يوسف الكل وتعدني وتكلمني في أول جمعة في سبتمبر إن شاء الله ربي حين بخير تقول لي سيدي بلال راني كملت سورة يوسف حفظتها. باهي؟ باهي إن شاء الله. شنو هي السورة باش تقرأها نتاوى سيدي؟ هاي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأي. أبدأ بالصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: أقرأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا
1: إن زيد إن قول
2: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم
1: زيد
2: أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين.
1: أن أعبد الله
2: واتقوه وأطيعون.
1: ربي يفتح عليك إن شاء الله وربي يكرمك خاطر نحن وصلنا إلى ختام هالحصة المباركة إن شاء الله. لكن نحب نكمل في الثواني الأخيرة كلام مهم جدا ونحبكم تكتبوه وتركزوا معاه مليح. قاله سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أعمالهم طمع لا يخالطه خوف إن قصروا قالوا سنبلغ وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا إنا لا نشرك بالله شيئا. ولذلك اليوم القرآن في حياتنا يلزم يكون منهج حياة يلزم يكون حب يلزم يكون عمل قدر الاستطاعة. نحن نأتي إلى الثواني الأخيرة في هذه الحصة المباركة. حبيت نشكر سيدي سالم الشاري مخرج هذه الحصة كذلك أختي كريمة عتيك في الإخراج الرقمي. بعد شوية مع سيدي هيكل المزوغي في دليل صلاة الجمعة طبعا ديما ما شاء الله تتعرفوا على تاريخ المساجد القديمة مع سيدي عباس بن محمود. بعد شوية تسمعوه إن شاء الله مع سيدي هيكل. ربي يجزيك خير سيدي سالم السادة المستمعين، نقول مع بعضنا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول حصة وفي آخرها. إن شاء الله ربي يجعلنا في قلب سيدي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: دليل صلاة الجمعة، جولة في رحاب الجوامع التونسية.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
3: الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة، لقاء يؤمنه لكم هيكل لمزوغي. هيكل لمزوغي.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، إنما كنتم هنا إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وهذا لقاء دليل صلاة الجمعة في يوم الجمعة، يوم استثنائي. قلت يوم استثنائي بمحبة بيئة الحال، نحن من 11 نص نهار سيعة مع بعضنا ناخذ فيها فكرة على ما قبل صلاة الجمعة كالمعتاد، جولة في بعض من ولايات الجمهورية التونسية. واليوم بطبيعة الحال كما قلت أنه يعني نقترب شيئا فشيئا من العطلة الصيفية، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلامذتنا في البكالوريا. وحبيت نرحب بضيفي الكريم الأستاذ عباس بن محمود، اليوم موجود معنا. في ختام نقول هل نقول العطلة مع اقتراب العطلة الصيفية، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا بالأستاذ هيكل، تحية لمستمعي ومشاهدي إذاعة زيتونة. نحب نهني جميع المسلمين بسنة الهجرية الجديدة، إن شاء الله مبارك على جميع المسلمين وعلى تونس خاصة وعلى العالم الإسلامي عامة.
4: أمين يا رب. أمين. ونهني وزيادة إن شاء الله الناجحين في البكالوريا قبل ما تخرج.
5: كما قلنا حدثنا سابقا، نهني والناس كل حتى الذي لم ينجح، إن شاء الله الحياة امتحانها أصعب من ذلك. إن شاء الله عام جاي ينجح، واللي بعد المهم يوصل إلى ما يريده إن شاء الله الإنسان.
4: الحمد لله، وهذا هو المطلوب إن شاء الله، لأنه كل حاجة بالكتبة كما يقولون الكبار، كل حاجة بالكتبة، لو كان كتبة حاجة تري
5: هذيك هي كتبة ربي، ربي يكتب لنا الخير إن شاء الله.
4: إن شاء الله مبروك للناس الكل، اللي ناجح في العمل متاعه والناجح في الدراسة متاعه والناجح في حياته والناجح، والنجاح أنواع متعدة ومجالات متعددة. إن شاء الله دائما ناجحين، وربي يبارك لنا في كل حاجة نستمتع بها ونحاولوا ونحافظوا عليها في نفس الوقت. كانت تفكر أول حصة بدينا في نفس المكان، وتقريبا الزمان يختلف ولكن التوقيت هو بيده.

0: شاء الله في نفس التوقيت. تتفكر أول كلمة قلناها؟
1: نحن قوم نبني
0: ولا نهدم.
1: وذا بيناه أستاذ هيكل في الحصص التي قدمناها تقريبا 34 حصة تقريبا كما نقص في الرقم
0: تقريباً.
1: حكينا فيها على المساجد وتاريخها، وكذلك استغلينا شهر رمضان لنحكيه على الأولياء الصالحين، النظرة لهم أنهم رجال علم وصلاح، لنبتعد عن الأفكار الغالطة على الأولياء الصالحين، ولنبني فكرا جديدا أنه يدعو للعلم.
0: نعم، ومجموعة دعوة هو رجعت بينا لشهر رمضان اللي عملنا فيه مجموعة متكاملة من الحصص الموجهة، واخذينا برشا واكتشفنا برشا علماء، برشا علماء مهمين. وحبيت نقول لك انه الحصص اللي في شهر رمضان وقتها كانت تقريبا موجهه 29 حصه هكا على المساجد،
1: 29 حصه تقريبا ما نغلطوش كما قلنا. حكينا على المساجد، انطلقنا من زغوان. وحاجه هامه ياسر في زغوان، مريم القيسيه اللي بنت وكانت لها مساهمه من والدها اللي ورثت العلم، وكانت لها مساهمه في بناء ومواصلة بناء جامعة زغوان، وباش تعلم النساء وباش تقريهم، نحكيه على القرن 17.
0: نعم،
1: معناتها شو المرأة التونسية متطورة.
0: أيه.
1: وساهمت في بناء هذه المرأة التونسية، مفخرة اليوم نفتخروا بها وركزوا عليها كيفاش امرأة تحرض وتعاون الناس.
0: نعم،
1: باش يتعلموا العلم. ثم مررنا بعد ذلك الجنوب ومشينا إلى توزر، وحكينا على البناء الموحدي والهندسة الموحدية.
0: أيه.
1: ومشينا إلى مناطق الساحل التونسي، مشينا إلى مستير وسوسة والمهدية، مشينا لتونس العاصمة والمحيط، تونس العاصمة أريانا، مشينا ولاية منوبة،
0: مشينا المدينة العربي. أي.
1: مشينا المدينة العربي. وورينا كل طابع متاع كل مسجد، حكينا على الطابع الأندلسي، الطابع العثماني، الطابع الموحدي، الطابع أول ما بدأت الخلاف مع الفتح الإسلامي في بنزرت شهدناه.
0: نعم.
1: وفي تونس وغيرها. إذن تونس هي مفخرة حقيقة،
0: مفخرة. نعم،
1: نفتخروا. وهذا بالدليل المادي، مش بالكلام نحكيه، وإحنا راح نحكيه على بناء تركه العلماء ومخطوطات أكدت هذا البناء المتواصل لأجيال قادمة إن شاء الله.
0: نعم، من بين المساجد اللي خذيناها، ومن بين خليني نقول الولايات اللي قعدت في الذهن، أنا مثلا نقول أنه زغوان اللي بدينا الساعة العكسية
1: لا تستور سمحت
0: تستور سعر. تستور بالضبط. وقتها حكينا على الساعة وحكينا على حتى عالم من علماء الكبار في تستور.
1: أي، احنا حكينا على تستور. هو من أجمل المعالم الدينية، وهو الوحيد تقريبا في العالم اللي يحمل ساعة عقاربها عكس الاتجاه صحيح للساعة.
0: بالضبط،
1: وهي كما قلنا ترمز إلى الكعبة، طواف حول الكعبة المشرفة، وترمز الكتاب العربية من اليمين إلى الشمال كذلك. وهذا اللي حسسنا في قلوبنا كيف واحد يحن إلى أرضه الأندلس القديم مع تحنولها، كأنها ترمز بالاتجاه العكسي للزمن، يريدون العودة بالأندلس، يعودة إلى ديارهم القديمة. ثم تحدثنا عن سيد إبراهيم الريحي وما أدراك، وهو من أكبر العلماء الذي ولد في تستور، واللي لعب دور كبير في تونس منذ التاريخ، هو من رجال الظاهر والباطن.
0: وفقط
1: ومن رجال ستفضل.
0: أي، فقط بالنسبة للتفاعل معك حتى من سيدي إبراهيم الريحي والعلم اللي عنده والكتب اللي موجودة.
1: أي.
0: ربما نحن مرينا مرور الكرام بضيق الوقت، معناتها ما كناش وقت طويل برشا.
1: هو عنده القصيدة الصينية معروفة جدا في منتهى خير البرية، وكان عنده سيدي إبراهيم عديد الكتب، وكتب عدة، هو كان رجل قضاء.
0: نعم.
1: وكان مفتيا، وكان إمام جمع زيتونة، وكثر وترك كثير، وكان يتبع مع تميل الكتب، وكان يتبع الطريقة التيجانية، وأخذها عن سيد أحمد التيجاني.
0: نعم.
1: وهي
0: نعم.
1: طريقة موجودة في شمال إفريقيا كالطريقة الشدولية والطريقة القادرية وغيرها، وهي كلها ملتمسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: إذن لعب كثير، وكان يخط عنده مخطوطات جميلة جدا.
0: نعم.
1: يجدها في الزاوية
0: إلى اليوم. نعم.
1: إلى اليوم. إلى اليوم هذا رجل علم وصلاح، ورجل تفتح يحب يغزر إلى التفتح الإسلامي، ويحب يغزر رجل دين صحيح.
0: آه.
1: ينظر إلى سيدي إبراهيم الرياحي وما يتمتع
0: تحية
1: من علم.
0: تحية وراه في تستور يقول لك سيدي إبراهيم الرياحي.
1: سيدي إبراهيم.
0: كلمة سيدي زي ما تكون
1: لا بد سيدي إبراهيم. إحنا سيدي احترام وقادة جل العلم. مش معناتها إحنا لا نعبد إلا الله. ولكن إحنا نقول سيدي احترام، هذا منا ووقار لهذم الرجال اللي خدموا ربي بنية حسنة وذكروا الله بكل قلوب من صافية.
0: الحمد لله.
1: وذكر كما قلت لك سيدي إبراهيم الرياحي لعب دور كبير وقت اللي جات فترات صعبة على تونس، مشى لتركيا للدولة العثمانية، وكان يحبوه ويتبركوا به كرجل صالح ويعاونوه ويبعثوا إعانة لتونس، كذلك كان يحبوه في المغرب وحبوا يخليه غاديك في الأساس بحداهم، ولكن حب الأرض نتاعه اللي أرض تونس وتوفي هنا. وتبارك الله عمر السيد الشيخ إبراهيم ريحي، عاشك معناتها 90 ولا 95 سنة، وهذه الفترة التي فيها الطاعون على ما أذكر فيها كانت وتوفي ولده في هذا بهذا المرض، ثم توفي رحمه الله عن عمر 90 سنة 92 سنة، وترك معناتها تو نمشيو للزاوية نتاعو نشاهد الصلاح والخير اللي فيها.
0: نعم حكينا تقريبا كي نجز هكا نقول من تستور نمشي لبنزرت. تعلمت حاجات في بنزرت، لقيت حاجات خاصة في البناء في السور وفي الاستراتيجية نتاع البناء. نحن خاطر ما ركزناش فقط على المساجد، حكينا على التراث والتاريخ. شنو اللي حز خاصة، شنو خذينا أكثر معلومات على بنزرت؟
1: بنزرت هي كما احنا حكينا عليها مدينة فينيقية، ثم ما تعرف فينيق وبعد كارتاجينيين وبعد رومانية، كان عندها أهمية. هي بنزرت قوتها في الموقع نتاعها الجغرافي، اذا كانت مطمع للغزات بنزرت. حتى اليوم شوف احنا فرنسا خرجت بنزرت اخر بلاصه هي عام 63 تقريبا ولا 62 خرجت بنزرت على ما جماليه بنزرت وما فيها موقعها الجغرافي. اذا بنزرت ورت لنا الهندسه كامله، بدات من عهد الخلفاء حسن بن النعمان وعند الفتوحات الإسلامية، ومن بعد بينا نشوفوا الطراز العثماني، الطراز الأندلسي، كله نجده في جوامع بنزرت ومتواصل. شفت الجمالية اللي في بنزرت بصراحة تحكي على روحها بنزرت كما يقولون.
0: أي بنزرت وفيها عديد من المساجد،
1: عديد يعني المساجد وعديد من كلها تاريخية تقريبا مدينة بنزرت تحمل التاريخ في وسطها صراحة.
0: مهم جدا أنه عقبنا على بنزرت في المداخلات نتاعنا في الجامع الكبير هذاك، الجامع اللي بحذا السور وغيرها، من بين المساجد الأخرى زادا مشينا الجنوب التونسي.
1: مشينا الجنوب التونسي
0: وتفاجأنا
1: بجمالية توزر جابس. مشينا الجبلي وقلنا أنه أول مسجد بناه عقبة بن نافع هو ما في تلمين، وهذا المسجد الجميل جدا اللي بقى معناتها منه الأثار وكهو مع الأسف، ولكن هو جميل جدا وعبرنا على كيفاش الكنيسة كان هذا المسجد وكنيسة، وما هدموهاش كنيسة المسلمين، خذوا مك الموقع المقدس وبناوا عليها المسجد.
0: مهم جدا
1: توزر طبعا موحد، وعطاتنا توزر ثورة صاحب الحمار الخارجي كيف ثار على الدولة الفاطمية، وخرج من جامعة ذي السوامة اللي يقولوا في دقاش، وخرج منه ذي صاحب الحمار وحاول الاتجاه نحو بشي يحارب الدولة الفاطمية. وكان ثورته كبيرة وثارت البلاد. إذن حكينا على الجامعة ولكن حكينا على تاريخ تونس
0: فك الفترة بالضبط. مهم كان النقطة اللي حكينا فيها أنه تاريخ تونس حتى خارج الجامعة نتفاجئوا برشا معلومات متعلقة وتواصل بين بناء الجامعة بين التاريخ بين اختيار المكان.
1: هو الجامعة كان رمز لأي دولة في التاريخ، كان باش ترمز قوتها تبنيها في الجامعة ذاك. كي يبني محراب شي يقول هذه دولة معناتها كبيرة وعندها مهتمة بالدين الإسلامي أولا هو الهدف، وتحب ثم شكون يفرض المذهب نتاعو، كذلك شور العمارة وقوتها وأنه يهيمن. هذا كان فن يجتمعوا المسلمون، ما كان يستمع التلفزة لحد شيء، كانت قبل ثم الجوامع يجتمعوا فيها الناس. إذا مش يظهر قوتك الدولة ذيك يزم يبني معمار كبير باش يوري قوته معناتها وهيمنته، وهنا ذي الطابعة نتاعي باش نخليه. إذا نعود إلى توزر باش نوري سنة بينت لنا الطابع الصراع الموحدي المرابطي وبنو غانية، وكيف حكينا على المحراب النادر من نوعه في بلاد الحذر، وكيف كان ذي المحراب بناوه يقول الموحدين وثم يقولوا بنو غانية واختلاف، ولكنه نادر من نوع هذا.
0: نعم مهم. قبل ما نخرجوا من الجنوب باش نعمل تعريج على جربة.
1: أي
0: مساجد نتاع
1: جربة والبساطة نتاع البناء نتاعها هذه كما هي مذهب تتبع المذهب الإبادي جربة، والإبادية يقولوا احنا ماذا بينا كي ندخل البيوت الله، هي نظرية نحترمها.
0: نعم.
1: يقولوا احنا باش نخشع الخشوع كي باش نرى في البناء، ما عادش نخشع كما قبل، لازم تكون البساطة، انا جاي باش نذكر ربي مش نتفرج في البناء.
0: نعم.
1: هذايا والعثمانيين عملوا عكس، هما قالوا احنا لازم نعطيو هيبة لبيوت الله.
0: نعم.
1: فك الرخام وكل شيء باش تدخل انت تتمتع فك البيت هذيك بيوت الله وتتعبد براحتك وكل جمالية تزيدك خشوع. شفت هذايا معناتها كل واحد نظرية ونحترمها. هما عطاو في جربة قدسية للمكان واعطوا قيمة للبيت، ولكن كان بسيط واهتموا أكثر بالخشوع اللي في البيت هذاك.
0: نعم. قبل ما نمشي للمستير تبارك الله، يعني نسألك على الجامعة نلقاك حاضر من ولاية لولاية، مهم تقريب المعلومات تبارك الله موجودين
1: الحمد لله،
0: ونتفرج كذلك في التلفزة الوطنية في الحوارات نتاعك. مهم جدا أنه نلقاو التاريخ، يعني نخلدوا التاريخ على أساس استرجاع القيمة نتاع العلماء وقيمة نتاع الناس اللي بنات المساجد هذوما والجوامع، وخاصة في حصص تكون ثابتة كما يوم الجمعة نرجع نذكروا الحاجات كيما هكا. كي نقول المناستير،
1: مناستير هي رباطات، هي مكان رباطات وكان فيها العلماء، ونعرفوا احنا سوسة ومستير حتى سابقا كانوا فرد ولاية، ولكن يتقسمت من بعد. هي معنى الرباط هو كما قولي رباطات المسلمين التي يرابط فيها الصالحين، منهم يرابطوا منهم يدافعوا على البلاد هذيك، وبش يدافعوا كانت قبل قلنا الساحل، كان الساحل ليحمي مدينة القيروان، فهمت؟ إذا عملوا الرباطات هذيك على السواحل لحماية مدينة القيروان، وبناوا الرباطات كان فيها صالحين ويحجدوا الناس في الدولة الأغلبية باش يمشيو يقاتلوا، معناتها باش يحاربوا باش يحتفظوا على الأراضي الإسلام اللي وقع فتحها، وخصوصا وقت المعركة نعرفوها في التاريخ صقلية، فتح صقلية كان وقت الدولة الأغلبية. إذا كان الرباطات عندها دور حماية لهذا المكان، وكذلك دور باش يجيبوا المقاتلين باش يحاربوا بهم باش يفتحوا صقلية وغيره، فهمت؟ هذا الدور نتاع الرباط.
0: مهم. بعد الرباط الجامعة قعد في بالك حكينا فيه.
1: والله هما إجا نقول لك ما نحبوش نعملوا امتيازات للولايات،
0: ولكن كل الولايات،
1: ولكن نحب حاجة حكينا فيها حتى في الوطنية على سيدي أحمد تليلي، هذه وراني ساعة الزاوية سيدي أحمد تليلي، هذه تعود للقرن 18. سيد أحمد تليلي هو رجل علماء ولاية القصرين في ريانة، وكان راجل عنده حلم، شوف اللي يحب يوصل للحلم بتاعه، قرأ حافظ القرآن، مشى لبلاد جريد ومن بعد جبال أوراس، ثم تولى القضاء في واد سوف، ثم عاد إلى بلاده، وشوف ربي اللي ينوي على الخير، ربي يعطيه، حب يبني مدرسة باش تعلموا منها الناس، وكان له ذلك. القبائل هذيك كما الفراشيش والهمامة وماجر وغيرهم من القبائل دعمت هذا الرجل هذايا، وتمكن من بناء هذايا المدرسة، وكان يجيوا الطلاب يقرأوا فيها العلوم الدينية. ومن بعد كي توفي هو ولد زاوية سيد أحمد تليلي، معروف يقولوا سيد تليل، ومن بعد كي تفرض روحك وحدك يجيك كل شيء، من بعد الجامعة الزيتونية في تونس قررت أن تفتح عام تقريبا 1948 فرعا زيتونيا في فريانة، باش يتمكنوا الناس ولا يتحصلوا على الأهلية كما يقول الباك احنا طبعا، باش يتحصلوا عليهم بعد يمروا إلى جامعة زيتونة اللي هي تعتبر الجامعة، من بعد باش تحصل على الدكتوراه نتاعو إلى آخره. معناتها شوف أنت كي تفرض فكرة دي اللي التعاون، وشو الهدف الرسالة التعاون الحلم، وكيعاونك ربي ويجيك الناس كي تراوك صادق في نواياك، يعاونوك بكل ما لديهم، حتى كيما يقولوا بدينار بل فين، الناس كل تعاونك باش توصل الهدف نتاعك كي يبدا صادق.
0: اي كي يبدا صادق ان شاء الله. باش ناخذوا فاصل سيدي عباس، ناخذوا فاصل ثم نرجعوا بعد شويه نواصلوا المسير في لقاء اليوم.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحية كبيرة لسيد المستمعين لكل من التحق بنا في هذا اللقاء اليوم. سالم الشاري فرنسا الصوتية، كريم عتيق في التنسيق والديجيتال، وهيك المزغي في إعداد تقديم هذا اللقاء. ورحب ضيفي الكريم الأستاذ عبد الباسط محمود.
1: بارك الله فيك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: بارك الله فيك سيدي.
0: عايشي سيدي. أجواء كبيرة يوم الجمعة هذه، أجواء إذاعة الزيتونة
1: أسرار كل يوم الجمعة.
0: الحمد لله، إن شاء الله جمعة مباركة. توقفنا وحكينا هكا في ريكاب عملنا حول
1: ملخص.
0: ما قد ملخص كامل. لو كان نبدأ بالشخصيات وخاصة نعطيه حق المرأة، العلماء اللي
1: نحكينا عليهم في رمضان.
0: أي
1: احنا في شهر رمضان استغلينا قلنا نحكيه على العلماء.
0: نعم.
1: ونحكيه على أولياء الصالحين باش نعطيه فكرة قوية على أولياء الصالحين، مش بدلوها شوية، لأن الفكرة اللي كانت تقبل أن الأولياء الصالحين منعرفش فكرة غالطة شوية، ما عندها ثم يزم صلحوها. أولياء الصالحين هم رجال صالح، رجال كانوا يعاونوا في الناس، رجال علم. حكينا بدينا بأبو الحسن الشاذلي، وما أدراك أبو الحسن الشاذلي.
0: نعم.
1: كيف قدم من المغرب ثم حج ثم قابل عبد السلام المشيش، قالوا له شيخك هنا، ثم قال له توجه إلى شاذولة، وهذا فيما قال في التاريخ.
0: نعم.
1: ثم وجد سيدي علي حطاب، ثم هبط إلى مدينة تونس. وهناك لقى صالحهم شاي جامع الزيتونة، وحكينا كيفاش مشى للمغارة متاعه، وفاش قابل أبو سعيد الباجي وقالوا هنيئا لك يا صاحب المغارة.
0: نعم.
1: وقالوا ستبقى المغارة عامرة إلى يوم تقوم، معناتها إلى يوم تقوم الساعة، هذا ما قال تقريبا. معناتها المغارة كنشوف المغارة شادولية اليوم كلها بالصلاح، وكيفاش الناس تذكر الله. خاطر إيش نقول لك، ماك تعرف راهو احنا دور الزوايا هو دور ديني ويعاونوا الناس. احنا الزوايا راهي تمشي، انا تمشي سيدي الحسن الشادي تلقى الناس يذكرون الله وتسبيح، لا غير، لا دون، ثمش حاجه غيرها معنا. هذا هو العمل. اذا ابو الحسن الشاذلي اللي حكينا على كيفاش المغاره وكيفاش بنى المغاره نتاعو.
0: نعم.
1: كيفاش بنى المقام من فوق، وكيفاش قعد متواتر اهل تونس يحبوا ابو الحسن الشاذلي، وحكينا على سبب نجاح ابو الحسن الشاذلي، كيفاش غاروا منه. احنا حكينا على سبب ابو الحسن الشاذلي خصوصا انه قربه من الناس. تو ابو سعيد الباجي كان اذا كان في الجبل الذي قرطاجنا في سيدي بوسعيد وغيرها ومرسى، كان غاديكا، ولكن أبو الحسن هبط إلى الشعب.
0: نعم.
1: وقرب من الشعب، وكان الاتصال مع الشعب هو اللي قواله الطريقة متاعه، يقولوا عنده 40 صاحب، وخليت ناس تحبه برشا، الأولياء كل نحبهم.
0: نعم.
1: ولكن أبو الحسن الشاذلي تشوف حتى في تونس تقول لك سيدي الحسن الشاذلي عنده نوع خاص وعنده طعم، معناتها الناس تحبه من قلوبها. أبو الحسن الشاذلي والطريقة متاعه وحكينا عليها كيفاش نشحت أني قربت من الناس، وأنه يكون خلى الأوراد متاعه الصادقة اللي فيها لا فيها شرك ولا فيها تعبد لغير الله، فيها دعاء وقرآن.
0: أي دعاء وقرآن. من بين حتى للوقت يكفينا، من بين الأسماء الأخرى حكينا كذلك على السيدة المنوبية.
1: السيدة المنوبية اللي عندنا حب في قلوبنا جميعا، خدت مثل المرأة التونسية بصدق.
0: نعم.
1: سيدة منوبية فك العصر ذاك، نحكي على القرن 13 أو 12 ميلادي، وقتها كانت شكون معناتها مرأة تخرج تعلم مع الرجال، وهذا صعيب جدا، صعب جدا.
0: نعم.
1: إذا كانت في منوبة، تولد في منوبة، وكان والدها راهن على العلم، كان يقريها وانتقدوه السكان، قالوا كيفاش مرأة أنت في الرجال تقرا وكذا. فمشيت لمدينة تونس، وهناك قد ترحاب من وعاونوها الدولة الموحدية، وأبو زكريا الحفصي عاونها زادة.
0: نعم.
1: مش حتى ظن المرأة ذي اللي كانت ميزتها أن يتعاون الناس. سيدة منوبية كانت قريبة من الناس كما أبو الحسن الشاذلي، وكانت تعرف أبو الحسن الشاذلي وقابلته، وكانت تحبه في الله، في الله.
0: نعم.
1: في الصدق، وكانت تذكر الله، وكان من صفاتها كما قلت لك أنها سيدة منوبية كانت تغزر الصوف، وكانت تختم القرآن وختمته 1200 مرة تقريبا، وهي تغزل الصوف، وحاجتها كانت كي تاخذ فلوس تعطيهم للفقراء.
0: أيه.
1: هذا هو الصلاح سيدي.
0: نعم.
1: الصلاحة
0: أكيد.
1: معناتها تروح قبل ما تروح لدارها سيدة منوبية، تعطي اللي يعرضها في الطريق تعطيه فلوس تروح، هذا هو خاطر تعرف صدق الإيمان بالله.
0: نعم.
1: أنه هي كي تعاون الناس هذيك أهم حاجة في الدين متاعنا. إذا كانت رسالتها قوية جدا، وعمرت حتى في معناتها عاشت بكدا سيدة منوبية. وكما قلنا سبب نجاحها حكينا عليه، أني كيفاش أني بوها كونها سمها قرأها القرآن والعلوم الدينية، أعطاها شجعها شو تشجيع الوالدين.
0: نعم. وهذه رسالة الناس كل. تحية كبيرة للوالدين، يعني
1: الوالدين وتحدث المجتمع. نعم. قلتش. وكان تربي سخر لها السلاطين الحفصيين باش تمكنوها وخليوها. أيه. مع العلماء وتمشي تقرا مع العلماء، حتى انتقدوها بحسد من انفسهم من الناس.
0: نعم.
1: لقاوها. أيه. برزت وناس يحبوها، وكان تدخل حتى على السلطان ابو زكريا وتنصحه ياخذ بكلامها.
0: نعم.
1: اذا اعطات ذية الصوره جميله جدا للمراه التي تعرف دينها بالوسطية متاع الإسلام متاعنا، المرأة العالمة الكادحة واللي تعاون الناس ومرأة الصلاح.
0: أيه مهم جدا. إذا مشينا الاسم آخر من بين الأسماء
1: نحكيه على محرز بن خلف سلطان مدينة تونس، وهذا يسبقهم في التاريخ. سيدي محرز بن خلف كان له دور كبير ياسر، ساعة أنه حارب المذاهب الخارجة على تونس. إذن هذا يورك الطوائف اللي خرج معناتها جاي في وقت دخلت بعضها شوية، ولكن هو اللي قاومها. وثاني حاجة عاون الأقليات كاليهود. أنت تعرف اليهود كانوا قبل يسكنوا في ربث الملس، يقولوا في الملسين بلاصه معناتها يخدم القبل في المدينه. من بعد ما باتش غادي سيدي محرز بن خلف اعطاهم بلاصه اسمها الحفص بحذاه الحفصيه، وخلاهم يسكنوا وكانوا برعوا في التجاره، وكان اعطى الثمار هذه الخليط هذه، خاطر احنا دين تسامح مش هذا معناش هذه، هذا احنا ناس تونسي تونسي مهما تكون ديانته، احنا كنا توانسه معناتها عايشين مع بعضنا، هذاك اللي طبق دينه وحنطبق دينه. وهذا طبقه محرز بن خلف عندما حط اليهود في وسط مدينة تونس، بعدهم على الملاسين. وهذه حاجة هي ورتنا تصورة الدين المتسامح متاعنا. ثاني حاجة كان نصير للمرأة المظلومة، وكانت تجي عنده المرأة المظلومة وكان هو يدعمها وكان ينصرها وكان حتى يزوجها ينجم تخرج من أهلها. كانت برشا ما تعرف التاريخ ظلمت المرأة في التاريخ كثيرا، ولكن هو كان يدعمها. كان كيف كيف في كما قلنا الأقليات، كان نصير المرأة، وكان أول كانت المرأة قبل ما تخرج، وكان هو أول ما شجعها، ما خاطر كان ياخذوا بكلام السلاطين والأمراء ولا غيره، وكان شجعها أن تدور في تمشي للأسواق، وكان يسمح لها تمشي للحمام، تابع أخي شنو باش تخرج هي المرأة، هي حافظت على دينها، ولكن خرجت تسوق الناس كل هذا هو معناتها هذا هذا صورة الدين نتاعنا. هذا
0: واضح به. ختاما لو كان اختاروا
1: أبو علي النفطي، وأنت حبيت أنت حكينا على سيدي إبراهيم الريحي، وأنت حبيت نحكيه على عزيزة عثمانة، نحكيه على هي مش هي نجم نقولوا صالحة. عزيزة عثمانة هي اللي كانت يقولوا عرست بحمودة باشا معناتها وخذاته، وكانت أميرة معناتها هي عثمانة، لأنها من أحفاد عثمان داي، يقولوا عزيزة عثمانة إلى حفيدة عثمان داي. وكانت المرأة ذي رغم ما عاشت في بذخ ومن خير، ولكنها كانت تعين المحتاجين، وحبست برشا أملاك على الفقراء، وعملت ذاك اللي نعرفوه المستشفى ذاك عزيزة عثمانة، وعتقت العبيد متاحة عندما قدمت من الحج. هذه كما قلنا شفت المرأة التونسية قدك سباقة قديمة في التاريخ، عطاتنا صورة كسيدة منوبية أن المرأة التونسية عندها قلب حنين وعالمة ومتمكنة. مع عزيزة عثمانة عاشت في البذخ هذاك كله والخير هذاك كله، وكانت تهتم بالفقراء، همها الوحيد وشغلها الشاغل هو إعانة الفقراء. ونمشي لجريدة تونس، أبو علي النفطي هم أدراك أبو علي النفطي، يقولوا ساكن القرجومة هم في الجريد في الجريد. يقولوا رجل علم وصلاح كيف كيف أبو علي النفطي، عنده برشا حاجات خلاهم وساهم في محاربة الخوارج. هذا هام جدا. أبو علي النفطي ساهم في المذهب الخارجي ذي الدخيل على تونس وحاربه، وعلاش يقولوا السني؟ لأنه حارب المذهب الخارجي ذي الدخيل على تونس، وعادت تونس إلى مذهبها السني الذي نعرفه، معتدل دين إسلامي المعتدل.
0: الوضع تقريبا نقول عملنا ريكاب به ملخص كامل لمجموعة من
1: النجم المضيف. سيدي بو مخلوف لابد أن نذكره
0: اللي هو في الكاف إن شاء الله.
1: سيدي بو مخلوف اللي هو تجاب الطريقة العيسوية إلى تونس، لازم نذكره رجل علم وصلاح اللي هو في الكاف. معناتها حبيت أن نقول مشينا الجنوب والشمال حتى في الأولياء، توزعنا على مناطق جمهورية، مشينا حكينا على سيد أحمد تليلي في الوسط الغربي، حكينا على الشمال الغربي، حكينا على الكاف،
0: كل ولاية
1: وحكينا على الجنوب وتونس العاصمة.
0: الحمد لله.
1: والأولياء ذوما كما أبو الحسن الشاذلي عم تونس كلها وشمال أفريقيا كل.
0: نعم أكيد. يعطيك الصحة على المعلومات هذه،
1: بارك الله
0: وعلى الصراحة متاعك على مستوى أنه كل منطقة أعطيناها حقها تقريبا في مجموعة.
1: وهذاك الهدف متاعنا أن تونس واحدة، وكنا توانسة وكنا شعب واحد، وإن شاء الله رب يحمي تونس ويزم نفتخروا بالبلد هذه متاعنا ونحافظوا على تاريخها.
0: نعم.
1: خاتم لا تاريخ له ولا حاضر ولا مستقبل.
0: لا مستقبل له. يعطيك الصحة مرة أخرى أستاذ عباس محمود، شكرا جزيلا، نورتنا في اللقاء اليوم، ونواصلوا إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تتم. شكرا للناس اللي تسمع فينا، إحنا بعد شوية راجعين في هذا اللقاء، مازلنا مواصلين دليل صلاة الجمعة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أجواء كبيرة نقول في يوم الجمعة، ناس تتحضر في رواحة لأداء صلاة الجمعة، الأيام بطبيعة الحال موجودين نتصور في طريقهم للجامعة، ثم شكون موجود في الجامعة، ثم شكون يحضر في روحه. فتحية كبيرة برشا للأيام والناس اللي ماشي تصلي، وردوا بينا في الكياس وحيدة وحيدة ونخلطوا بحول الله لباس إن شاء الله. موجود معنا شيخ محمد طيب القريشي من الكاف، وما أدراك من الكاف، في أجواء بطبيعة الحال الجمعة. سيدي محمد أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي وهيك.
0: تحية لأهالي الكيف، وعطينا الأجواء في الكيف، طقس سخون شوية.
1: الجو يوم الجمعة في كل مكان ديما ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه نور ومحبة وسعادة وشعور الإنسان بالراحة والاطمئنان. يوم الجمعة إنه يوم العيد.
0: أي محلها الإنسان يتكلم بالفرحة متاعه وتحسك فرحان بيوم الجمعة رغم المسؤولية.
1: هو يوم عيدنا.
0: يوم عيدنا مش غريب عليك.
1: أول ما أفتح الباب عنا وقبل الصعود الممر لابد من ابتسامة للناس كل. شعور بالأمان، شعور بالاطمئنان، شعور بالإيمان.
0: قلت تحية في يوم الجمعة، تحية لإذاعة الكيف زادة، إذاعتنا بطبيعة الحال الإذاعة التونسية والإذاعة اللي بديت منها أنا بطبيعة الحال، نذكر دائما 2007. شكرا لكل الزملاء اللي تعاملنا معاهم والناس الكل، لأنه مجهود كبير خاصة في تغطية نعرفه الشمال وصعوبة أحيانا الوصول إلى الأحداث وغيرها. رغم هذا نقاو في عمل متفاني، وشكرا شكرا في تفانيهم في العمل الناس الكل. سيدي محمد كذلك كان عندك مداخلات في تحت الكيف.
1: كانت عندي ذات وكان عندي برنامج لكن ما قدرش نشد، خاصة يوم الجمعة، وكان عندي برنامج حتى في إذاعة الزيتون يوم الثاني يوم الخميس. والحمد لله رب العالمين، حتى قناة الإنسان وقناة الزيتون وكلهم طيبوا، لكن الوقت ما يكفيش منطلق، أنا بعيد شوي على
0: التكتير.
1: الحمد لله رب العالمين. أننا المهم أن مثل المؤمنين كالنخلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أينما حل نفع.
0: نعم أكيد. بهي اليوم في قبل شوية من صلاة الجمعة نتصورك بديت تحضر في روحك اللي ذاهب للجامعة تقريبا توقيت.
1: أي تو بعد التدخل معكم الاختسال ثم ذهبوا مباشرة إلى المسجد. هذا هو أساسا. إحنا في خطة الجمعة ربما على الله سبحانه وتعالى، إحنا تأخرنا في الأصل خطة الجمعة حول الهجرة السنة الأسبوع الفارق، لكن رأيت على أنك موضوع مهم أكثر، لأن تأخير خطبة الهجرة ما تمثلش مشكلة. الأسبوع اللي فات عملنا تدخل حول موضوع الوقت والكرار الصديين مرينا كيف سلعوا بدون قطع ولوحوا وهملين والبسكلتات واللعب. أنا حابين نوصل أولياء على أن لابد كما ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في اليوم تقسيم الوقت إلى 5 أوقات صلاة، كذلك أن يكون الولي يقسم وقت ولده شوية للعب شوية ربما للتلفزة شوية للقرآن. الجامعات القرآنية عندها دورات في جويلة أوت اللي حبينا. واليوم إن شاء الله تعالى من خطبة حول الهجرة، وأهم حاجة في خطبة الهجرة هو منها حظك يا مسلم من الهجرة، ماذا يمكن أن تستفيد من الهجرة. منها مخططين أساسيين، مخطط الإيمان اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وما تبعهم، ومخطط الظلم اللي هو كفار قريش وما ذاك. هؤلاء يخططون للقضاء على الإسلام، وهؤلاء يخططون على أن ينتصروا وعلى أن يتمر الإسلام من مكة إلى المدينة، انتقال المكاني اللي هو اسمه الهجرة، أي انتقال المكاني. فلعل الله سبحانه وتعالى وبفضل من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون نور الإيمان يتغلب على نور الظلم، والحمد لله رب العالمين. مختصر في 3 دقائق.
0: نعم يعني تقريبا هذا أهم حاجة. أخرى سيدي محمد ممكن مهمة جدا أنه نتناولها، وأنت حكيت عليها في البداية، أنه كل أب وأم يحاولوا يقسموا الوقت نتاع صغيرهم في العطلة هذه، لأنه عطلة مطولة، لكن يزن نستثمرها مش كان في الهاتف الجوال ولا في التلفاز، إنما كما قلت في مثلا في تحفيظ القرآن في الدور بطبيعة الحال الموجودة. مهم جدا أنه نوجههم ونعمل لهم دراسة كاملة حول جدول أوقات، يكون يعني مهم أنه يحكيوا فيه الأيام الجمعة، لأنه لو يبدأوا حاضرين نجموا يأخذوا على الأقل 10-20% من التوصيات، مش نقولوش 100%.
1: مش يلزم تخطيط أصلا حتى في خطبة الجمعة الأماكن المفيدة، كما كنا نحكم مثلا الجمعيات القرآنية على أن دورات الجمعيات القرآنية جويلة أوت معناها فيها حاجة باهية ياسر، حفظ قرآن، فيها ترتيل، فيها مؤذن، فيها إمام خطيب الصغير، ما الصغير المنشد كيف أنها تلك الصغار، ما نخلوش الوقت كامل هو على الدراجة والنهار كله يضيع في الوقت كيكة. لا، لابد أن نستفيده. ليش؟ لأن في السنة القادمة مش نلقوه على الأقل استعدى لنوع من حفظ القرآن يستفيد منه.
0: نعم شيخ محمد، اللي ما يكونش حاضر في مثلا في الشهر الأول جويلية ينجم يكون حاضر في شهر أوت، ولا يعني التحفيظ يكون مسترسل؟
1: ينجم، أما أغلب الناس ديما النصف الثاني تاع جويلية تاع أوت يمشوا للبحر ويتمتعوا لهم ذلك، لأنها من حق الأولياء ومن حق أطفالنا على أنهم حتى لم يخرجوا من مكان تغيير المكان، كما احنا تو في الهجرة انتقال من مكان المدينة انتقال من المكان هذا إلى مكان ثاني اللي على الأقل يتفرهد الصغير ويرجع ناشط أكثر من مكان.
0: نعم يعني ما ثماش إشكال، ينجم يطوع العطلة متاعه،
1: يتواصل، ينجم يتواصل.
0: نعم شكرا لك سيدي محمد. عندك مضيف قبل ما تبدأ
1: سيدة الجمعة؟ هذا ليس فقط بالنسبة لنا فقط، حتى بالنسبة للكبار وخاصة التوقيت، لو عملنا توقيت الخطبة الفائتة على التوقيت حتى بالنسبة للمتقاعدين، ما تخليش روحك نهارك وتمشي ياك وتمشي باش تصحح بطنك وانت بعد ثلاثة صوابع باش تدخل الحفرة القبر. لابد انك تتعاون بعمل خيري، بجمعية خيرية، بجمعية ايتام، بجمعية ارامل، معناها على الاقل يكون الاجر عميم، تبقى كنت تخدم 35 سنة انك انت تكون عضو في جمعية مفيد في المجتمع، وذاك اللي يخليك انك في علاقة مع الناس وكل في المجتمع وتكون مفيد. ودائما نرجع الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن كالنخلة إن محل نبع.
0: نعم وقتاش ليلة الجمعة؟
1: الواحدة الى الربع،
0: نص نهار و45 دقيقة. الجامعة لو كان ذكرنا الناس اللي حضر
1: التو مسجد الفتح
0: المكان بتاعه
1: في الكاف الشمالية.
0: نعم
1: أنا في طريق تاجروين، طريق الساقية وعلى الضفة اليسرى.
0: نعم.
1: شمالية إن شاء الله موجود، موجود الجامعة كبير وموجود ما شاء الله
0: موجود. نخلي لك الوقت باش تمشي تحضر بطبيعة الحال لأداء صلاة الجمعة.
1: الله يكرمكم وربي يوفقكم وإن شاء الله ديما منورين.
0: أمين يا رب.
1: وخطبة الجمعة هذه راهي بكل صدقة قاعدين تعاونوا في الناس وتفيدوا في الناس، كثير من الناس قالت الزيتونة ما تسكرش من
0: إذاعة الزيتونة. شكرا جزيلا،
1: ربي يوفقكم إن شاء الله.
0: الخير، شكرا جزيلا، مشكور جدا مرة أخرى.
1: محفوظين سيدي إن شاء الله منورين.
0: يعطيك الصحة شيخ محمد.
1: وأبشروا أبشروا بهذا الفتح.
0: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة مرة أخرى شيخ محمد القريشي، كنت معنا مباشرة ونلتقي في موعد قادم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. هكا نكونوا كملنا مع الشيخ محمد طيب القريشي، نص نهار و45 دقيقة، جامع الفتح الكاف الشمالية طريق تاجروين، نلقاو الجامع الفتح وصلت فيه تقريبا نص نهار و45 دقيقة. حبيت نذكركم أنه اليوم أخذنا مجموعة من المساجد اللي خذيناهم تقريبا خلال الفقرة الأولى في كل من ولاية زغوان، بنزرة، الجنوب التونسي، وصلنا حتى الجربة، ثم مشينا لسوسة والمستير وكذلك تستور، عديد من المساجد اللي خذيناها، وخذينا كذلك مجموعة من العلماء كما أبو الحسن الشاذلي، كما خذينا سيد المنوبي، كما خذينا أبو علي النفطي، أسماء كبيرة ساهمت في نجاح التاريخ التونسي، ساهمت في نجاح الأعمال اللي كانت عندها دلالات كبيرة على مستوى الولايات. وصلنا حتى الدقاش الأسبوع الفارط، وطبيعة الحال نحن دليل صلاة الجمعة، نحاول نأخذ أكثر عدد ممكن من المساجد أو نقول الجوامع اللي توصل فيهم صلاة الجمعة، ونزور عديد من الولايات اللي ما خذيناهاش قبل، من بنزرت إلى بنكردان على الحدود التونسية، سواء من جهة ليبيا أو الجزائر، ناخذوا مجموعة المساجد اللي موجودة الكل. شكرا لكل الناس اللي تتواصل معنا، شكرا سالم الشعري فرنسا الصوتية، كريم عتيق في التنسيق والديجيتال، وهيكل المزوغي في عدد تقديم هذا اللقاء. نحن ما زلنا مواصلين، بعد شوي بشكون نقل صلاة الجمعة، خليكم مع هذا الفاصل.

الزيتونة للقرآن، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

ويوم نحشركم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم

وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

فإنه رجس، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن

ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

الأرزاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

أحسنوا حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.

منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح

مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين، ونستهديه جل وعلا، ونتوب إليه ونستغفره، وهو الغفور الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه، أرسله كافة للناس ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتأهبوا عباد الله، تأهبوا للعرض الأكبر على الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة مباركة تبيض بها وجوهنا يوم نلقاه عز وجل، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين، اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على كل شيء، على كل صغير وعلى كل كبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأصحاب العقول السليمة والقلوب الواعية يستعدون ليوم الحساب بمحاسبة أنفسهم. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية تحث على التقوى وعلى محاسبة النفس، وتذكر بأن الله يعلم الكبيرة والصغيرة وسيحاسب عليها. عمر الفاروق رضي الله عنه قال: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر. استعدوا ليوم القيامة، يوم تعرضون على الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. ويقول عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الفضيل بن عياض يقول: من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه. لحب يضمن لنفسه تخفيف وطأة وهول وصعوبة الحساب، فليستعد لذلك من الآن، وليبدأ هو بمحاسبة نفسه قبل أن يحاسب. فينبغي للعاقل أن يكون له من حين لآخر ساعة يحاسب فيها نفسه، لأن الأمر الذي سيحاسب فيه نفسه، وهو طاعة الله أو عصيانه، مرضاة الله أم إغضابه، هذا الأمر يتعلق بسعادة أبدية أو شقاوة أبدية. حفظنا الله وإياكم من الثانية، وأنعم علينا بالأولى، بسعادة أبدية لا تنتهي. ولابد أن يكون العبد ليكون في مستوى محاسبة النفس، لابد أن يكون من المتقين، يعني يخشى الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا ذلك لما فكر في محاسبة نفسه.
ومن هنا إذا أراد العبد أن يحاسب نفسه سيبدأ بأن يوازن بين ما أنعم الله به علينا من نعم، من عافية، من أمن، من ستر، من غنى، يوازن بين ذلك وبين ما يصدر عن العباد من معاصي ومن ذنوب. آنذاك يظهر له أن الأمر فيه تفاوت كبير بين نعم كثيرة لا تحصى وبين رد من العبد بعدم الشكر وبالمعصية، فيعلم آنذاك أنه قد زل وليس أمامه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد تفطن لهذا فإنه سيعرف قدر نفسه، حتى لا يظن الواحد منا أنه قد حقق الصلاح والتقوى. كل منا خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن لا يعترف بخطائه فإنه لن يتوب منه ولن يصلح حاله. ولهذا العبد إذا حاسب نفسه قبل أن يحاسب في الآخرة فإنه سيتفطن إلى ما يوجد في سلوكه وفي أعماله من تقصير. إخوتي الكرام، ينتظر من المؤمن أن يحاسب نفسه فيسألها: هل ظلمت أحدا من عباد الله سبحانه وتعالى؟ هل ظلمت نفسك فألقيت بها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل آذيت مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه؟ هل قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل كان كسبك يا نفسي حلالا طيبا أم عكس ذلك؟ هل أنفقت ما أنعم الله به علي فيما يرضي الله أم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ والمؤمنون أيها المؤمنون كلما أذنبوا وأساءوا استغفروا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الغفار الذي لا يغفر الذنوب غيره. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يواصلوا فيما أخطأوا به، لم يواصلوا في معصية الله سبحانه وتعالى، لم يصروا. ولكن الاستغفار أيها المؤمنون ليس للعاصين فقط، بل أيضا لمن أطاع الله. لأن المطيع المصلي مثلا بعد أن يتم الصلاة بخشوع واطمئنان يستغفر لربه سبحانه وتعالى من كل نقص ومن كل زلل يمكن أن يكون قد وقع فيه وهو يصلي. وهكذا كل طاعة، كل عمل في مرضات الله سبحانه وتعالى نحرص على حسن أداء العمل وعلى أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، ثم نستغفر الله إن كان هناك خلل أو كان هناك تقصير. في هذا الإطار، إطار تنبيه النفس من الغفلة ومحاسبتها قبل يوم الحساب، التابعي الربيع بن خثيم حفر في بيته حفرة، وكلما لاحظ أن نفسه أقبلت على الدنيا ونسيت الآخرة ووقعت في الغفلة ينزل في تلك الحفرة وكأنه قد نزل في قبره ويصيح ويبكي وكأنه في عداد الموتى ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يصعد من الحفرة ويقول: يا نفس، كنت تطلبين أن ترجعي إلى الدنيا لتعملي صالحا، فها أنت في الدنيا لم تموتي، فالأمر مجرد تنبيه، ها أنت في الدنيا فاعملي صالحا. فلننتبه أيها الإخوة الكرام، نحن في الدنيا ومجال العمل ما زال، فلننتبه لذلك ولنعمل صالحا قبل أن يفوت الأوان. إبراهيم التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأطوف في وديانها، ثم مثلت نفسي في النار والعياذ بالله آكل من زقومها وأشرب من حميمها وأصيح بين أهلها.
ثم قلت، وقاعد يحاسب في روحه ينبه في نفسه، ثم قلت: يا نفس، أي دار تريدين، هذه أم تلك؟ فقالت النفس: أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا كي أنال الجنة. فقلت: يا نفسي ها أنت في الدنيا فاعملي، يا نفسي ها أنت في الدنيا فاعملي. أيها المؤمنون الكرام، آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى أدعوكم لنتدبرها. يقول عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا تنبيه من رب العالمين إلى أن كل عمل مسجل علينا، مكتوب في صحائفنا، والملائكة يعلمون كل ما يصدر منا. وقال سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كنا نسجل عليكم أعمالكم، وهذا كتابكم قد سجلت فيه أعمالكم، يومها تحاسبون على أو عن كل عمل قمتم به. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما يصدر منك يا عبد الله من قول فإن هناك من يراقبك من الملائكة ويسجل عملك. في آية أخرى يقول سبحانه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. من أذنب يخشى مما في كتابه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مفلت شيء، كل شيء مسجل، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا كانت أعمالك قد سجلت عليك، ما هيش أعمال غيرك، مش ربي مش يحاسبك على اللي ما عملتوش، لا يظلم الله أحدا. ولهذا أنت من يتحمل مسؤولية ما صدر عنك من أعمال في الدنيا فسجلت عليك. وصدق العبد الذي قال: العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عبد الله، حاسب نفسك قبل أي عمل تقوم به، حاسب نفسك قبل أي كلمة تنطق بها، حاسب نفسك هل هذا الذي يصدر عنك حلال أم حرام، حاسب نفسك أثناء العمل هل تقوم به كما يجب وخالصا لله سبحانه وتعالى، ثم حاسب نفسك بعد العمل حتى لا يصدر عنك عجب وافتخار ورياء، واستغفر ربك من كل نقص. من فوائد محاسبة النفس أيها الإخوة الكرام أنها تذكر الإنسان وتبعث فيه الاستعداد للقاء الله عز وجل الذي سوف يكون بين يديه الحساب سبحانه وتعالى. الأحنف بن قيس كان يجيء بالمصباح فيضع أصبعه ثم يقول: حس يا حنيف، حس النار اللي قاعدة توقد وأنت تقرب منها يدك، ما حملك على ما فعلت يوم كذا
ويوم كذا. هذيك نار الدنيا، ألك قدرة على النار يوم القيامة؟ يلزم الإنسان يحط نفسه وهو في الدنيا في موضع ينقذ فيه نفسه من نار الآخرة والعياذ بالله، فيقارن بين نار الدنيا التي لا تساوي شيئا أمام نار الآخرة، ويسأل نفسه كما سأل عبد الله الذي ذكرته، يسأل نفسه هل تقدر أن تضع يدك في النار وتصبر على ذلك؟ فإن كنت لا تقدر على ذلك فهل أنت قادر على الصبر عليها وتحملها وهي نار جهنم المستعرة؟ حفظنا الله وإياكم منها، اللهم آمين يا رب العالمين. ها هو يزيد الرقاشي كان يحاسب نفسه كل يوم ويتذكر الآخرة ويقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا سيتصدق عنك بعد الموت؟ تحب تعمل حاجة؟ اعملها اليوم. بعد الموت يقف سجل تسجيل أعمالك عن التسجيل، لأن الدنيا هي دار العمل، أما الآخرة فلا عمل فيها بل هي دار الحساب. فبعد ذلك يبكي ويقول: من كان الموت مصيره والقبر بيته والتراب فراشه فكيف يكون حاله؟ يخاف ولا ما يخافش من يوم يحاسب فيه بعد أن ينتهي العمر وتنتهي الحياة ويقبر؟ وربي إن شاء الله يرحم جميع المسلمين، وإن شاء الله ربي ينجينا من عذابه يوم القيامة يوم الدين. تابعي آخر بلغ من العمر 60 سنة فحسب نفسه وحسب أيام عمره، يلقاها زادت على 20,000 يوم، صرخ وقال: يا ويلتنا، أكثر من 20,000، لو عصيت الله في اليوم بذنب واحد فأنا سألقى ربي 20,000 ذنب، فكيف لو كان في اليوم 10 ذنوب مثلا أو 100 ذنب؟ تنبه ويروى أنه خر مغشيا عليه خوفا من مصيره يوم القيامة. أيها المؤمن الكريم، حاسب نفسك في هذه الدنيا الزائلة لتعرف رصيدك من الخير والشر. حاسب نفسك واسألها: ما حالك مع أوامر الله؟ ما حالك مع ما نهى الله عنه؟ ما حالك يا نفسي مع الصلاة؟ هل تؤدينها بشروطها وبأركانها وفي وقتها وفي خشوع وفي خوف من الله خالصة له سبحانه وتعالى؟ ما حالك يا نفسي مع كتاب الله؟ ما حالك مع آيات الله سبحانه وتعالى؟ لا تكوني أيتها النفس ممن قال الله تعالى عنهم وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى كانك كنت تقرأ القرآن انتبه حتى لا تهجر القرآن هجر تفهم وتدبر. أقرأ وافهم ومن بعد طبق. لو تركت التلاوة أو تركت التدبر للفهم أو تركت العمل بما في كتاب الله فقد هجرته بنوع من أنواع الهجر. الحسن البصري يقول في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يقول: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، فاعمل يا عبد الله ما شئت، أقلل أو أكثر، كل ذلك سيسجل. فإذا مت طويت صحيفتك حتى يوم القيامة فيقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ستنطق أعضاؤك، ستنطق يدك التي أنفقت في الحلال، وستنطق يدك التي آذت الغير، وسينطق لسانك الذي قال خيرا أو قال شرا، وستنطق رجلك التي سارت إلى طاعة أو إذا سارت إلى
معصية. أنت وأعضاؤك وجسدك ستشهد أو سيشهد أحدكم على الآخر. يا عبد الله اجلس مع نفسك جلسات تختارها في أوقات الهدوء والسكينة، وحاسب نفسك وقل لها: يا نفس، أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا؟ أما ترينهم كيف يجمعون ما لا يأكلون، يجمع ويمشي ويخليه، ويبنون ما لا يسكنون، ويؤملون ما لا يدركون، يبني كل واحد قصرا مرفوعا إلى جهة السماء، يبني ويعلي ويشيد، هو بعد ويماشي فوق مقره قبر محفور تحت الأرض، يبني ويعلي ويسكن في حفرة. إن شاء الله تكون حفرة خير وحفرة رضا وحفرة يسر في الحساب، وإن شاء الله نكون من أهل الجنة يا رب العالمين. فلنحاسب أنفسنا ولنقل لها: يا نفس، بأي عمل تقفين بين يدي الله، وبأي لسان تجيبين، فأعدي للسؤال جوابا وللجواب صوابا. عباد الله، يقول الله تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحامدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الساجدين، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم سرائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى، أذقنا برد عفوك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أذقنا لذة مناجاتك، واجعلنا ممن قام بحقك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم ارض عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق، واكفنا والمسلمين ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا وعن كل المسلمين كل هم وغم، يا كاشف كل ضر وبلية. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، وانصر أهلنا في كل الأرض وفي فلسطين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وضاعف حسناتنا وحسناتهم، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعيدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، غفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب

خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد.

شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: يرجعون.
1: صدق الله العظيم. في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.
2: السابقون السابقون السابقون السابقون، دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسواس، جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون السابقون السابقون السابقون، حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسواس. السابقون السابقون السابقون، من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.
3: احنا الجود، احنا الكرم، احنا الشهامة، احنا الهمم.
2: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا نريد أن نحيا هذا اليوم، يوم الجمعة، أحبتي في الله تعالى، في رحاب هذا الشهر الحرام، وهو مفتتح هذه السنة الهجرية الجديدة، شهر محرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير في هذا العام الهجري الجديد. إذن أحبتي في الله تعالى، بالصلاة والسلام على خير خلق الله، نحيا هذه الساعات الجميلة، هذه الساعات الإيمانية، عسى أن تكون مفعمة بإذنه تعالى بالأنوار المحمدية. نريد أن نزين لساننا بالصلاة والسلام على خير خلق الله استجابة له صلى الله عليه وسلم، خاصة في مقام هذا اليوم الجليل والعظيم، يوم الجمعة.
4: أحنا الجود، أحنا الكرم،
2: احنا الجود، احنا الكرم، احنا الشهامة، احنا الهمم. كالعادة ترافقنا هذه الكلمات التونسية الجميلة بصوت الفنان التونسي الأصيل لطفي بوشناق. إذن أحبتي في الله تعالى، كلمات نريد أن نحياها، نريد أن نعيشها، أن نتعايش بها، أن نحققها حقيقة وواقعا مع أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. طبعا عنواننا هو الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، نتواصل معها كالعادة والحمد لله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة القرآن الكريم من الإذاعة التونسية كل يوم جمعة. تحية الإسلام الجميلة موصولة إليكم فردا فردا من تونس وخارج تونس الحبيبة، كذلك موصولة إلى أخي الكريم سالم الشعري، مرحبا يا سالم، وكذلك أحمد الطبيب يؤملنا الإخراج المرئي والتنسيق لهذا اللقاء. ساعة من الزمن فلنجعلها ساعة فوز وساعة ربح، ساعة تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وطبعا أمرنا بأوامر جميلة. نرجو أن نقول من شغاف القلب لها لبيك اللهم لبيك. طبعا ومن هذه الأوامر نريد أن نكون رحمة طبعا لإخواننا الذين يستحقون العون، لذلك نحن نخص بالذكر في هذا المقام على الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. إذن هيا بنا نتواصل معهم على رقم 71 مش 71 31 ألف، هو رقم إذاعة الزيتونة، لكن رقم الجمعية 58 371 002. والبداية أحبتي في الله تعالى مع رسالة إيمانية جمعية مباشرة مع سيدي فضيلة الشيخ أسامة الوافي، نستمع إليه عبر إثير إذاعة الزيتونة في حصة تعليمية قرآنية، وها هو اليوم معنا لأنه منخرط ضمن الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، كيف لا، وهو يؤمن بدوره باعتباره إماما خطيبا، باعتباره إنسانا، باعتباره حاملا للقرآن الكريم، مؤمنا بدوره مع الأطفال الذين فقدوا سندهم العائلي. شيخ أسامة الوافي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حية مباركة ليك وللسادة المستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيكم سيدي أسامة، سعيدة جدا بالتواصل معكم في هذا اللقاء الإنساني الإيماني الوطني شيخ أسامة، وسبق وتحدثت معكم عن هذه الرسالة الإنسانية التي ينبغي أن تتحقق فينا، وطبعا أسعد بأن أجدد اللقاء معكم. ونحن احتفلنا أو وقفنا عند دروس وعبر لهجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحدث الجلال الذي ينبغي أن يكون حاضرا في وفي قلوبنا. واليوم ربما سؤال نطرحه عليكم سيدي أسامة، كيف لنا أن نخطو خطوات يعني وفق خطوات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تحقق لنا الهجرة الحقيقية نحو أطفال الذين فقدوا سندهم العائلي؟
5: بارك الله فيك
2: وفيكم. بارك الله
5: الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة عبر ساعة لسعادتي بوجودي في هذا البرنامج،
2: بارك الله
5: وخاصة بخيراتي ولو بجهد المقل ربما حتى بالكلمة وبالتذكير
2: ربي يتقبل
5: في هذا المشروع، المشروع العظيم حقيقة، والذي ينبثق في قلب وفي روح عنها رسالة الإسلام. كيف لا وديننا مبني على الرحمة، كيف لا ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم قال فيه ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
2: نعم.
5: كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسس عنها دولة الإسلام وأسس المجتمع الإسلامي على أساس الأخوة. فأول ما فعله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر للمدينة المنورة أن آخى بين المهاجرين والأنصار.
2: نعم.
5: وضرب المسلمون مثالا خالدا ومثالا يحتذى إلى يوم الدين في معناها الأخوة الحقيقية، الأخوة التي فيها معناها التضحية وفيها معناها العدم أن الإنسان ما يحسبش مع أخوه المسلم.
2: نعم.
5: فهذا هو على ما تبنى المجتمعات، المجتمعات تبنى على هاته الروح. لذلك نعم. أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار، ومعناها الأنصار معناها ضربوا المثال الذي لابد لنا أن نستحضره في تعاملنا مع بعضنا.
2: نعم.
5: مع إخواننا المسلمين ومع الناس كافة. معناها الإسلام مبني على معناها المعاملة بالحسنة وعلى المحافظة على روح الأخوة بين المسلمين.
2: جميل، بارك الله فيكم سيدي أسامة، ما أجمل هذه الكلمات نستمع إليها في مثل هذا اليوم الجليل، ونرجو أن تتحقق فينا هذه المعاملة بالحسنة فيما بيننا، وخاصة فيما يتعلق بالطفل الذي فقد سنده، هذا الكائن الضعيف الذي يحتاج منا كل الدعم وكل السند سيدي أسامة. وحضرتك أكدت على هذه القيمة المحمدية، واليوم كيف نتحدث عن الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، هي صدقا حديثنا عنها هو حديث عن قيم، هي حديث عن أخوة، كيف لا؟ وهذه القيمة، قيمة الأخوة، لفتت انتباهي عندما أتحدث مع الأم أسواس، عندما أتحدث، عندما أدخل في منزل الأسواس، صدقا قيمة الأخوة نلقاها يعني حاضرة بقوة شيخ أسامة، لأنهم يحرصوا على أنهم تبنى يعني علاقة أسرية صحيحة وسليمة. الطفل الذي فقد أما يجد أما، الطفل الذي فقد أخا يجد أخ، الذي فقد أخت يجد أخت. يعني سبحان الله اليوم يعني تتجلى في منزل الأسواس هذه القيم الإسلامية شيخ أسامة. لذلك نحتاج إلى أن ندعم طبعا هذا المشروع وهذه الجمعية أكثر وأكثر شيخ أسامة.
5: نعم نعم، هذا أكيد طبعا، والروح هذه أختي مليكة يجب أن معناها نستشعرها كواجب وليست كصدقة أو
2: ولمزية،
5: أي من باب معناها النافلة، لا، هي واجب لاستقرار مجتمعاتنا. والإنسان لا يدري ما يحصل له غدا، لذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذا المعنى فيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. كل إنسان في كل وقت معناها يمكنه أن يغادر هذه الحياة ويذر أبناءه وراءه. عاد ربي أكد على أن الإنسان اللي يخاف الحق على أبنائه من بعده فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والإسلام رب مثال معناها للأخوة، فربي معناها ذهب بقوله أنه حتى الذين لا نعرف أنسابهم، قال ربي سبحانه وتعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين.
2: نعم.
5: ومواليكم. ف فهذه الروح التي في الإسلام والموالي هذوما في الإسلام كان لهم معناها السبق في العديد من الميادين، في العديد من العلماء، العديد من القراء، العديد كانوا من الموالي، أي الذين معناها ربما لو كانوا في مجتمعات أخرى كانوا يبقون معناها خدما وتابعين، ولكن في الإسلام وصلوا إلى أعلى المراتب لأنه من صميم الإسلام أنهم إخواننا في الدين.
2: نعم.
5: وطبعا نحن نستحضر قصة معناها أحد الذين تربوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا معناها زيد بن حارثة الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان معناها أكثر الناس قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن القرآن خلد اسمه. الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن هو زيد بن حارثة. فهذه معناها حقيقة تعطينا معناها المسؤولية تجاه أبنائنا وتجاه الأيتام وتجاه فاقدي السند. والحمد لله معناها نقول ديما أنه الجمعية التونسية لقرى الأطفال والسويس حقيقة هي مكسب، خاصة وأنها صارت معناها وطنية معناها 100% ولله الحمد.
2: الحمد لله.
5: فهي مكسب عظيم، والإنسان حينما يرى معناها إنجازاتها ويرى تطور معناها مداخلها وتطور معناها العائلات التي انتفعت من هذه الجمعية، حقيقة لا يدخر الإنسان جهدا للمساهمة ولو بالقليل، والقليل ليس معناها كل قليل ليس بقليل، معناها القليل دائما كثير، لأنه معناها بالقليل معناها نفعل الكثير إن شاء الله. فنحن محظوظين حقيقة أنه عندنا الجمعية هذه، وأنه باب خير عظيم مفتوح، فكل إنسان معناها لابد له أن يسارع أن يساهم بما استطاع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، معناها كافل اليتيم، خاصة وأن الجمعية هذه تحرص على قيم عظيمة أخت مليكة.
2: صحيح سيدي أسامة.
5: خاصة قيمة عزة النفس.
2: صحيح.
5: لدى الطفل. هذا
2: أي.
5: أمر عظيم. راه فرق كبير أنك أنت طفل باش تعطيه وأنت تخزر له وباش يبقى طول عمره، وربما يشوف روحه الليل أمامك ويشوف أنك صاحب فضل عليه. لا، الجمعية تحرص على إخفاء الصدقات لقوله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أنت طفل اللي كفلته واللي دعمته لا تعرفه لا يعرفك، شوفك معناها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذه باش تبني الناس معناها عندهم معناها أنفة وعندهم عزة نفس، فهكذا تبنى المجتمعات. هذا حقيقة معناها شيء عظيم نسعو جميعنا لدعمه والمحافظة عليه.
2: بارك الله فيكم شيخ أسامة، كم خطابكم صدقا جميل كيف لا، وهو نابع من القرآن الكريم، ورجاؤنا أن نمشي بأخلاق القرآن بأداب القرآن، أن نحقق توجيهات القرآن الكريم، ونحن نريد أن نبني مجتمعا قويا متينا، ولا يبنى المجتمع القوي إلا بفرد عزيز النفس عنده كرامة. سيدي أسامة هكا ولله سبحان الله.
5: نعم.
2: دين الإسلام حفظ كرامة الإنسان، لذلك من سينخ خرط بإذن الله تعالى يعني في هذا العمل الذي يتعدى نفعه للآخر الطفل الفاقد للسند، فبإذن الله تعالى يعني سيبني يعني لبنة يعني جميلة جدا، وسيؤسس بإذن الله تعالى لبناء متين يعني في دين الإسلام ولهذا المجتمع ولهذا الوطن. لذلك نريد أن ننظر إلى أبعاد هذا العمل. اليوم نحمي طفل فاقد للسند، اليوم ننقذ طفل فاقد للسند، غدا بإذن الله تعالى سنضمن بإذن الله يعني مجتمعا آمنا راقيا
5: أكيد.
2: يعني قائم على أخلاق هكا ولا سيدي أسامة،
5: وننقذ أبنائنا أخت مليكة. رأوا أنت باش تنقذ المجتمع وباش تنقذ الطفل الآخر، فهو معناها لا قدر الله باش تنتشر صحبة السوء، رأوا قد تضرروا قد يتضرروا بها أبنائك. ونحن ديما نؤكد على ضرورة أن المسلم الحقيقي يعتبر جميع أبناء المسلمين هم أبناؤه، انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
2: نعم.
5: وديما نأكدوا أنه الضرر لا قدر الله اللي يصيب المجتمعات، نحن ما نجموش ننكروا أنه ثم مظاهر الحقيقة تهدد معناها سلامة الأسر وتهدد سلامة المجتمعات، ولكن هذا يخلينا معناها نراجع أنفسنا ونراجع معناها مسألة معناها الأنانية المفرطة ولا التفكير إلا في النفس، فهذا رو خطير جدا.
2: صحيح.
5: على المجتمعات. فسفينتنا
2: صحيح.
5: واحدة، وإلا قدر الله معناها وتضررت السفينة أو غرقت السفينة فلن ينجو أحد.
2: أكيد.
5: لذلك
2: أكيد.
5: الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عاد الإنسان إذا انطلق من هذه النظرة أنه رغم كلهم أبنائنا، ورغم يدريش الإنسان معناها المصايب لا قدر الله ولا الابتلاءات، راه اليوم عند ذاك غدو عند الاخر.
2: نعم سيدي اسامه،
5: يجب يقدم لنفسه، يجب يقدم لنفسه باش ابنائه يعيشوا في مجتمع امن. نسال الله ان معناها يصلح حالنا ان شاء الله.
2: اللهم امين، اللهم امين. ربي يبارك لنا فيكم وفي علمكم سيدي اسامه وفي هذه الكلمات الطيبات اللي نشرتها عبر اثير اذاعه الزيتونه للقران الكريم في تونس الحبيبه وخارج تونس. وان شاء الله ربي مع بعضنا نكون كالبنيان نشد بعضه بعضا ولا نتحدث الا بنحن الاسلاميه باذن الله تعالى. هذا هو المسلم الحق. كلامك حملنا اليوم مسؤوليه كبيره لامام مجتمعنا وامام وطننا وامام الله سبحانه وتعالى اولا واخرا. فنرجو طبعا أن نحقق هذا الإسلام الجميل بهذه الجمالية المحمدية. نرجو ذلك سيدي أسامة. فربي يبارك لنا فيكم ورب يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتكم. وطبعا صوتكم سخرته اليوم باش تبلغ صوت الطفل الفاقد للسند. إن شاء الله يا ربي الصوت هذا يوصل لقلوب خيالنا يعني في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، حتى تكون تونس بإذن الله بمختلف ولاياتها كالبنيان يشد بعضه بعضا محبة لله ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم امين. اللهم امين.
2: بارك الله
5: فيكم. ان شاء الله ربي يثبت جهودكم ان شاء الله وتكون مثمره ان شاء الله.
2: وجهودكم احنا مع بعضنا باذن الله. نحن هكا ولا لا؟ نحن مع بعضنا البعض باذن الله. شكرا شكرا شكرا. في امان الله تعالى. وربي يبارك لك في ابنائك سيدي اسامه. علما انه عبد المؤمن، عبد المؤمن الويفي نحب نوجه له تحيه لانه قاعد يستمع ليك سيدي اسامه. شنو تقول لابنك على المباشر سيدي اسامه؟
5: والله الرسالة متواصلة هي إن شاء الله. أنا ديما أكد حقيقة على ضرورة معناها إمرار رسالة الإسلام الحقيقية للأجيال القادمة، لأنه هذا أهم شيء. فنحن نؤكد دائما، وهذا أخت مليكة ننصح نفسي وكل إخواني أنه رأوا أهم شيء هو التصرفات. الأقوال راهي سهلة. معناها أكيد أنا مش نواجه خطاب الإبني ولا المسلمين، الخطاب معناها جميل وخطاب معناها، ولكن لازم نعطوا لأبنائنا القدوة الحسنة في تصرفنا.
2: نعم سيدي.
5: في فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. إذا أبنائنا شافوا منا شيء هذا معناها خطر ولدك معاك ليل ونهار، ما هوش باش تتمثل عليه، ولا إذا كان هو معناها شاف التصرفات هذه إن شاء الله ربي يجعلنا من المحسنين. فأكيد معناها الرسالة مرت وضمننا على الأقل أنه الجيل الجاي معناها يكون من الصالحين ان شاء الله. يا رب
2: يا رب. ربي يبارك لك في عبد المؤمن الوافي، هو يستمع فينا ويشاهد فينا، نحييه من قلبي. ربي يبارك لك فيه، ربي يجعل من ذريه صالحه وكل ابنائك وكل ابنائنا يا رب العالمين. وتشوفوا شيخ مقرئ باذن الله متقن للقران الكريم ان شاء الله.
5: صلى ربي يجعلهم جميعا من الصالحين، جميع ابناء المسلمين ان شاء الله.
2: امين امين امين. هنيئا له بوالد مثلك، جزاكم الله خيرا. في امان الله تعالى وحفظه سيدي اسامه الوافي، حفظكم الله تعالى ورعاه. معكم هكذا اخترنا أن نبدأ هذا اللقاء الإنساني. هيا نتحرك نحو أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، ولنجعل هذه الساعة كما ذكرت لكم ساعة تطبيقية بامتياز لوصايا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. هيا هيا الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هيا هيا القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس. وهما هما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي أنتي تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون السابقون السابقون السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. وأواصل معكم أحبتي في الله تعالى مع هذه المعاني الجميلة، مع هذه الأخلاق الرائعة، مع هذه النفحات التي لها خصوصية رائعة وأثر جميل على النفس. هيا نتحرك مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS خطوة خطوة أحبتي في الله تعالى بإيمان كبير حتى ننقذ أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. ومع طبعا العطلة الصيفية يعني يسعدني جدا أن أتحدث عن مخيم جميل جميل ترك أثرا رائعا في نفوسي. عدد كبير من الأطفال الذين فقدوا سندهم العائلي. اليوم أنا باش نتمم الحديث عن مخيم اسمه رائع، اسمه مخيم الأمل، سبق وتحدثنا عنه في دورة فارتة. اليوم نتحدث عن مخيم الأمل 2 مع الشابة الطالبة الجميلة وجدان المطيري، وهي المنسقة الجهوية للطلبة السفراء. سعيدة جدا بلقائي معك يا وجدان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: عسلامة مدام مليكة،
2: مرحبا. الحمد لله رب العالمين. وانت شنو احوالك يا وجدان؟
0: الحمد لله كالعادة، مدامنا نعمل في الخير مدامنا لباس.
2: ديما هذه كلمتك محليها، كالعادة مدامنا نعمل في الخير مدامنا لباس. طبعا إن شاء الله يا ربي هالكلمة هذه تتحقق عند كل تونسي يسمع فينا. إن شاء الله كلنا نكون أصحاب أعمال خير يتعدى نفعها وخيرها وجمالها للآخر. والآخر اللي نحكيه عليه وجدان هو الطفل الفاقد لسند.
0: أيه.
2: نعم، شو محويلكم توا مع المخيم اللي باش نحكيو عليه، مخيم الأمل الثاني والحمد لله تعالى بنسخة جديدة بأفكار جديدة. الطلبة السفراء ما شاء الله متميزين بأفكارهم، إن شاء الله ربي يتقبل منكم ويوفقكم في هذا المخيم وجدان.
0: إن شاء الله عايشك. هو توا مخيم الأمل في نسخة الثانية، لكن مخيم الأمل هذي زاد معاه أمل كبير، كبر الأمل وكبرت البرامج.
2: نعم.
0: ولا ما عادش مخيم أمل كهو، ولا برامج معناها متاع أنشطة صيفية للجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواء.
2: ممتاز، نعم صحيح. وسبق وأختنا عزة منصور أعطتنا برشة تفاصيل فيما يتعلق طبعا بهالرؤية اللي حكيت عليها. اليوم كبر هالمخيم هذية وكبر الأمل والحمد لله، وكل ما يكبر المخيم كل ما تكبر سعادة الطفل الفاقد للسند. هكا ولا وجدان؟
0: أكيد. هو مخيم الأمل السنة الفارتة كان يقتصر على الأطفال فاقدي السند وإلى الأطفال التابعين لبرنامج دعم الأسرة.
2: أي.
0: هو بالأساس مخيم ترفيهي وتنشيطي، فيه تكوين ننمي المهارات متاع الأطفال. لكن ثم جملة قالت وما مرتش مرة مرور الكرام معناها في المخيم، أغلب الصغار قالوا يليت أمي بحذية، وإلا يليت بابا بحذية، وإلا ما صاب جي معايا أخويا. هذا اللي دفع الجمعية أنه تزيد مخيم جديد اسمه مخيم العائلات.
2: ممتاز.
0: استنفعوا منه 25 عائلة. ومخيم للأمل سنة الفارتة استفادوا منه 532 طفل تحديداً، ما شاء الله 1500 صغير باش يستفيدوا منه.
2: ما شاء الله الضعف تقريبا هكا ولا وجدان؟ الضعف.
0: أيه.
2: من 532 أيه. طفل عم ناول اسنان نحكيه على 1500 طفل، ما شاء الله.
0: ومعاه أيه. برنامج مخيم العائلات باش يستفيدوا منه 25 عائلة.
2: أيه.
0: باش يكون كيف معناها المخيم هذا بداية من شهر جويليا تمن شهر أوت، باش يكونوا مع عائلاتهم باش يستمتعوا بالوقت باش يعديوا الصيف مع بعضهم. كذلك زادت الجمعية توسعت نطاق تفكيرها أكثر وزدنا برنامج ثالث، هو برنامج المخيم المتنقل بالنسبة للأطفال اللي موجودين في مناطق نائية وصعب إنهم يوصلهم أي برنامج متاع ترفيه، وإلا صعب إنهم يترفهوا في الصيف وفي السخانة. والاختيار باش يكون بالتنسيق مع المندوبيات بتاع التربية اللي موجودين في سيدي بوزيد وفي القاسلين وفي القروين وفي سليانة. والاختيار باش يكون الحقيقة معناها عن طريق مدارس ابتدائية في المناطق النائية هذية، باش الصغيرات يتفرهدوا شوية يتمتعوا بالمخيم في نفس الوقت نخدموا على التكوين متاعهم.
2: ممتاز ممتاز، محليكم يا وجدان وربي يفرح قلوبكم كيف ما ساعيين باش تدخلوا الفرحه لقلوب وليداتنا خاصه في المناطق النائيه. ولناكد لكم انهم ما راوش يعني البحر، ما خرجوش ممكن حتى من المنطقه نتاعهم، ما شافوش هكا يعني وسائل للترفيه هكا ولا ليه، محروبين من وسائل الترفيه. لكن انتم اليوم باش تعطيوهم فرصه بمخيم الامل يا وجدان.
0: أي مخيم الأمل بعث الأمل في برشا صغيرات، خليهم يتفرهدوا لأول مرة يشوفوا البحر. صغيرات اكتشفت رواحة، وهذا اللي دفعنا زادة مدام مليكة باش نزيدك بدنا حاجة رابعة.
2: أي.
0: اللي هي أكاديمية الفنون والمواهب.
2: الله
0: تشفنا
2: الله.
0: في المخيم اللي فيما برشا أصغار معناها عندها مهارات وعندها مواهب لكن محتاجة للصقل. فالجمعية ما أغفتش نظرها على الحاجة هذه، وعملت لهم أكاديمية الفنون والمواهب في شهر أوت تكون في قرية الأطفال SOS إيكودا، وبش يستفادوا منها 50 طفل. فيها الرسم وفيها الغناء وفيها المسرح وفيها الفن وفيها أيضا تلاوة القرآن الكريم.
2: ما شاء الله. وقدش تدوم إن شاء الله الأكاديمية؟ شهر كاملة؟ شهر أوت
0: شهر كاملة؟
2: ممتاز. بداية
0: من شهر أوت، وبش تكون فما تجارب أداء من الأول بالتنسيق يعني مع المندوبيات كما العادة معناها متعاونين معنا، باش تكون معناها الاختيار صائب للصغيرات، باش يكونوا 50 صغيرة كها.
2: ممتاز. لو كان نعمل قراءة لل يعني للي قلته بالحق صدقا شون تبين اليوم تقولي المخيم كبر ما عادش مخيم الأمل متاع مناول وإنما اليوم نحكيه على مخيم العائلات، ومخيم العائلات هو نتيجة لإنصاتكم لأطفالكم هكا ولا لأطفالنا. يعني برشا صغيرات قلت لي برشا قالوا يليت يعني والدينا معانا، يليت خواتنا معانا. انتم هالكلام هذية ما سمعتوش وتعديتوا ليه؟ الكلام هذية يعني كبشتوا فيه هكا ولا بجواجيكم بقلوبكم، وقلتوا يزمنا نعملوا حاجة خليكم بالحق تتصرفوا وتخموا في فكرة مخيم العائلات. زيد اكتشفتوا مواهب، هالمواهب هذية قلتوا لا يلزمها صقل، يلزمها وقفة، يلزمها اهتمام، فعملتوا الأكاديمية الفنون والمواهب، المخيم المتنقل. فما انتم أدركتوا أن فما أطفال محرومين يعني من الترفيه في العطلة الصيفية، قلتوا كيفاش باش نعملوا لهم، قربتوا لهم بمخيم التنقل. هذا شنو يعكس يا وجدان؟ يعكس اهتمامكم، ما نقاش الكلمة اللي توصف اهتمامكم الكبير، اهتمامكم يعني الدقيق يعني بقضايا الطفل، بمشاغل الطفل، بأحاسيس الطفل، بمشاعره. وأنتج طبعا هذه الأفكار الرائعة وجدان.
0: أكيد هو الحمد لله أنه ربي سخرنا للحاجة هذه وجعلنا أسباب متاع فرحة وأمل للصغيرات اللي هما معناه اسم على مسمى فاقد السند. فالله ربي وفقنا ونكون سند لمن لا سند له. إن شاء الله نحاولوا حتى لو بنسبة 1% أنه خليهم يفرحوا، يستمتعوا مع عائلاتهم، يستمتعوا هم مواهبهم تتقل، يكتشفوا رواحهم أكثر، ويضمنوا إن شاء الله يا رب مستقبلهم.
2: أمين أمين أمين. أشكرك من القلب على هالكلمات هذه اللي إن شاء اللي تعبر على إحساس قوي، على وجدان قوي. أنت اسم على مسمى وجدان، وقدش نفرح يعني بالحديث معاك، لأنه كلامك فيه عمق كبير، كلامك يعبر على إيمان كبير بهالقضية هذه، وأنت تمثل الطلبة السفراء اللي هم حاملين معك طبعا هذا المشروع الرائد. أنت سبق وكنت موجودة عمناو في مخيم الأمل، وأكيد استشعرت وجيعة عدد من الأطفال، شفت دموع عدد من الأطفال سوى دموع الحزن ولا زيادة بعد يعني دموع الفرح. نعرف أنه حتى بعد مغادرتهم مخيم الأمل ما كانش سهل هكا ولا وجدان، وانتم على كل هك الوجيعة وكل أفراح والكل بنيتوا عليها، اليوم المخيم رجع بنسخة جديدة قوية أقوى من عمناول، قاعد يكبر المخيم هذية وقاعد يعمل في خطوات مزيانة برشا وقاعد يبني. نأكد لك وجدان هكا لو انت تعرف هذا، اللي قاعد يبني في نفسية الطفل الفاقد للسند اليوم وجدان.
0: أكيد صحيح، نحن ما نقلوش على أي تفصيل على أي حاجة يحبها صغير هذيك، وربي قدرنا أنه نعملوها فنعملوها ونلبيوها، أن نحاول أن نفرحوهم لماكسيموم. هي أسبوع بركة مثلا مخيم الأمل، أسبوع يقضيه نحاول نخليه له أسعد أسبوع في حياته، وذيك يستمتع لماكسيموم، يترفه، يتعلم، يتكون حتى من الجانب التربوي، كيف نعلمهم قيم جديدة، نعلمهم مبادئ جديدة، ركبوا فيهم قيم أنه يتعاونوا مع بعضهم، نمشيوا مع بعضنا البحر، نقعدوا مع بعضنا في ديزاتولي، نخدموا مع بعضنا، احنا عائلة واحدة معنا. انت تعرف أنه إسويس عائلة كبيرة.
2: نعم، عائلة بأتم معنى الكلمة، وإن شاء الله ربي التوينس الكل يكونوا ضمن هذه العائلة بإذن الله تعالى. وطبعا في المقام هذي نحب نجدد شكري لطلبة السفراء اللي متطوعين بوقتهم هكا، ولو نعرف فصل الصيف طبعا اللي عاطين من وقتهم على حساب مسؤولياتهم، على حساب التزاماتهم، على حساب عائلاتهم. الحمد لله إلا أنكم بقلوبكم تعيشوا هالمخيم هذا، بدليل الإضافات اللي سعيتوا على اللي تحقيقها في المخيم هذا. فأنت شنو تقول لهم وجدان المطيري للطلبة السفراء، هالفريق الجميل هذا اللي معاك؟
0: نحب الحقيقة نشكرهم من منبري هذا باسمي وباسم الجمعية، اللي هما معناها كلنا مع بعضنا تعاوننا وحطنا اليد في اليد لهدف واحد برك، انه الطفل هذاك يكون فرحان، يتمتع، يعيش، ولو سمقت لك لحظة برك حتى من حياته فرحان بها. نشكرهم من القلب اللي اعطاوها معناها من القلب، هما من وقتهم ومن جهدهم. ونقول زادة للطلبة وإلى أي شخص يحب يعاون في إسويس وإلا يتطوع، لأن عنا قسم كامل للتطوع، وبابنا مفتوح، مرحبا بكم. هذه المهمة ولو إنها صعبة لكنها مهيش مستحيلة، مع بعضنا نجم نحقق المعجزات إن شاء الله.
2: بإذن الله تعالى، مع بعضنا الحق والمعجزات بإذن الله. ربي يجزيك الخير وجدان، وقدش جميل هذا الباب الكبير، إن شاء الله ربي كلنا ندخلوا منه إن شاء الله تعالى، سوى طلب سفراء وإلا داعمين ولا شركاء بإذن الله تعالى بأي شكل من الأشكال. المهم ندخلوا معاكم إن شاء الله تعالى باش نحميوا أطفالنا، نضمنوا لهم دائما إن شاء الله الفرحة الدائمة بإذن الله. نحبك برشا يا وجدان، أشكرك من القلب على هالوعي اللي تحكي به، على انتمائك القوي لتحكي به للجمعية التونسية لقلة أطفال إسواس، على إيمانك بهذا الهدف. أنت تسعى إلى أنك تفرح أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يسعد قلبك، وإن شاء الله نشوفك متميزة في كل أعمالك بإذن الله يا وجدان.
0: شكرا مدام
2: ملكة، عايشك لله. لا شكر على واجب، الشكر لك ولكل الطلبة السفراء ولكل القائمين على مخيم الأمل بالتوفيق والسداد، في أمان الله وحفظه. نحن سنواصل إن شاء الله تعالى إذن الكلام اللي كنا نسمع فيه بداية مع الشيخ أسامة الوافي، وكذلك مع بنتنا وجدان المطيري المنسقة الجهوية. طبعا في هذا الشأن ونحن نتحدث عن مخيم الأمل، اليوم نحكيه على مخيمات داخل المخيم المتنقل، أكاديمية الفنون والمواهب اللي باش تكون إن شاء الله في شهر أوت في أسويس أكودة، مخيم العائلات. هذا ما يؤكد إلا حرص الجمعية التونسية لقلة أطفال أسويس على إنها ترعى أطفالها وأطفالنا بهالرعاية الجميلة هذه بأدق تفاصيلها. معلنا إلا ندعموا طبعا هذا النجاح وهذه المشاريع. اتصلوا بالجمعية التونسية لقلة أطفال إسواس على رقم 58 371 002، وإلا أدخلوا توا على موقع الجمعية وأدخلوا في البي بي منظومة الاقتطاع الآلي القار، رهي صدقة جارية بإذن الله تعالى، ونحن نطرق باب الصدقات في هذه الحياة الفانية لنفوز بجنة الرحمن. فأدخلوا توا على موقع الجمعية www.sosve.tn. ربي يبارك في الجميع وربي وفقنا إن شاء الله تعالى لتحقيق هذا التراحم وهذه القيم وهذه الأخلاق. ورحب بأخي العزيز حمدي مصطفى الفسيلي يواصل معنا هذه الرحلة الجميلة لتمام الساعة 3:30. مازال فما برشا حديث باش يبعث في النفس راحة، يبعث في النفس فرح، ويبعث في النفس إن شاء الله تعالى إحساس بإذن الله تعالى بضرورة الانتماء إلى هذا العمل الصالح، عسى أن يتقبله من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون سبيلنا إلى الفوز بجنة الرحمن. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق، وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. رجاؤنا أحبتي في الله تعالى أن يتحقق فينا هذا المقام، وهو من القرآن الكريم وتحديدا من سورة الواقعة، مقام السابقين. وهذا يطلب منا عمل أحبتي في الله تعالى، فهي نطير بجناح الإيمان وبجناح العمل الصالح. وكما قال الشيخ أسامة الوافي، الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس مكسب وطني، علينا أن نحافظ عليه لما تقدمه طبعا من دور إنساني جميل لآلاف الأطفال، وما زالت القائمة طويلة في هذا الباب. فهيا نشد الهمة أحبتي في الله تعالى إيمانا منا بهذا الدور، لنكون خلفاء لله تعالى على هذه الأرض الطيبة، على أرض تونس. وكيف ما تعرفوا الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس ما تقومش بدورها ورسالتها يعني لأطفالها فقط، وإنما زادت قدم يد العون لأطفال تونس الكل، بدليل هذا العمل اللي باش يحكي لنا عليه إن شاء الله تعالى أخي العزيز الأخصائي الاجتماعي حمدي بن حمد من قرية أسويس المحرس. أخي العزيز يا مرحبا.
6: مرحبا مدام مليكة.
2: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك خويا حمدي.
6: مرحبا بكم، وجمعة مباركة إن شاء الله للجميع.
2: اللهم أمين يا رب العالمين، جمعة مباركة، ونحب جمعتنا اليوم تتزين بإذن الله تعالى بالأعمال لتعدى النفع للآخر. ونحن نتحدث طبعا عن هذا المعنى الإسلامي الجميل، وحضرتكم بالحق تمكنونا من تحقيقه والحمد لله تعالى، فربي يبارك لنا فيكم خويا حمدي.
6: فيك بارك الله لك.
2: شكرا أخي العزيز. إذن عمل إنساني آخر تقدمه الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس لأطفال تونس، التفاصيل كلها عندك، وصدقا بالحق قديش محلاه هذا العمل سيدي العزيز.
6: عمل جميل جدا
2: يحقق
6: صناعة أمل وصناعة حياة أقسام الأطفال بمستشفى هادي شاكر.
2: نعم، أقسام الأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، يتم تدعيم هذه الأقسام بمعدات طبية. كيف جت الفكرة يعني فيما يتعلق بأن الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس تقدم هذا العمل وتساهم بهذه المعدات الطبية للمستشفى الجامعي الهادي شاكر سيدي حمدي؟
6: أول حاجة نشكركم على حسن الاستضافة.

0: لنا وثقتهم في جمعية تونسية لكرة الأبطال وحميه في بعد في بحثنا وفي الجمعية التونسية ديما تبحث على الطفل في احتياج الطفل. وجدنا أن الإدارة الجهوية للصحة في حاجة لدعم هذه الأقسام بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بمعالجة.
1: نعم خويا حمدي، يبدو أن القط انقطع الخط. حمدي نحن في الاستماع إليك أخي العزيز. طيب نعيد الاتصال به لأنه اللي قاعد يقول فيه مهم جدا. اليوم الجمعية التونسية لكرة الأطفال الأسواس تعاضد جهود الدولة، وطبعا هذا يرجع لما يقدمه التونسيون المحسنون، والحمد لله تعالى. طبعا الشكر موصول لكل تونسي محسن، لكل تونسي بار بهذا الوطن الحبيب، وهنيئا لمن طبعا يكون في عون أخيه، فالله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه. ليش احنا قلنا أن حديثنا مع الجمعية التونسية لكرة الأطفال الأسواس وحديثنا عنها وحديث عن قيم، حديث عن أخلاق، حديث عن معاملة بالحسنى، وهذا ما نرجو أن يتحقق مع كل الأطراف. مرحبا بك من جديد أخي العزيز حمدي بن حمد.
0: مرحبا مدام مليكة.
1: انقطع الخط لكن حديثنا متواصل والحمد لله. حديث بالحق فيه أمل، فيه فرحة، هكا ولا؟
0: أكيد مدام مليكة، فرحتنا ديما متواصلة إن شاء الله. هي اليوم فضل معناها جهود جميع التونسيين أبناء تونس فهمت ولا وثقتهم في عملنا، معناها تمكننا من خلال إبرام هذه الاتفاقية بين إدارة الجهوية والصحة وقرية الأطفال الأسواس المحرز. الاتفاقية هذه كانت مبادرة طيبة باش تساهم جميع الوحدات الإنسانية الموجودة في معاضدة جهود الدولة، خاصة المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات وكل شيء، من بين جمعية تونسية لقرية الأطفال الأسواس في دعم الجانب الصحي للأطفال. واليوم فضل معناها المنحين التوانسة، اليوم فضل معناها ابن من أبناء تونس معناها تبرع مبلغ مالي قدره معناها 80 مليون دينار. هي مبادرة بسيطة في حجمها لكن كبيرة في أثرها. ساهمت المبادرة هذه في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة الأطفال وعائلاتهم، وحني هني نتوجه بالشكر لكل التونسيين معناها
1: ربي يبارك فيهم. نعم عايش.
0: الدعم اليوم اللي تلقوه من المنحين من المتبرعين اللي هم آمنوا بأن الصدقة والإحسان يمكن أن يصنعوا الأمل والحياة، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
1: أحيا الناس جميعا.
0: فرسالتنا ورسالة توانس هي رسالة تضامن تونسية أصيلة تأكد أن راه الخير موجود، مازال موجود لله. وأن معنا نستطيع أن نرسم البسمة ونزرع الأمل في قلوب أطفالنا وفي أسرهم. اليوم الدعم اللي تجد دعم الآلات هذه بفضل معناها الناس اللي آمنت بالإحسان وآمنت أن الدعم المتواصل نجم نحقه، كما دعم دينار كما ب10,000 كما ب100 مليون هو راه دعم يحقق نجاح بحول الله. دعمنا اليوم ما يتخطى حدود أطفال ولاية الساقط في المستشفى الهادي شاكر، واليوم مستشفى الهادي شاكر يستقبل معناها أطفال من جميع الولايات ولاية الجنوب كل. بالتالي الإحسان هني هو متواصل مستدام، معناها تخطى حدود الولاية حدود جغرافية الولاية معناها.
1: الحمد لله
0: والحمد لله. اليوم احنا نشكر كذلك معناها الفريق تنمية الموارد المتكلف بهذا الشيء معنا في جمعية تونسية لقرى الأطفال وثقة المتبرعين معنا في الجمعية، وهني هو معنا ساهم في إيماننا بأن راه المسؤولية الطفل هي مسؤولية مشتركة.
1: نعم أي
0: وأنا أنقذ الأطفال بأقسام المستشفى هذه شاكر هي حاجة عظيمة جدا. صحيح. المولى سبحانه وتعالى كما قلنا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا.
1: صحيح.
0: وترسم البسمة والأمل على وجوه الأمهات والأباء وتبقى الحياة في الأطفال، وما زلنا اليوم بحاجة لدعم كل التونسيين وتونسيات معناها باش نجموا نقتنوا آلات تدعم أقسام الأطفال. اليوم بفضل ابن من أبناء تونس بفضل مساعدته بفضل
1: فيه
0: معناها تمكننا باقتناء آلات بقيمة 80 مليون دينار، ولكن ما زلنا بحاجة من الآلات. القسم النعاش الأطفال المستشفى هذه شاكر ما زال في حاجة للآلات على تقدر القيمة مبلغ منها في 450 مليون دينار تونسي.
1: أي.
0: وإن شاء الله هذا كله راه باش يكون وباش يتوجد
1: إن شاء الله.
0: إيمان التونسيين بأن كنا يد واحدة.
1: صحيح.
0: أنه مسؤولية

0: تكون هي مسؤولية مشتركة للجميع.
1: نعم أكيد.
0: وبحول الله أن وفقنا ربي ونتوفر الآلات هذه وتكون معناها بسمة أمل وزرع معناها الحياة في قلوب الأطفال وفي أهلها. وإن شاء الله ربي يوفقنا، ورسالتنا راه ديما رسالة تضامن، وإحنا التونسيين رانا نحبوا بعضنا وبحول الله نحبوا الخير وباش نتواصلوا بالخير مع بعضنا.
1: أي.
0: وربي يوفقنا أجمعين.
1: هذه حقيقة سيدي حمدي، وأنت أكدت الأمر هذايا، فربي يبارك لنا فيك. وقداش الخبر اللي بلغته لنا اليوم خبر جميل جدا، إنساني يعني بأتم معنى الكلمة. والحمد لله تعالى فما الخير في تونس الحبيبة وفي أبنائها، بدليل أنه اليوم تم تدعيم هذه الأقسام، أقسام الأطفال بهذه المعدات الطبية في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. حاجة تفرح برشا، تثلج الصدر، طمننا بإذن الله تعالى على حاضرينا ومستقبلنا، لكن أكيد بمزيد من الدعم إن شاء الله تعالى، لأنه بالحق ما زال كما قلت أنت مستحقين معدات أخرى. لكن بإذن الله الخير جاي إن شاء الله تعالى، وبإذن الله تعالى ربي بشي يسخر الناس الطيبة، الناس البارة، الناس الأبرار بإذن الله تعالى والمحسنين لهذه الخدمة الجليلة. إن شاء الله ربي تكون في رصيد حسناتهم بإذن الله تعالى، ونرجو طبعا لكل أطفالنا الصحة والعافية بإذن الله تعالى. أخويا حمدي
0: ان شاء الله،
1: ان شاء الله،
0: ان شاء الله
1: ربي يخليك
0: ان شاء الله. وحنا موجودين من الجمعيه التونسيه لكره الاطفال ومتمثله في الفريق، معنا فريق تنميه الموارد، الفريق الكل في الاداره الجهويه نتمنوا معنا الناس تعاوننا، وان شاء الله والدعم المتواصل هذا راه باش يحقق ان شاء الله حاجات مجتمعيه متميزه جدا. اليوم نخدم على المجال الصحي، غدو نخدم على المجال التعليمي، غدو نخدم على مجال الترفيه.
1: حول الله
0: الدعم هذا راه باش يحقق معناها نجاحات وامتيازات كبيره، وان شاء الله ربي يوفقنا وتكون معناها نرسم البسمه ونزرع الامل في قلوب اطفال تونس الكل
1: باذن الله. ونجاحات هذه بالحق باش ياخذ نصيبها التوانسه الكل كيف ما قلت خويا حمدي. فربي يجازيكم كل خير. السيد رشيد الخبور نحب نحييه من قلبي، يتواصل معايا كالعاده في هالساعه المباشره مع الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال الاسويس. يقول لي يا حمدي انه توا 5 منخرطين فقط في منظومه الاقتطاع الالي القار، احنا مستنسين نعملوا اكثر. ايا وينكم، وينكم يا اخيار، وينكم يا ابرار، وينكم يا محسنين؟ ادخلوا توا على موقع الجمعيه www.swsve.ca. نعرف انه يعني طبعا نظام الحياة في الصيف يتغير، لكن ما نحبوش حرارة الطقس يعني تفشلنا هكا ولا خويا حمدي، وإنما نحبوا ننشطوا بإذن الله تعالى مع أطفالنا، لأنه ما ينتظروش صغيراتنا هكا ولا، نحبوا نحققوا لهم المصلحة الفضلة متاعهم مادام فما ناس ساعية. فهيا نفتحوا باب التنافس في هذا المقام الذي يحبه من الله سبحانه وتعالى. خويا حمدي أشكرك من القلب، بارك الله فيك، يعطيك الصحة، إن شاء الله هذا كل في ميزان حسناتك.
0: آمين يا رب.
1: بمزيد من التوفيق والسداد في أمان الله. هيا نشدوا الهمة أحبتي في الله تعالى. وينكم، وينكم؟ كونوا معنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في هذا اليوم الجليل والعظيم. هيا قبل أن نودع يوم الجمعة نترك بصمة جميلة، نترك عمل جميل يتعدى نفعه للطفل الفاقد للسند. شكرا للخمسة منخرطين هذوما، كانوا من السابقين السابقين. فهيا نسبق الخيرات ونسبق الخطى تحو جنة عرضها السماوات والأرض أحبتي في الله، لأنه الوقت لا يرحم، الساعة اللي تتعدى ما نجموش نعوضوها. فهي نترك يعني أثر جميل بإذن الله تعالى في هذه الساعة. توا تاخذوا تليفوناتكم، تدخلوا على موقع الجمعية www.swsve.ca. نحبنا سيدة جد الخبور يبعث لي رقم جميل جدا يفرحني، وبالتالي يبعث فينا هالهمة العالية والعزيمة الإيمانية بإذن الله تعالى والإرادة القوية لتكون موصولة برب العالمين. هيا إن شاء الله يا ربي يتحقق بإذن الله تعالى هذا الطلب. وسيد رشيد الخبوري يقول لي مليكة والله حققنا المعدل لما سنسينا نحققوه أو أكثر بإذن الله تعالى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من نفس عن مؤمن كربة من كرة بالدنيا نفس الله عنه كربة من كرة بيوم القيامة. يكفينا حديث هذا، حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نعاوده: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا اللي احنا فيها، وكرب الدنيا فانية احبتي في الله، الا انه كرب يوم القيامة ما تتقاسش طبعا بكرب من كرب الدنيا. فهيا نشتغل على انفسنا، نحن طبعا بحاجة الى هذا العمل الصالح. هيا نشدوا الهمة، ندخلوا في منظومة الاقتطاع الالي القار اللي هو البي اي بي، ونساهموا في يعني طبعا مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS نكفل طفل أحبتي في الله تعالى نضمن له حياة كريمة. هذا هو المسلم الحق، لا يعيش إلا بكرامة، لا يعيش إلا بعز. ادخلوا لموقع الجمعية www.sosve.tn، اطلبوا الجمعية على رقم المكتب الوطني 58 371 002. اقعدوا معنا، حديثنا الإيماني هذا مازال متواصلا، لأنه سنختم هذا اللقاء كالعادة بمشروعا لدار الآخرة وهي خير وأبقى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جنته.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحبتي في الله تعالى، أرجو من هذا القول الكريم سورة الواقعة أنه ينشطنا أكثر وأكثر في هذا التوقيت من هذا اليوم يوم الجمعة. سيد رشيد الخبوري يقول لي من 5 من خارتين ولينا 7، والحمد لله تعالى، فشكرا من القلب للزوز اللي التحقوا بينا والحمد لله تعالى وسمعوا هذا النداء. هيا توا أحبتي في الله، لا نسوف العمل الصالح، لا نؤجل العمل الصالح، لأنه عمرنا مهوش بيدينا، الله أعلم، يعني العمر بيد الله سبحانه وتعالى، الله أعلم الساعة اللي بعدها موجودين في الدنيا هذه وإلا لا. هيا نشد الهمة وطبعا نجدد العهد مع رب العالمين ونكتب هذا العقد مع بعضنا بإذن الله تعالى، لأنه فيه خير لنا دنيا وآخرة. ادخلوا لي موقع الجمعية www.sosve.tn وإلا اطلبوا الجمعية التونسية لأقل الأطفال SOS على رقمها 58 371 002. مازال عدد من الدقائق، إن شاء الله ربي سيرشيد يقول لي مديكا تجاوزنا 10 منخرتين، هذا ما أرجوه بإذن الله تعالى. وختامها مسك مع مشروع دار الآخرة، لأن المسلم الحق يرجو لقاء ربه، لكن السؤال كيف نلقى الله سبحانه وتعالى إذا رصيد أعمالنا يعني ما فيه حتى شيء. هذاك علاش علينا أن نستبق الخيرات. سيدتي زينب السميشي، سعيدة جدا بلقائك، باش تبلغ إن شاء الله تعالى نداء عائلة تونسية تحتاج منا كل المساندة والدعم. مرحبا يا زينب، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم مدام مليكة، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: وبك أكثر يا زينب، كيف حالك؟
2: الحمد لله، أنت لاباس؟
1: يا ربي لك الحمد، الحمد لله. إن شاء الله باش نسمعك بقلبي بإذن الله تعالى كل التفاصيل اللي تتعلق بهذه العائلة، عسى أن نكون في عونها. نذكر سيد المستمعين أن حضرتك زينب السميشي أخصائية اجتماعية بأسواس كودة. أرجو لك كل التوفيق يا زينب.
2: شكرا ربي فضلك مدام مليكة.
1: ربي خليك زينب.
2: عايشك. اليوم باش نحكيو على عائلة معزة، المرأة مطلقة وفي نفس الوقت مقعدة. تعيش وحدها في مع صغيراتها كهو في دار كيريتها ب 250 دينار. والعائلة هذه معناها غير قادرة انها تخدم او تعمل حتى شيء باعتبار انه الوضع الصحي نتاعها خايب. مورد الرزق الوحيد نتاع العائلة هو منحة العائلة المعزة اللي تخوهم من هنا ديريك تمشي تخلط بهم معناها الكريم تاع الدار.
1: ما يقادلها شيء.
2: اي ما يقادلها شيء. وهذيك علاش العائلة تلقات روحها قدام صعوبات كبيرة في انها توفر المصاريف نتاعها وتلبي الحاجيات نتاع الاطفال. العائلة هذه الام هي وحدها المسؤولة على صغرها الاربعة، كل معناها تحاول باللي عندها الكل بحاجيتها الكل انها على الاقل توصل معناها تعيش بطريقه معناها تحفظ لها كرامتها هي وصغيراتها.
1: اي صغيرها الاربعه، ما قلناش عدد الاطفال، اربع اطفال زينب.
2: اربع اطفال. اما الظروف الحقيقه كانت اقوى منها، عندها زوج صغيرات بنيات يقراوا 9 سنين و10 سنين. وعندها زوج اولاد، واحد انقطاع من القرايه ماهوش يعمل التكوين على خاطر وضعيته النفسية الحقيقة قائبة برشا نظرا للوضعية المادية متاع عائلته، ما نجمش حتى يندمج في المجتمع. وبالنسبة للصغير الآخر عامل عقد متاع تدريب مهني، ولكن هو طفل بار الحقيقة الحمد لله، يتلقى كل معناها كل جمعة مصروف نتاعه اللي ياخذه من العقد نتاع التدريب المهني، خاطر هو مع اللي يخدم معاه 60 دينار في الجمعة. 60 دينار هذيك يعني هو يعطيها للوالدة نتاعو.
1: هذاك علاش قلت هذا الطفل، هذا الطفل بار، يعني 60 دينار اللي ياخذهم يعني كمنحة أسبوعية يمشي يعطيهم لميمته.
2: يعطيهم لميمته وان شاء الله ربي يحفظه، يعطيهم لميمته باش هي تدبر بيهم معناها المصروف الكل متاع العائله، منهم ركوب وهو باش يمشي يتعلم، منهم كل شيء معناها العائله. الحقيقه العائله دي تعيش في ظروف ماديه صعبه برشا، والام قاعده تحاول بمجهوداتها الكل رغم اعاقتها انها تتحمل مسؤوليه وحدها، اما لكن معناها الحقيقه ماهيش النجمه.
1: ربي يكون في عونها اكيد.
2: امين يا رب.
1: هي مطلقه ومقعده هكا ولا ايه؟ ربي يعطيها القوه ان شاء الله.
2: امين يا رب العالمين. اليوم الحقيقه العائله هذه اكبر حاجه محتاجه لها هي كرسي متحرك بالنسبه للام هذه باش تنجم تعاود تخرج وتعيش معناها وتشوف النور، وتنجم اصلا حتى في الدار نتاعها ولو معناها بطريقه صعيبه انها على الاقل معناها تهتم اكثر بصغارها وتنجم تقضي الحاجات نتاعها اليوميه الكل.
1: أكيد أكيد يا زينب، ظروف صعيبة برشا، مع إنها
2: ايه
1: بتنجمش
2: صعيبة برشا
1: تتحرك. كيفاش يعني كيفاش قايمة بصغيراتها؟ يعني وليداتها زوز بنات صغار 9 و10
2: الحقيقة.
1: سنين
2: الحقيقة أولادها معناها هم قاعدين
1: الحمد لله. ولدها اللي
2: الحمد
1: انقطع
2: لله
1: عن
2: انهم هم
1: الدراسة اش
2: جاوا
1: قاعد
2: بأمان.
1: يعمل؟ ولدها اللي انقطع عن الدراسة وقلت لي هكا نفسيته صعيبة، يعني هكا متأثر بالوضعية هذه، على
2: ايه
1: الأقل قاعد
2: متأثر
1: يعاون
2: الحقيقة،
1: ويقف مع أمه على الأقل.
2: هو على الأقل واقف معاها
1: الحمد
2: في
1: لله
2: الدار معناها في كل شيء كيهزها باش تداوي كل
1: الحمد
2: الحقيقة، هو
1: لله.
2: على الأقل مهتم بعائلته، هذيك علاش ما نجمش معناها يحاول يشوف حل آخر. عاد
1: رب
2: واحد يقرأ ويصرف على العائلة عبارة ستين دينار
1: اش
2: اللي
1: قاعد
2: كانت
1: يصرف
2: الجامعة
1: يا
2: اللي هي
1: زينب؟ 60 دينار اي اللي يعاون بها.
2: نحكي لك يعني على خاطر ولو هي معناها حاجة مفهمة بسيطة ما حتى شيء، أما هو
1: قيمتها
2: معناها
1: كبيرة
2: قاعد يحاول يتخصمها مع
1: أكيد.
2: عائلته، قيمتها يعني كبيرة برشا بالنسبة لهم هما.
1: نعم طبعا، هذا طفل رجل، أعتبره طفل رجل، ربي يبارك فيه إن
2: إن
1: شاء
2: شاء الله
1: الله
2: ربي
1: ويفتح
2: يبارك
1: له باب
2: فيه
1: الخير وإن شاء الله
2: إن
1: يكمل
2: شاء الله.
1: التكوين المهني. يعني الحاجة اللي طمنت والعائلة هذه يعني أدرجت ضمن برنامج دعم الأسرة زينب هكا ولا لا؟
2: أي
1: باهي الحمد لله. ونعرف
2: الحمد لله.
1: انتم يعني واقفين على مئات العائلات في الباب هذايا، احنا اليوم نحب نبلغ نداء هذا معاك. اولا قلت لي حاجه اكيده ومستعجله، كرسي متحرك لهذه الام المقعده، على الاقل يتسهل التنقل متاحة هكا ولا يخف الحمل شويه
2: الحقيقة
1: ان شاء الله. يا
2: وضعيتها
1: رب يجينا كرسي
2: ياسر
1: متحرك
2: معناها،
1: يا رب.
2: الحقيقة وضعيتها ياسر صحية قاعدة وتستحق حتى إنها باش تخرج باش تداوي كل شيء، ما تنجمش حتى
1: أكيد
2: تلاتي لهي الصغار هلا. يعني على الأقل هي كيف تكون بالكرسي المتحرك هذه تعتمد على
1: يسهل
2: روحها شوية باش
1: صحيح
2: ينجم حتى ولدها الآخر، يا إما معناها نحطه في دورة تكوينية
1: أكيد
2: وإلا
1: أكيد يا
2: معناها
1: زينب
2: يشوفوا
1: أكيد.
2: أي
1: تهنينا عليه
2: حلول
1: ولدها
2: تنجم
1: اللي قطع عن
2: تعاونه
1: الدراسة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: باهي، وشنو آخر يا زينب بخلاف الكرسي المتحرك؟ يعني كي نجموا احنا نقولوا شكون ينجم يتكفل ماديا بهذه العائلة بمنحة شهرية على الأقل تخفف عليهم إن شاء الله، لأنه مصاريف 4 أطفال يعني كبيرة،
2: ايه
1: ماهيش
2: مصاريف
1: هينة،
2: كبيرة برشا الحقيقة.
1: مع زوز قاعدين يقراوا وإن شاء الله ربي هزوز
2: ايه
1: بنيات يوصلوا، على الأقل قاعدين عاملين جهدهم في القراية
2: ان شاء الله. ايه عاملين جهدهم
1: الحمد لله.
2: قاعدين يقراوا الحقيقة، صغيراتها الكل ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم. اما ديما قالت اكبر مشكلة بالنسبة للعائلة هي تمثيل الكرسي هذه معناها بالنسبة للعائلة
1: انا
2: مش
1: ما
2: تنجم
1: نراهش مشكلة زينب،
2: فيها
1: بإذن الله
2: شوية.
1: باش يجي بإذن الله
2: ان شاء
1: جاي.
2: الله ان
1: نعطي
2: شاء الله احنا
1: رقمك
2: عندنا
1: ولا
2: ثقة
1: رقم
2: كبيرة.
1: سيد فرح
2: رقمي أنا إن شاء
1: اللي
2: الله
1: هو هذا
2: تكوين.
1: 57 زينب؟ مالا نبدا ونتوكل على رب العالمين، وانا متاكده انه الكرسي المتحرك باش يجي للام هذه باذن الله،
2: إن شاء
1: ومتاكده
2: الله.
1: انه ربي باش يسخر الرجل الكريم او المراه الكريمه اللي باش يتكفلوا ماديا بهذه العائله باش تعيش
2: إن شاء الله.
1: بكرامه باذن الله
2: إن شاء
1: تعالى.
2: الله.
1: رقمك يا زينب 57 0 92
2: 92
1: 109،
2: 9
1: عاودوا يا زينب بعد اذنك.
2: شكرا. 57 92 109.
1: نعم 57 092 109. هيا يا ناس هيا نقفوا مع هذه العائلة، مع هذه الأم المقعدة، مستحقة لكرسي متحرك ومستحقين كذلك إلى منحة مالية شهرية نعاونوها كيف ما قالت زينب. يا زينب أنت قلت لنا كارية 250 دينار والمنحة اللي تاخذها شهريا تمشي مباشرة للكري، يقعد لها 0 مليم فقط، قاعدين يعيشوا بالستين دينار اللي ياخذها طفلها البار، نسطر على طفلها البار كيف ما انت وصفته يا زينب، اللي يعطي هالمنحه الدراسيه نتاعو لميمته، عايشين ب 60 دينار في الشهر 4 اطفال.
2: في الجمعه
1: اي صبحني اي في الجمعه فلا يعني شنو هي 60 في الاربعه؟ حكايه فارغه يا زينب، حكايه فارغه. اذا ما بديتش فماشي رنات يا زينب، انا متاكده انه فما
2: اي
1: رنات.
2: فما الحقيقه
1: يا
2: ان شاء
1: رب يا
2: الله
1: رب يا رب
2: نوصلوا
1: إن شاء الله
2: للحاجات
1: يا ربي، كرسي متحرك ومنحة إن شاء الله شهرية بحول الله تعالى، نضمن إن شاء الله حياة كريمة آمنة إن شاء الله. تحبش تواصل كلمتك للتوانسة يا زينب قبل ما تاخذ اتصالاتك؟
2: شكرا لكم ويعطيكم الصحة وتفاعلاتكم مع الوضع
1: يا رب يا رب.
2: نجم
1: امشي
2: نعاون العائلة
1: امشي امشي هز التليفونات، وكان التجم ترجع لي قبل بدقيقتين تقولي بينيك عنا كرسي متحرك.
2: إن
1: يا
2: شاء
1: ريت
2: الله
1: يا زينب
2: إن
1: يا
2: شاء
1: ريت
2: الله إن شاء
1: نختم
2: الله
1: لقائنا بخبر جميل جدا إن شاء الله. بارك الله فيك يا زينب، موفقة في أمان الله، في أمان الله تعالى وحفظه. هيا أحبتي في الله تعالى نشدوا الهمة ونكونوا كالبنيان نشدوا بعضه بعضا، نكونوا في مستوى هذه الأمانة، نكونوا في مستوى ديننا الجميل والرائع دين الإسلام. رقم زينب بسميشي 57-092-109، شكون ينجم يعاون هذه الأم المقعدة بكرسي متحرك سهل عليها التنقل متاحة، عايشين بستين دينار يعني بفضل ذلك الطفل اللي قاعد يعمل في تكوينه ياخذ في منحة أسبوعية. ما شاء الله ربي أطفالنا يكونوا باري بينا كيف ما هذا الطفل البار بأمه. هيا نشدوا الهمة وندخلوا الفرحة على أطفالها الأربعة، ولدها الكبير يرجع يقرأ، نضمنوا له على الأقل تكوين مهني بإذن الله تعالى. هكذا نصل إلى ختام لقائنا، ربي يسر أمرنا، ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا، هذه مهمتنا الإسلامية لازمها تتحقق على أرض تونس. تواصلوا مع الجمعية التونسية لوقن الأطفال إسواس على رقمها 58-371-002، اتصلوا بأختنا زينب سميشي باش نضمنوا لها إن شاء الله تعالى لهذه العائلة بأكودة كرسي متحرك ومنحة شهرية تخليها على الأقل تعيش بكرامة وتعيش بعزة كيف ما أكد الشيخ أسامة الوافي في أول هذا اللقاء. يا ناس حبوا الناس، وهذا جوهر ديننا والحمد لله تعالى، هو الحب والتحابب فيما بيننا، عسى أن نجده بإذن الله تعالى في ميزان حسناتنا. سيد رشيد الخبور ما رجعليش، يعني اليوم احنا عندنا 7 منخرطين فقط في منظومة الاقتطاع الآلي القاء، للأسف والله عدد قليل برشا برشا، لكن عندي فيكم الثقة أنكم مش تتواصلوا مع الجمعية على رقمها 58-371-002، وكيكا يتزيد عدد المنخرطين أكثر وأكثر بإذن الله. أريد أن أشكر في ختام السيد رشيد الخبور رئيس قسم الاتصال والتواصل بالجمعية، أختي العزيزة صابرين حرباوي على أعدادها لهذا اللقاء، ربي يبارك في القائمين والعاملين بالجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس. شكرا حمدي مصطفى الفسيلي أحمد طبيبي، بارك الله فيكم وفي أمان الله تعالى وحفظه.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عم نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم وما كنتم تسمعوا في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، اللي نرحب به ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذوي البدن والجبين. أيها السادة المستمعون وسيدات المستمعات لإذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله أوقات أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة بكل خير.
2: أمين أجمعين، وسعد الله أوقات الجميع بالخير واليمن والبركة. اليوم في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، باش نحكيه على دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ونحكيه على العهد المكي، ونحكيه على بداية البعثة وبداية النبوة والدعوة السرية في مكة المكرمة.
3: رب سبحانه وتعالى نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. صدق الله العظيم. أش عمل سيد النبي وقت اللي نزلت عليه الآية الكريمة دي؟ ولا يدعو الناس خفية بعد نزول هذه الآية 3 سنوات. يا أيها المدثر قم فأنذر، أمر بالقيام. قعد 3 سنين يدعو الناس، 3 سنوات خفية. فكان من أسلم إذا أراد الصلاة ونمشي ويصلوا، يذهب إلى بعض الشعاب، يخرج البر من مكة، يستخفي بصلاته من المشركين. فبينما سيدنا سعد بن وقاص في نفر من أصحاب الرسول طلعوا يصليوا زاد كالعادة في شعب من شعاب مكة المكرمة، ظهر عليه نفر من المشركين يلقوه مجمع وهم يصليوا، فناكروهم وعابوا عليهم، قالوا فيش قاعدين تعملوا حتى تجيوا تبدأوا تصليوا هنا وتبعدوا على الدين متاعنا وتتبعوا دين محمد؟ بدأوا يقولوا في الكلام هذا كايا. وقع بيناتهم جدال عنيف وعركة. إيش عمل سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ يجبد هذاك كما يقولوا الجع متاع جمل، أكل الجع متاع جمل هذيك العظم، ويضرب واحد من الجماعة الأخرين، شجه معناها وخلله الدم يجري. وبعتالي الرسول عليه الصلاة والسلام دخلوا إلى دار الأرقم ابن الأرقم، هذا صحابي اسمه الأرقم ابن الأرقم، والدار هذه معروفة في التاريخ تتسمى بدار الخيروزان، هكا اسمها موجودة عند الصفاء في الوقت ذاك. فكان سيد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة متاعه يقيمون الصلاة بدار الأرقم. وقت اللي يجي يصليه ما عاديوش يمشيوا للشعاب ذكوة بالسرقة، يدخل دار الأرقم ويعبدون الله تعالى. قداش قعدوا؟ قعدوا مدة 4 سنين. والصحابة فكر وقت ذكاية العدد متاعهم 39 صحابي. والأرقم ابن الأرقم هذا كان اسمه عبد مناف ابن أسد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وأمه اسمها تضامر بنت حديم السهمية، هيك اسمها. وكان هذا الأرقم ابن الأرقم من السابقين الأولين، قيل أسلم بعد 10 من الصحابة حتى تكامل الصحابة 40 رجل من المسلمين، وكان آخرهم آخر الجماعة هذوما اللي يعبدوا ربي في دار الأرقم ابن الأرقم سيدنا عمر بن الخطاب، وتوجي الحديث عليه. وشاهد الأرقم ابن الأرقم بدرا وأحدا، حضر على غزوة بدر والأحد، وشاهد المشاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دار بالمدينة المنورة وقت اللي هاجر. توفى الأرقم ابن الأرقم في خلافة سيدنا معاوية سنة 55 وهو ابنه 85 سنة، وصلى عليه صلاة الجنازة سيدنا سعد ابن أبي وقاص. ومن جملة الصحابة اللي أسلموا بدار الأرقم ابن الأرقم سيدنا عمر بن الخطاب، وتعرفوا انتم الكل سبب الإسلام متاعه، وهي أن قريش اجتمعوا وتشاوروا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا شكون واحد منكم من رجال متاع قريش يمشي يخطو، أتوا نرتاحوا الناس كل. يقوم وقتها عمر بن الخطاب وقتها مازال مشرك، قالوا أنا لها، أنا نقتلو. أش عمل؟ دخل داره جبد السيف متاعه وعلقه وطالع يلوج على النبي صلى الله عليه وسلم باش يقتلو. شكون يلقاه؟ يلقاه سيدنا سعد بن أبي وقاص. قالوا وين ماشي يا عمر تربح بالسيف متاعك؟ قالوا أريد أن أقتل محمد. قالوا أنا باش نمشي نقتل محمد. تلفت له سيدنا سعد قالوا؟ قالوا أنت أحقر وأصغر من ذلك، أنت ما تجمش تقتل سيدنا محمد. وبعتالي قالوا سيدنا سعد هذا، قالوا مالك يا عمر؟ علاش ما تصنعش بأختك آمنة بنت الخطاب وقيل فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، علاش ما تمشيش تقتلهم هما؟ قالوا يخي أسلموا. قالوا نعم. خلاه سيدنا عمر ومشي يجري لدار أخته حتى أتاهما يمشي لأخته ورجلها. وفك الوقت ذاك عندهم راجل من الصحابة اسمه سيدنا الخباب ابن الأرت، هو يقري فيهم في القرآن وقتها، فصادفت في سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وصل سيدنا عمر بن الخطاب ضرب الباب، أخته ورجلها عرفوهما. وقت اللي سمع سيدنا الخباب حس سيدنا عمر مسكين تخبى يجري في البيت، دخل سيدنا عمر كي الغورة ومش سهل، فقال ما هذه الهيمنة التي أسمعها عندك؟ شو الحس اللي نسمع فيه عندكم؟ فقالوا ما عدا حديث حدثناه بين احنا نتحدثوا برا ما عندنا شيء راه. قال فلعلكما قد سبأتما، لعل بالكش انتما تبعتوا دين محمد. تفت له الصهر متاعو، قالوا يا عمر أرأيت إذا كان الحق في غير دينك؟ هو قالوا الكلمة هذه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يترمي على نسيبه وهزوا ونفثوا وحطوا تحت منه وبدي معناه يضرب فيه ويضرب في لحيته، ولاو متشابكين مع بعضهم سيد عمر ونسيبه. وكان سيد عمر فكر وقت ذكايا رجلا شديدا قويا، حتى هز سعيد هذايا وضرب به الأرض وقعد على الزدر متاعه على صدره وقعد يخبط فيه.
2: نعم، وبش نشوفه إن شاء الله بقية القصة في الجزء الثاني، لأنه عمر بن الخطاب وقتها حلف أنه باش يخلص المشركين من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقتلوا، وهكا تتفضل المشكلة. ولكن الصحابي الجليل حاول يثنيه ويبعده على دار الأرقم ابن أبي الأرقم. اقعدوا معنا مستمعينا الأعزاء، راجعين بعد الفاصل صحبة فضيلة الشيخ منور المدني، فابقوا معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المديني، ونحكيه على دار الأرقم ابن ابن الأرقم، وكان يحكي على إسلام عمر اللي هو آخر واحد أسلم ودخل كم من 40 ظهر لي
1: كما قلت سيدنا عمر بن الخطاب معناها طيح نسيبه على صدره وبدأ يضرب فيه. أش عمل؟ جات أخته تجري، يعني أخت سيد عمر ومرت دافع على رجلها، عمر ضربها ضربة على وجهها شق بها وجهها حتى الدم ولا يجري. وقت اللي شافت الدم هابط على وجهها تغشت وتقلقت، قالت له يا عدو الله أتضربني على أن أوحد الله؟ تضربني على خاطر أني وحدت ربي؟ قال نعم نضربك ما نشعمل لك. وفي رواية قالت يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد أسلمنا على رغم أنفك فاصنع ما أنت صانع. احنا أسلمنا بالسيف من عليك، تو أعمل اللي مش تعمل أعلم. وقت اللي سمع سيد عمر الكلام تاعها ندم كيفاش ضرب معناها أخته وكيفاش ضرب نسيبه، وقام على صدر زوجها فك الوقت ذكايا وقعد في بقعة أخرى وركح. بعتالش قال لهم كي هدا شوية، قالهم أعرضوا علي الصحيفة ألا كنتم تقرأوا فيها. كان سيدنا عمر يقرأ ويكتب، يعرف القراية والكتيبة. فقالت أخته لا أفعل. قال ويحكي علاش؟ لا وقع في قلبي ما قلت، أعطيني الصحيفة خلينا ننظر لها، وأعطيك من المواثيق ألا أخونك حتى تحرزيها حيث شئت. قالت له أخته إنك نجس، فانطلق فاغتسل وتوضأ فإنه كتاب لا يمسه إلا المطهرون. خرج سيدنا عمر واغتسل، فكر وقت هذا كان بلا يغتسل، وخرج إليها خباب بن المرت وقال لها أتدفعين كتاب الله إلى عمر وهو كافر؟ قالت نعم إني أرجو الله أن يهدي أخي. فدخل خباب البيت باقي ربك العادة، وجاء عمر عطاته الصحيفة فإذا فيها أو تشوف شنو وقرأ سيدنا عمر بن الخطاب، بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقت اللي وصل هنا قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ينبغي من يقول هذا أن لا يعبد معه غيره. قال سيدنا عمر رضي الله عنه دلوني على محمد، هزوني وريوني محمد هذا. فلما سمع خباب قول سيدنا عمر خرج من البيت وقت ظهر وجهه وقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم البارحة. شقال سيد النبي اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. مشى سيدنا عمر بن الخطاب إلى دار الأرقم ابن الأرقم، دق الباب، خرجوا بعض الصحابة فنظر في شق الباب فرجع إلى رسول الله فقال يا رسول الله هذا عمر نعوذ بالله من شره لأنه قوي، وقتها كان عمره 27 عام كان قوي ياسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا له الباب، حلوا الباب، فإن جاء بخير قبلناه وإن جاء بشر قتلناه. حلوا الباب لسيدنا عمر فاستقبله رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سوفه وهزه، فارتعد عمر ترعش من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال يعني سيد النبي قالوا ما أنت بمنتهن يا عمر ما يزيكش. فقال سيد عمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا كبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد فقال يا رسول الله، تو سيدنا عمر فقال يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ قال بلى على الحق. فقال ففيما الاختفاء؟ علاش متخبين؟ ثم خرج في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، حتى دخلوا المسجد فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق. ولم يرجع رسول الله إلى دار الأرقم ابن الأرقم بعد ذلك، لأنه ظهر الإسلام واعتز الإسلام بالله وبرسوله وسيدنا عمر بن الخطاب، فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذه كانت دار الأرقم ابن الأرقم، كانوا يتقبلوا فيها المسلمين ويتعلموا فيها تعليم الإسلام والشريعة ويحفظوا القرآن ويتعلموا حتى في الخط. في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان باب لمحو الأمية، وكان فيها كبار الصحابة وأول من أسلم، وختمت بعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. خلي لك كلمة ختام سيدي.
1: ومسك الختام نقول بأحمد أضحت طيبة أحمد القرى، موارد طابت بالتقى ومصادرة، فأكرم به عبدا صفيا معظما، بشيرا نذيرا طيب الأصل طاهرا، سراجا منيرا هادي الخلق ناهيا، عن النكر بالمعروف والبر آمرا، رسولا أمينا للكرام مقفيا، ضحوكا قثوما عاقبا ثم حاشرا، رؤوفا رحيما شاهدا متوكلا، عسوف عن الدنى على الفقر صابرا، بحلو القضاء راضيا وبمره، على البؤس والنعماء لله شاكرا، حليما كثير الصفح أسمحلن بالندى، من الغيث دفاق الشآبيب هابرا، شريعتك الغراء بغية ناشد، ووصفك يعلو في النشيد الجواهرة، أجرني يا خير الورى بشفاعة إلى ملك أهدى إليك المفاخرة. صليوا على سيد النبي يلي تسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور.
1: يا سيدي شكرا لك وبارك الله فيك، وربي ينورك من فوق.
0: نعم، وشكر موصول أيضا إلى السادة المستمعين الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

عسى أن يكونوا خيرا منهم.

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان

إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، نسائم إيمان وأنفاس قرآن ونور يضيء القلوب. في مساء الجمعة المباركة نفتح نوافذ النور ونصغي لحديث الروح ونحيا مع الكلمة الطيبة. من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذة عايدة باي.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذا اعتزيتنا للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد متجدد يجمعنا بكم في هذه الأمسية الجميلة، هذه الأمسية المباركة ليوم الجمعة الرابع من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 19 جوان 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة زيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحيات حمدي الفسيلي في الإخراج الفني، أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعادة بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات الأربع ودقيقتين إلى حدود السادسة بإذن الله تعالى. ويتخلل هذا اللقاء بالطبع رفع أذان صلاة العصر، يكون اليوم بإذن الله تعالى في الأربع واثناش دقيقة. زوز محطات خارجية بالهاتف كما عودناكم كل أمسية يوم جمعة، أولها رفقة شيخنا صبر الهمامي في حدود الأربعة وسبعة واربعين دقيقة. شيخنا كالعادة بشي يواصل معنا بإذن الله تعالى في هذا الموسم قبل أن نلج الشبكة البرامجية الصيفية بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بشكون عندكم لقاء خاص إن شاء الله من خلاله تعرفوا الشبكة الصيفية البرامجية بإذنه سبحانه وتعالى في وقته وفي الإلبان. شيخنا صبر الهمامي بإذن الله تعالى معنا حتى يواصل القصة الجميلة، القصة الممتعة، القصة الماتعة التي بدأ في تصفحها الأسبوع الفارط لسيدنا موسى عليه السلام ورحلته الجميلة جدا في مدين، وقصته اليوم بإذن الله تعالى نواصل القصة حين وقفنا الأسبوع الفارط وبنات سيدنا شعيب، يعني وتلك القصة الطيبة الرائعة التي جمعت سيدنا شعيب سيدنا موسى عليه السلام، والأمانة والعلم كذلك والصدق والوفاء الذي كان يتحلى به سيدنا موسى، كيف لا وهو نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأخلاق الفاضلة وهذه الأخلاق السنية سوف نتعرف عليها أكثر ونبسط ذلك على أرض الواقع، كيف ما عودنا شيخنا صبر الهمامي نبسطه على أرض الواقع، وكيف نتعامل مع هذا السلوك ومع هذه الأخلاق العالية في واقعنا اليوم وفي تاريخنا الحاضر المعاصر، كيف نفهم هذه القصص، كيف نتمثلها واقعا وسلوكا اليوم في هذا التاريخ وفي هذا الموعد بالذات. اللقاء الثاني يكون كالعادة رفقة الدكتورة جيهان تريقي معلا، ومسك الختام يكون مع الدكتورة بإذن الله تعالى، وما زلنا في محور التزكية، تزكية النفس وتزكية العقل وتزكية السلوك، التحلية والتخلية، وكيف يكون ذلك عند المؤمن الكيس الفطن بطبعه على حد قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف يكون هذا المسلم فطنا حقا، وكيف يعني يرى واقعه اليوم على ظلال تلك التزكية التي يعني أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، ثم أوصى بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن قبل تمثلها عليه الصلاة والسلام سلوكا ومعان عاش بها في منطقة ربما كانت من أصعب المناطق على الإطلاق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا لم ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ثم ولج القلوب قبل أن يلج العقول عليه الصلاة والسلام، وفهمها لكل من استصعب عليه الأمر، ولكنه عليه الصلاة والسلام

هذا ما سوف نطرحه على مسامعكم اليوم بإذن الله تعالى. 71,136,000 دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، السادة المتابعين والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم جميعا وبكل تعليقاتكم وبكل كلمة تدونوها على هذه الصفحة. كالعادة احنا كيف ما عودناكم كل يوم جمعة سورة الجمعة، اليوم بإذن الله تعالى بصوت القارئ محمد رعد الكردي، ثم نرفع أذان العصر ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. تفضل.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حمد.

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وتقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. مرحبا بكم جميعا مستمعينا الكرام في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الجمعة الرابع من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 19 جوان 2026 ميلادي. المشوار يتواصل معكم بإذن الله تعالى إلى حدود السادسة. يعني احنا مررنا ب مواسم خير عديدة جدا في هذه الفترة الزمنية، والحمد لله رب العالمين أن بلغنا هذه المواسم الطيبة الجميلة التي نحيا فيها بكل حب لله سبحانه وتعالى، وبكل طاعة وبكل رغبة في أن ننال مرضاة المولى سبحانه وتعالى. وقد حدثنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحدثنا عن كل ما ينفعنا، عن كل ما يبهجنا، عن كل ما يزيد هذا الرصيد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، يزيد رصيدنا من الحسنات ومن الخيرات عند المولى سبحانه وتعالى. وهذا يبهج القلب ويفرح النفس، وكذلك يفعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا بهذه الأمة المرحومة، هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وكذلك هي بإذنه سبحانه وتعالى مهما كانت الظروف ومهما كان ما يحيط بها، ولكننا نحن نصدق كلام الله سبحانه وتعالى ثم نصدق الوحي الذي أنزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا قال هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس فهي كذلك بإذنه سبحانه وتعالى، مهما كانت الظروف ومهما كانت الوقائع سوف تكون وسوف تظل كذلك بإذن المولى سبحانه وتعالى. وفي هذا حدثنا عليه الصلاة والسلام في مواسم الخير وفي نفحات الخير وفي هذه المواسم المتتالية، وقلنا الحمد لله رب العالمين أن يعني عشناها الحمد لله وما زالت متتالية ومتوالية بإذنه سبحانه وتعالى. قال في ذلك عليه الصلاة والسلام: افعلوا الخير دهركم، يعني ما عشتم دهركم افعلوا الخير، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. يعني هذه وصية من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وصية خير، وصية بركة، وصية أمن وأمان لكل من أراد ذلك لنفسه. يعني هذه الوصايا المحمدية على صاحبها أعطر صلاة وأزكى تسليم، هي وصايا يعني تركها عليه الصلاة والسلام لنا نحن، يعني قالها في قومه في تلكم الفترة، وبقيت لنا حجة حتى يعني نتمعن فيها وحتى يصيبنا منها كل الخير. افعلوا الخير دهركم عليه الصلاة والسلام. يعني صحيح أنه الخير هو في كل الدهر دون استثناء، ولكن كذلك خص عليه الصلاة والسلام مواسم دون غيرها، يعني مواسم خير نكثف ونكثر فيها من فعل الخيرات، لأنها تعود علينا بمنفعة عظيمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية عاص ولا تنفعه طاعة مطيع، بل كل ما نفعله هو في نهاية الأمر لنا نحن المسلمين، يعني حتى ننتفع بكل ما نقوم به من خير. فالأيام العشر تحدث فيها، وهذا موسم من مواسم الخير، تحدث وقال فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر. يعني كلها خير، كلها بركة، كلها نفحات خير وأمن وأمان. تحدث عليه الصلاة والسلام في رمضان وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر يعني إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وتحدث في أكثر من موسم من مواسم الخيرات ونفحات الخير. تحدث عليه الصلاة والسلام في الحج في يوم عرفة، تحدث كذلك في عاشوراء، وسوف نأتي على ذلك تباعا بعد قليل. نحن لا يسعنا إلا دائما وخاصة في هذا اليوم العظيم إلا الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام.

اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 4:31 دقيقة توقيت في استوديوهاتنا، سعداء جدا بهذا اللقاء المباشر يجمعنا بكم وأسعد بتفاعلكم الجميل معنا، مشكورين ومأجورين. أهلا وسهلا بكم جميعا، شر الخص بعض الوقت حتى نذكر الأسماء التي تواصلت معنا. أهلا وسهلا بكم جميعا. ما زلنا نتحدث عن النفحات التي ذكرها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نفحات من الدهر يعني، وأمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نتعرض لها علها أن تصيبنا بها من الله رحمة لا نشقى بعدها أبدا. تحدثنا منذ قليل في بعض هذه النفحات، تحدثنا في الأيام العشر، تحدثنا في شهر رمضان المعظم، كذلك حدثنا عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث نبوي جميل جدا عن الفرائض، عما يقوم به العبد من فرائض. حدثنا عن الحج، وكنا في هذا الموسم العظيم موسم الحج، وما خالطته من نفحات عظيمة، وما شعر به المؤمن حتى الذي لم يكن من زائر بيت الله الحرام في هذا العام، إلا وشعر بإحساس جميل جدا وبمشاعر عظيمة جدا. لأننا دائما نقول أن الفرائض هي شعائر ومشاعر، يعني صحيح أننا نقوم بهذه الشعائر، يعني كل ما يخص الحج والصلاة أو الزكاة أو غيرها، ولكن إلى جانب ذلك هناك مشاعر يحسها المؤمن، يشعر بها وكأنه في قلب الحدث دائما وأبدا، بما أنه هو المخلص لله سبحانه وتعالى. فموسم الذي يعني يربط الفرض بالموسم هو الوقت والتاريخ، ولكن المؤمن دائما هو كذلك، دائما على طاعة، طاعة تعقبها أخرى، وهذا من تمام رضا المولى سبحانه وتعالى على عبده. إذا أردت أن تجيب على سؤال هل المولى راض عني أم لا، انظر إلى طاعاتك وتقربك وقرباتك إلى الله سبحانه وتعالى، هل هي متتالية ومتوالية أم يعني سبحان الله، يعني الإنسان تأتيه فترة فيفتر فيها. انظر إلى ذلك وسوف ترى قدر المولى سبحانه وتعالى في قلبك إذا كانت هذه الطاعات متتالية ومتوالية. في مقام الحج قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. يعني هذا ما أكد عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذه النفحة العظيمة، نفحة وموسم الحج. ثم حدثنا عن يوم عرفة، وإحنا كنا في هذا اليوم العظيم، وما أجمله من يوم. قال في حقه: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. يعني أكثر من هذا خير، وأكثر من هذا نفحة، وأكثر من هذا رحمة من المولى سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: افعلوا الخير دهركم، يعني لأنه مواسم الخير تأتي تباعا، تأتي حتى تغير وتعيد ترتيب حياة المؤمن، وتعيد معالجة هذه القلب، أن القلب يتعهد دائما بالصيانة ويصان عن طريق هذه المواسم. ونحن كذلك نستقبل عاشوراء، يعني بعد أيام تقريبا يوم الخميس القادم هو يوم عاشوراء، فيقول فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يعني وانظروا إلى هذا الخير العظيم، من ربما فاته صوم يوم عرفة هناك تدارك، هناك فرص عظيمة جدا للتدارك من الله سبحانه وتعالى على لسان حبيبه عليه الصلاة والسلام. ونحسب على الله سبحانه وتعالى يعني أن نكون من المطيعين، أن نكون من الذين يتقبلون هذه النفحات وهذه المواسم بكل يعني بكل محبة، أنت تطيع الله سبحانه وتعالى بكل حب. يعني هذه الطاعة سبقتها محبة لله، وسبقت المحبة معرفة بالمولى سبحانه وتعالى، أنت عرفت الله سبحانه وتعالى فأحببته فأطعته. يعني هذه الثلاثية التي لا تنفصم أبدا هي قوام هذه العلاقة التي تجمع الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. فيا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
واجعلنا من المطيعين ومن المصلين على حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام.

0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد من حبنا لعيوننا. أنت هذه العين تبصر بها هذه الجمادات، أما الرسول صلى الله عليه وسلم به وبسببه قلبك اهتدى للإيمان بطريق الجنة. إذن ليس بمجرد هذه العين أنت مسلم، وليس بمجرد هذه العين أنت تدخل الجنة، بل باتباعك للرسول.
1: ذكرى الولادة تملأ دنيا سعادة،
0: بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيمانك بمحمد، باتباعك للإسلام، بهذا تدخل الجنة. فهذا نحن ما عرفناه ولا وصلنا إليه إلا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قلت يا طه السيادة كل ما فيك عظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

صدق الله العظيم. 4:47 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم جميعا دون استثناء، وأخص بالذكر أسماء وسلاتي ليلى الحاج أحمد، لميا سلامي، هيكل الدهش، لسعد زكور، إلهام حفوظي، وليد حداد، لعروسي حفيان، فردوس بن شعبان، وكل من يتابعنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جورينا ومشكورين على كل هذه التحايا وكل هذه الكلمات الطيبة. احنا كيف ما وعدناكم منذ بداية اللقاء انه اللقاء يتجدد رفقة شيخنا صابر الهمامي حتى نواصل معه بإذن الله تعالى هاته المصافحة الجمعية دائما وأبدا برفقته. وكنا الأسبوع الفارض قد تحدثنا عن قصة سيدنا موسى وعن الولادة وعن النشأة وعن يعني كل الظروف المحيطة، يعني ربما تظهر أن صعبة يعني، ولكن الحمد لله رب العالمين أن الله لا يحرم أبدا عباده الصالحين المخلصين من رحمته ومن عطفه ومن تحننه عليهم، فما بالك بأنبياء اصطفاهم عليهم السلام جميعا، اصطفاهم من بين الخلق أجمعين حتى يكونوا هم حاملي رسالات المولى سبحانه وتعالى، وهم الذين يقودون الأمم لما فيه الخير والصلاح والإصلاح. كذلك تحدثنا عن النشأة، تحدثنا عن سيدنا موسى عليه السلام يعني، وكيف كانت هذه النشأة المباركة يعني، ويعني كانت جميلة جدا، وكان الحديث ممتع وشيق. اليوم بإذن الله تعالى إذا يعني ربي سبحانه وتعالى كتب لنا أن نواصل في هذه القصة الجميلة البديعة، سوف يواصل شيخنا حديثه الجميل الممتع عن يعني التقاء سيدنا موسى ببنات سيدنا شعيب، وكيف كان ذاك الحوار الشيق الجميل بينهم، ثم كيف تتالت الأحداث بعدها بإذن الله تعالى. احنا حتى نتواصل مع شيخنا صبر الهمامي، شيخ ذو فصل صغير فقط إذا أمكن حمدي، نخرج مع فاصل صغير حمدي، ناخذ فاصل صغير فقط ثم بعدها نتواصل مع شيخنا صبر الهمامي حتى نواصل معه بإذن الله تعالى.

0: 54 دقيقة، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جددنا الاتصال بشيخنا صبر همامي. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ربي بركنا فيكم مشايخنا جميعا، شيخ صابر الهمامي، وبكم نفهم هذا الدين، وبكم نفهم ما لنا وما علينا بإذنه سبحانه وتعالى، لأنه يحتاج الإنسان في كل وقت وفي كل حين إلى كل من يلفت نظره واهتمامه، بصره وبصيرته إلى كل ما ينفعه في هذه الحياة الدنيا. وإحنا اتخذنا لذلك سبيلا في النفع شيخنا، وهو قصص القرآن العظيم. إحنا ما زلنا نواصل في قصة سيدنا موسى التي بدأناها الأسبوع الفارط شيخ، تحدثنا عن الولادة، تحدثنا عن النشأة، تحدثنا عن الأخت وعن الأم شيخ، تحدثنا عن الوجل، تحدثنا عن الخوف، ولكن في المقابل تحدثنا عن لطف وعن رحمة وعن تحنن المولى سبحانه وتعالى بعباده، وخاصة منهم الأنبياء والمرسلين. اليوم بإذن الله تعالى سوف نواصل في هذه القصة الجميلة شيخنا بمعيتكم، ونتحدث عن التقاء سيدنا موسى ببنات سيدنا شعيب، وما كان من حديث مقتضب بينهم، ثم ما تتالت بعدها من أحداث ربما سطرت لملحمة جميلة جدا، يعني أشياء ربما نستخلصها وعبر نستخلصها من هذا الحدث، هذه الأحداث المتتالية المتوالية تنفعنا في حياتنا وتصلح ما فسد منها. شيخنا تفضل.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. شكرا لك على هذه الدباجة الجميلة، ونحن حقيقة أداة يستعملها الله تبارك وتعالى، فنعوذ بالله أن نكون قنطرة يجاوز بها الناس إلى الجنة ثم يلقى بها إلى النار، أعاذنا الله وإياك.
0: آمين يا رب.
1: فصل الله عز وجل ليستخدمنا لدينه.
0: آمين.
1: والله عز وجل هو الذي حنى ومن علينا وفقنا وهدانا، نعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه، وما التوفيق إلا من عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقول الخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة. نواصل مع قصة سيدنا موسى، وهي قصة جميلة جدا، وأتينا في الأسبوع الماضي عن ولادته وعن نشأته، وكيف سخر الله عز وجل عدوه حتى يتربى في قصره، وهو عدوه وعدو الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: وكيف ألقى الله عز وجل محبة على موسى فكان لا يراه أحد إلا ويحبه. ثم رأينا كيف قدر الله عز وجل المقادير وأعاده إلى أمه كي تقر عينها وتربى في قصر فرعون، ثم حدثت أحداث كانت يعني بتقدير من الله تبارك وتعالى. فهاجر وخرج من مصر خائفا وأتى إلى أرض مدين، هنالك وجد امرأتان تذودان من الناس فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. وصلنا إلى هنا، وكانت هاتين البنتين هما بنتي شعيب وبنت الرجل الصالح. اختلف أهل العلم هل هو سيدنا شعيب أو هل هو رجل صالح، والحقيقة أن القرآن لم يجزم بهذا. ولكن سيدنا موسى بعد أن سقى لهما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، توسل إلى الله بافتقاره، وهذا من أعظم أنواع التوسل. يعني الله عز وجل يحب من عبده أن يتضرع وأن يذكر فقره ومسكنته وحاجته إليه تبارك وتعالى. وهنا سار موسى من مصر إلى مدين كما قال ابن عباس ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا ولم يصل حتى سقطت نعل قدميه وجلس في الظل وهو من صفوة خلق الله تبارك وتعالى، وإنه لمحتاج لشق تمرة كما وصفه ابن عباس رحمه الله. هنا دعا الله عز وجل بعد أن تجرد من حوله وقوته، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني فقير، أين الفرج وأين الفتح من عندك، وأنت الذي ترزقني وأنت الذي لا تخفى عليك مني خافية. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، جاءت لا تتبذر في مشيها، لا تتبرج، لا تغوي، ليست بجريئة ولا صليبة، بل على استحياء، وما أجمل الحياء وهو زينة المرأة، وهو يعني هو الخلق الإسلام كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا يعني حياء الفطرة الذي للأسف هو نزع عن كثير من شبابنا، نسأل الله عز وجل أن يعود بهم إلى دينهم ردا جميلا. ويعني إن أبي يدعوك، لم تقل أنا أدعوك، وهذه هذا دليل على حسن تربيتها. إن أبي يدعوك لماذا؟ ما هو سبب الدعوة؟ التوضيح ليجزيك أجر ما تقيت لنا. وهذا تأدب ووضوح في الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فهذا الأب يعني أراد أن يكافئ هذا يعني الرجل الذي لا يعرفه هو موسى عليه السلام، على ماذا؟ على هذا الصنيع الطيب، أن كفى بنته يعني زحام الناس وسقى لهما، ويعني كان صاحب فضل ومعروف، وبالتالي أراد الرجل الكبير الشيخ الكبير أبوهما أن يكافئه. هنا جاء موسى قص له قصته فقال: لا تخف، ونجوت من القوم الظالمين، لأنه كان يعرف فرعون على الظاهر أنه كان ظالما. وطب نفسا يا موسى وقر عينا، أنت هنا ومعنا، ويعني لا تخف، فنجاك الله عز وجل وستكون في جوارنا. هنا أشارت البنت: يا أبتي استأجره، يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا أبتي لا تفوت هذه الفرصة، هذا ظاهر أنه إنسان متأدب وأنه إنسان قوي البنية، وظاهر أنه إنسان أمين لأنه كان في معاملته لينا طيبا. وهنا يعني روت لأبيها ما حصل، يعني وأكيد أنه أبوها يعني كان يعني ذو بصيرة. وحقيقة أنه هذه كما قال عنها ابن عباس، هذه البنت قال: أفرس الناس ثلاثة، أبو بكر حين تفرس في عمر فجعله خليفة المسلمين، فكان صاحب فراسة، وصاحب يوسف حين قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وصاحبة موسى عندما قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا التقط الأب الشيخ الكبير هذا الكلام، وحقيقة أنه هذا الكلام فيه معاني. هو لغتنا الدرجة: أخطب البنتك وما تخطبش الولد. واضح ولا؟
0: واضح.
1: هنا قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تؤجرني ثماني حجر. هذا كان يعني كش نقوله بلغتنا الدرجة العامية يعني فرصة، يعني رجل قوي أمين، وهذا إنسان صالح، فبالتالي عرض عليه أن يتزوج إحدى ابنتيه على أن يعمل عنده 8 سنوات، فإن أتم 10 فهذا من عنده. وهنا قبل موسى بهذا العرض. وأحيانا يتساءل يعني هل هذا يدعو هذا إلى الخجل، أو هذا فيه عيب أن يخطب الإنسان لابنته؟ حقيقة ليس في هذا عيب، وهذا صار حتى عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار مع الأنبياء. والدليل على ذلك أنه موسى تزوج إحدى ابنتي شعيب عليه السلام، وبالتالي إن كان الرجل يرى من أجيره أو من صديقه أو من أحد أقاربه القوة والأمانة والحكمة، فلا بأس أن تكون في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه أخوف ما يخافه الرجل هو يعني هذه الأمور. يعني البنت لها مكانة عظيمة في قلب أبيها، وهو حقيقة عندما يزوجها هو تجده خائفا ومرتعبا. لماذا؟ لأنه هذا الحنان وهذا الدفء وهذه العاطفة الجياشة، وهو يعني كان يلبي لها كل رغباتها، كانت مدللة عند أبيها، كانت تعيش في الراحة في الأمن يعني. وبالتالي سيأتي رجل غريب ويأخذها فتجده على تجده متزوجا. هنا الرجل الخبير المحنك قبل موسى، وقال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أخيرهما وأوفاهما. ظهر أنه لم يعني بقي 10 سنين. ما الذي بقي يعمله موسى طيلة هذه المدة؟ ما بعث الله عز وجل نبيا إلا رعى الغنم، فكان يرعى الغنم، وأتينا كثيرا على هذا في قصة الأنبياء أنهم يتعلموا منها كيف يسوسوا الناس وكيف يعاملهم وكيف يعني يتجرد من الفخر من الخيلاء من الكبر يعني، وهذا فيه كثير من السمات الطيبة. كيف رجع موسى إلى مصر مرة أخرى؟ لما انتهت المدة أراد أن يعود إلى مصر إلى قومه، ولعل الأمور قد تكون تغيرت أخذ أهله في ليلة باردة مظلمة، أضاع الطريق واشتد الظلام، وهنا صار يبحث عن نار يدفئ بها قومه، وهنا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، يعني وهنا أراد أن يستعلم عن الطريق، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يريدهم أن يتدفأوا من البرد وأن يستنيروا بنور هذه النار. هنا يعني الله عز وجل يقول وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. في وادي طوى كان موعد مع الله عز وجل، كتب الله تبارك وتعالى أن يظل موسى الطريق ليأتي إلى ذلك المكان المبارك. نداه الله عز وجل في الوادي المبارك فاخلعنا عليه تعظيما لهذا المكان، وفي تلك الليلة إني أنا الله رب العالمين في سورة القصص، وقال الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري في سورة طه. كلمه الله عز وجل مباشرة، وهذا مقام عظيم من الله تبارك وتعالى أن يكلم عبده ليس بينه وبينه ترجمان. وقد كلم ربنا تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنهم وقعت لهم أحداث هيئتهم لتحمل الأمانة ولرفع المسؤولية وللقيادة. الله عز وجل لم يدبر هذا هباء، ولم يكن كلام الله عز وجل لموسى في هذا الوقت اعتباطيا، لا، بل هنا صار موسى مهيئا لماذا؟ للرسالة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار عندما أتاه جبريل وقال له اقرأ، فيعني عندما بلغ أشده ثم استوى، وهنا كانت الرسالة. الله عز وجل يخاطب موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، أقطع بها سببا، أقتل بها حية أو عقرب، أنشر عليها ثوبا، أستظل بها، لي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. خاف موسى خوفا شديدا، ولا مدبرا، ولم يعقب ولم يلتفت. فناداه الله تبارك وتعالى: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. أقبل ولا تخف، لا تتردد، إنك من الآمنين. إذا قمت لتأخذ هذه الأفعى ستعود عصا، ولن تلسعك ولن تلدغك، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، سبحان الذي جعلها حية ثم أعادها عصا. هنا: واضمم إليك جناحك من الرهب. اضمم إليك جناحك من الرهب، إذا خفت ضع يدك على فؤادك يسكن فؤادك مهما كان بك من خوف. وقال له الله عز وجل: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. إذن هنا الأمر الأول لماذا؟ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وسيكون رسولا إلى فرعون وقومه. هنا موسى خاف، قال: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوا. هنا تلقى موسى المهمة، ولكنه خاف وطلب العون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فكان هذا الأخ عضدا لأخي، على ماذا؟ على رسالة الله تبارك وتعالى. بل صار هارون كذلك من الأنبياء، وعندما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي هارون أين؟ في السماء الخامسة. وهذا هو الأخ، يكون عضدا ويكون عونا لأخي. عندما نرى اليوم التنافر بين الإخوة، وعندما نرى كيف يصير أحوالهم بعد سنين المحبة والأخوة والعناية، وبعد أن كبروا مع بعضهم تجدهم بعد ذلك يتنافرون ويتخاصمون ويتدابرون، وعلى ماذا؟ على متاع من الحياة الدنيا، إما على إرث أو على أرض أو على بيت أو بفتنة وقعت بينهم جراء ما تلقيه بعض الزوجات ممن لا يستقين الله عز وجل، وممن لا يحفظنا المجموعة والعائلة. فهنا الله عز وجل بعث معه هارون: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أو هذا الغريب اللين، هذا اللين لا يعني ضعف، هو قوة أسلوب، هو رحمة بهذا المدعو، على الرغم من أن اسمه فرعون. هو شرس على هدايته، على الرغم من أنه هو الظالم القاتل، الذي كان يذبح الأبناء ويستحي النساء، ولكن الله عز وجل أمرهما بماذا؟ قول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. الله عز وجل يقول في سورتها: فأتياه فقول إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وهنا أمران واضحان: الأمر الأول أن يذكروه بالله عز وجل عساه أن يؤمن، والأمر الثاني أن يخرجوا بني إسرائيل من هذا الاستعباد ومن هذا الذل الذي هم فيه. وهنا جمعوا بين الدعوة
إلى الله تبارك وتعالى.

0: والتحرير من الظلم ومن العبودية. والحرية لا تتحقق إلا بإيمان، والعبودية للطغاة لا تزول إلا بالعبودية لله تبارك وتعالى وحده. وهذا هذه قيمة مهمة جدا، أنه إذا كانت المجتمعات تريد أن تتحرر من الظلم وتريد أن تعيش الكرامة وتريد أن تعيش الحرية، فلا بد لها من إيمان راسخ بالله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن الأمم التي تقدمت هي الأمم التي تحمل عقائد، والأمم التي يعني لا تعظم المخلوق. وهنا جاءوا إلى فرعون وبدأ الحوار الأول والجدال الأول. هنا يعني وقف موسى وهارون بين يدي فرعون، ولكن فرعون بدأ بالاستهانة وأراد أن يصغر من شأن موسى وأن يذكره بماضيه. ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يريد أن يتمنن عليه، أنا ربيتك، أنا أطعمتك، أنا كسوتك، وعلى الرغم من هذا أنت قتلت نفسا بغير حق وهربت. وبالتالي يعني موسى ما ستكون ردة فعله؟ موسى كان حاسما لم ينخفض، بل رد عليه بمنتهى القوة والحجة، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني تربيتك هذه ومنك علي تريد أن تجعل مقابله يعني ما فعلته ببني إسرائيل من أن تقتل وتذبح الناس وأن يعني تقوم على الباطل. يعني هنا فرعون صار يتساءل، قال فمن ربكما يا موسى؟ فجاء فقال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تعرفه بالله عز وجل. ثم أراد أن يأتي من طريق آخر فسأله قال فما بال القرون الأولى، يعني الأقوام الذين لم تبلغهم دعوتك يا موسى ما سيكون حالهم وما مآلهم؟ قال يعني علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم ذكره موسى بقدرة الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم، إلى آخر الآيات. هنا لين في الدعوة، رفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ثبات قوة حجة من موسى، تذكير بآلاء الله عز وجل، لا تزعزع، لا رهبة، لا خوف من هذا الاستفزاز. وهذا حقيقة يعني كان موسى مدرسة في هذا. ثم بعد ذلك بدأ التحدي. الأمر الأول يعني هنا موسى أراد أن يقدم حجة وبرهان لموسى، يعني موسى أراد أن يقدم إلى فرعون برهان وحجة دامغة تمنعه من الاستكبار وتزيح عنه هذا الطغيان وهذا الكفر وتذكره بقوة الله. فجاءه بالمعجزات، المعجزة الأولى العصا، ألقاها فانقلبت فصارت ثعبانا، والمعجزة الثانية أخرج يده من تحت إبطه فإذا هي بيضاء لها نور وبهاء في الأبصار. لكن فرعون عندما رأى هذا لم يزده إلا تكذيبا واستكرارا، ويعني اتهم موسى بأنه ساحر وبأنه يريد أن يخرج بني إسرائيل بسحره. وهنا طلب ماذا؟ طلب منه تحدي، طلب منه أن يتحدى سحرة الذين رباهم فرعون. قيل أن يعني فرعون كان له 40 ساحرا رباهم منذ أن كانوا أطفالا وعلمهم السحر، وكانوا يده التي يبطش بها والتي يؤدب بها. وعندما عرض يعني فرعون على موسى هذا التحدي قبل موسى يعني فورا، ويعني قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يعني اشترط أن يكون يوم تجتمع فيه الناس ليس له فيه أعمال، واشترط أن يكون هذا على مرأة ومسمع من الناس جميعا. ويعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هنا جاء الساحرة وصاروا يكلمون موسى، قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا، إلى آخر الآيات. موسى هنا ذكرهم بالله عز وجل، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هنا تنازعوا أمرهم بينهم، قيل أنهم كانوا يعرفون حقيقة السحر وأن منهم من رأى هذا الذي فعله موسى وأنهم كانوا يعلمون أنهم ليس ساحرا، وكان كذلك هذا علمهم بشفتهم. ولكن يعني تناجوا وأسروا النجوى وتحادثوا فيما بينهم، ثم قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى إلى آخر الآيات. هنا جاءوا وألقوا يعني عصيهم فصارت حياة تسعى على الأرض، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم. وهذا كان سحر تخييل، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يغير الشيء من حال إلى حال، هذا لا يفعله إلا الله، لأن يعني الله عز وجل هو الخالق. ولكن يعني سحروا أعين الناس واسترهبوهم، هذا سحر التخيل، فيخيل إليك أنها حياة ولكنها هي في حقيقتها عصب. هنا موسى عندما رأى هذا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويقول الله عز وجل في آية أخرى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فقامت يعني عصاه ثعبان، صارت ثعبانا كبيرا وصارت تأكل تلك الحياة التي على الأرض. والغريب أنهم يعلمون أن تلك الحياة هي ليست بحياة، هي عصي. ولكن وهذا هذه عصاة موسى صارت أسعى يعني حقيقية، وبالتالي يعني هم يعرفون حقيقة السحر. هنا يعني سبحان الله آمنا برب هارون وموسى. عندما رأوا يعني ما فعله موسى علموا أن هذا إعجاز من الله تبارك وتعالى، وبأن هذه حقيقة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وسحرة فرعون الذين كانوا أئمة الكفر وأعوان الطغيان وأهل الخبرة بالسحر في لحظة واحدة سبحان الله قلب الله عز وجل حالهم فصاروا مؤمنين. والله تبارك وتعالى يؤيد نصر بنصره من يشاء من عباده، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هنا كما قلنا يعني آمنا برب هارون وموسى. غضب فرعون غضبا شديدا، آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. سبحان الله، فرعون يزعم أن هؤلاء السحرة لا يحق لهم الإيمان إلا بإذن منه، وهل يستحق الإيمان استئذان المخلوق؟ هل يستحق الإيمان استئذانا من المخلوق؟
1: نعم.
0: يعني هذا هذا هذا قمة في الاستكبار وفي الجهل.
1: نعم.
0: أعظم الله إياك. يعني لا تؤمنون، يعني كيف آمنتم قبل أن أذن لكم؟ سبحان الله، حتى الإيمان هذا بالإذن، هذا حقيقة يعني يعني كلام يعني سبحان الله من بلاغة القرآن الكريم حتى يصور لنا مدى عتو واستكبار فرعون. ثم يتهمهم بأن موسى هو الذي علمهم السحر، مع أنه لم يلتقهم قبل ذلك، وهذا كان كذبا صريحا. ولكن الطغاة لا يترددون في الكذب، لماذا؟ حتى يمرروا أجنداتهم ويمرروا ما يريدون كذبهم، يعني ما يريدونه أن ينتشر من كذب بين الناس. وبالتالي اتهموهم بماذا؟ بالتآمر مع موسى عليه السلام، والحقيقة أنهم لم يرهم قبل ذلك. وثم بعد ذلك يهددهم بأبشع أنواع التعذيب، يعني لأصلبنكم في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. وماذا ما الذي فعله يعني هؤلاء؟ أن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي ما أتقاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وبالتالي تتعجب حقيقة من هذا الثبات الذي كان عليه سحرة فرعون، ويذكرنا بثبات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: يذكرنا ببلال وهو يعذب في الصحراء وهو ينادي أحد أحد، يذكرنا بخباب بن الأرت حيث صارت له أخاديد في ظهره.
1: نعم.
0: من أثر التعذيب. يذكرنا بكثير من الصحابة الذين صبروا يعني ومكن لهم الله عز وجل دينهم وثبتهم، وهذا الثبات هو من عند الله تبارك
1: وحتى في وقتنا الحالي شيخنا. هناك الذين ثبتوا كذلك على الحق شيخنا.
0: هنالك كثير ثبت نص الله عز وجل يعني أن يثبتنا على الحق،
1: آمين يا رب.
0: وهنا الثبات على الحق يعني ليس كما عاشه الأولون.
1: صحيح.
0: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وهو ينادي في آخر المعسكر: ربي انتهلك هذه العصابة فلن تعبد على الأرض. فهؤلاء الأولون مهاجرون يعني والأنصار، هذه العصبة الأولى أكيد أن لها أجرا لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى. ماذا؟ لأنه لولا ثبات هؤلاء لما وصل لنا الدين على الحال الذي هو نحن نعيشه. والرسول صلى الله عليه وسلم أكيد أنه صفوة خلق الله كلهم، وأن الله عز وجل اصطفى له أصحابا حتى يعني يكونوا حاملين لهذه رسالة الدعوة. ويعني ثباته يفرق عن ثبات نسأل الله عز وجل أن, أن, أن, أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. حقيقة نحن ضعفاء، ولكن
1: نتحدث عن إخواننا شيخنا، إخواننا المرابطين يعني في
0: نعم.
1: في القدس وفي غيرها من الأماكن، يعني وعذبوا وقتلوا وشردوا، ولكن المبدأ هو المبدأ شيخنا، وثابتون دائما الحمد لله رب العالمين.
0: نعم المبدأ هو يعني تلك حلاوة الإيمان إذا خالط القلوب، يعني سبحان الله يصير يهون على المؤمن دمه وماله وأهله وبيته. ونسأل الله عز وجل يعني أن لا يحرمهم الأجر وأن يثبت أقدامهم وينصرهم على عدوهم. والحقيقة علمونا في هذه الأيام وعلموا العالم بأثره، وثباتهم هذا هو الذي يقلب المشهد رأسا على عقب يوما بعد يوم. حقيقة لماذا؟ لأن هؤلاء اليهود كانوا يشوهون الصورة ويحاولون أن يبثوا الأكاذيب ويزعمون بأنهم هم المضطهدون وهم المظلومون، ولم يتعرف العالم على بشاعة جرمهم وعلى انتهاكهم لدماء المستضعفين وعن تقتيلهم للأطفال وعن تشريدهم للعائلات وعن مدى جرمهم إلا عن طريق ثبات هؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمه الأجر وأن يمن عليهم باستقلال، وأن يمن عليهم بأن يعيدهم إلى بيوتهم وديارهم. والله ولي ذلك، الله عز وجل إنما يجعل أسبابا، والسعيد من استخدمه الله عز وجل لنصرة دينه. ويعني هؤلاء السحرة عندما يعني قتلهم فرعون وعذبهم كانوا من أهل الجنة وكانوا عند الله عز وجل شهداء. فالمؤمن يعني هذا ديدنه، إما أن يموت مرابطا شهيدا مدافعا عن عرضه ودينه، وإما أن يصبر ويكون له تمكين ويكون له الخير العميم إن شاء الله. هنا يعني لم نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فقط أن تقاط إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ويعني ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهنا المؤمن يطلب من الله عز وجل الثبات والصبر كما قلت. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية والصبر في البلاء. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. هنا يعني ظهر الحق ورأوا الناس كل الآيات، ولكن فرعون بقي مكذبا. والله عز وجل جاءهم بكثير من الآيات، جاءهم بتسع معجزات، جاءتهم العصا اليد، أصابهم السنون يعني السنين، أصابتهم القحط والجوع، وانقطع عنهم المطر، انقطع عنهم حتى ماء النيل، نقصت الثمرات، جاءهم الطوفان، ارتفع منسوب المياه، الجراد انتشر في كل مكان وأكل الأخضر واليابس، القمل انتشر على رؤوسهم وأجسادهم فأكلها، والضفادع انتشرت في كل مكان في البيوت طعم في الماء. ثم بعد ذلك الدم تحولت مياههم إلى يعني دماء. وهذا من آيات الله تبارك وتعالى العجيبة التي عاشها قوم فرعون. ولكن على الرغم من هذا هم أصروا على الكفر والعناد. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والحقيقة أنهم صاروا يتهمون فرعون وأهل موسى وأهل بني إسرائيل بالشؤم، ويقولون مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. والله عز وجل يهيئ الأسباب بعد أن كان فرعون لا يقبل بخروج موسى ومن معه، قبل بأن يهاجروا، رضخ إلى طلب موسى وخرج بنو إسرائيل مهاجرين، ثم إنه بعد ذلك ندم أشد الندم. والله عز وجل يقول فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. خرج فرعون في جند ويتتبع بني إسرائيل الذين خرجوا مهاجرين، وقيل أن كان عددهم حوالي 600 ألف إنسان من الرجال والنساء والأطفال، وأدركهم عند البحر الأحمر. فلما يعني ترى فئتان قال أصحاب موسى إنا لمدركوا، عندما رأوا فرعون قالوا سيدركنا فرعون وسنهلك جميعا. هنا موسى تعلم اليقين وقال كلا إن معي ربي سيهدين. يقول الله عز وجل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وانفلق البحر في آية عظيمة جدا، وانشق إلى 12 طريقا كل طريق كالجبل العظيم، وصار بينهم ماء كالجبال الشامخة، مشهد لا يصدقه عقل ولا تصدقه الأبصار. ومشى بنو إسرائيل في البحر يبسا كما قال الله عز وجل وأخبرنا على ذلك، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا نجى الله عز وجل بني إسرائيل، ويعني بقي فرعون وسط ذلك البحر، وهنا تلاطمت عليه الأمواج، وبينما هو يغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكن لا ينفعه الندم والتوبة، وهي توبة معاينة الموت، توبة الغرغرة كما نسميها. الله عز وجل قال ألانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قيل الله أعلم أنه يعني هو محفوظ في مومياء، لأن يعني الله عز وجل يعني بعد أن غرق خرج. فقيل أن الدكتور بوريس بوكاي الفرنسي هو الذي حلل الجثة ووجد فيها أثار تهشم العظام، ويعني بقي آية قائمة إلى يوم القيامة. نجاه الله عز وجل ببدنه، وبالتالي يعني أخذه الله عز وجل نكال الأخيرة والأولى. وهنا يعني كان لنا من هذه القصة عبرة، ويعني شكرا لك.
1: الله يبارك لنا فيكم شيخنا. نعم شيخنا صابر الهمامي مشكور جدا على كل ما تفضلت وذكرت، وشرف الأعداد في العدد القادم نواصل بإذن الله تعالى هذه القصص الجميلة. 35 دقيقة تقريبا شخرجوا في فاصل إشاري، وبعد فاصل وبعد نلتحق بدكتورة جيهان درقم على نواصل معها إلى حدود السادسة بإذن الله تعالى. تفضل
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: صدق الله العظيم. 5:33 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، وعدناكم منذ بداية اللقاء أنه مسك الختام شكون رفقة الدكتورة جيهان طريق معلم مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارات الذاتية، حتى نواصل معها بإذن الله تعالى. هي معنا في المباشر عبر الهاتف. السلام عليكم دكتورة، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما يصلكم صوتنا بتحية الإسلام أهديكم السلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أختي عايدة وعلى جميع السادة المستمعين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة جيهان، نواصل معك بإذن الله تعالى هذا المحور الجميل جدا، محور التزكية. وقد تحدثنا الأسبوع الفارط عن التزكية العملية، اللي هي أولا التخلية ثم التحلية، ثم تحدثنا وفسرنا أكثر في المسألة الثالثة وهي المجاهدة وحمل النفس على الطاعة والثبات كذلك دكتورة، ومنعها من الانقلاب والانتكاس والعياذ بالله. واخذينا مثلا لذلك الصلاة دكتورة، اللي هي تبعد عنا الفتنة وتبعد عنا كل ما يمكن أن يؤذينا في هذه الحياة الدنيا. ثم تحدثنا عن المجاهدة اللي هي قلنا مفتاح المشاهدة وهي يقين في القلب. دكتورة، أكثر من هذا إن شاء الله باش نشوفوه معكم اليوم بإذن الله تعالى في هالمداخلة اللي باش تكون بإذن الله تعالى جيدة وجميلة وراقية ورائقة بإذن الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عود على بدء أيها الأحبة، مواصلة لما بدأناه الأسبوع الفارط. توقفنا عند باب المجاهدة كركن من أركان التزكية، وهي مجاهدة النفس وحملها على الفعل.
0: نعم.
1: يعني الخروج من التمني إلى العزيمة والرشد وبداية الفعل.
0: نعم.
1: ولكن هذا الفعل كما قلنا وجبدنا، المجاهدة ليست كثرة أعمال، بل هي المجاهدة على الثبات، هي مجاهدة على النية، مجاهدتك في نيتك أصلا. شفتوا النية ساعات تنطلق الإنسان بنية طيبة، ولكن في الأثناء هو في سيره في طريقه.
0: نعم.
1: في الموضوع تتبدل النية. مثلا مثلا سبحان الله، واحد يقول مش نصدق اليوم، مش يخرج صدقة، يقول مش يخرج، هو يخرج، لكن فرد في نفس الوقت يقول اسمع، هو هذه مثلا المرأة دي تعاوني في الدار وكل هوك منها صدقة ومني.
0: أيوة.
1: أريد.
0: لا إله إلا الله.
1: علاش مش تعرف هي متوجهة إلى الله وإلا متوجهة إلى النفس نتاعك؟ أنت كما نقولوا ديك كل جماعة ولا ديك كذا ولا تقعد معك ولا كيفاش؟ عندنا ديما جات وما حضرت، شنو اللي قلت فيها؟
0: أي؟
1: مش منها، مني أنا اللي أنا كل مرة خلص باهي ونعمل الباهي.
0: أي نعم. أي نعم.
1: ما هو خطر مهم. شوف الناس معناها اللي سبقوا في طريق الله، هذوما منازل من منازل السير. أنت ساعات تسمع منازل السير، قول شنية هالدرجات والمنازل، وتبدأ كأنها حاجة يعني هكا غامضة. غامضة للنفس هكا. والكشف والمشاهدة تبدأ تتخيل انت هكا روحك، كأنه ساعات الإنسان هكا تشوف حاجات خارجة على المألوف، وإلا لا لا، هما الطريق اللي احنا نسير فيه يوصفولك أطباء القلوب، يوصفولك ويعني كما نقولوا احنا والطبيب الكبير، مش طبيب يعني طبيب القلوب الكل، شكون؟
0: الحبيب عليه الصلاة والسلام.
1: الحبيب، الحبيب الذي بذكره النفوس تطيب والقلوب تطير إلى خالقها وبارئها. اللهم صلي وسلم وبارك عليه
0: الصلاة والسلام.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة يعني تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، ومن أفات أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وخرجنا من ضيق الصدر إلى سعة الطريق وإلى سعة الحقيقة في هذه الحياة الدنيا. اليقين بالله هي الحقيقة، أن توقن يقين، تعرف معناها يقين ولا ما تعرف؟ اليقين، اليقين هي منزلة من منازل الإيمان، إنه يكون عندك يقين في قلبك سبحان الله، إنه الله حق والنبي حق و والساعة حق والجنة حق. ويعني تخيل هذه الكل يستحضروا في ذهنك كمشاهد ذهنية مش تحدد به ومش تخلي هيك نفسك اللي تبدأ توخر بيك ونيتك تتصلح وقلبك يتصلح. فكما قلنا المجاهدة مش كان مجاهدة كثرة الأعمال، لكن هي مجاهدة الثبات، مجاهدة النيات، مجاهدة الخواطر التي تطرأ على القلب. لأنه كما قلنا مرة اللي فاتت العديد من المرات هنالك العديد من الدواعي تدعو القلب. فما داعي من الشيطان يطلب منك مش للحسد وللكبر وللمقارنة وأنا خير وش فيها عندها وش فيها ما عندي. هذوما دواعي شيطانية لازمنا نحطو لهم حد. كيفاش مش نحطو لهم حد؟ إذا كان أنا منفرق أصلا ما بيناتهم ومنفرق لازمني ريت كيف العلم علاش مهم برشا. العلم العلم هو اللي مش يحدد لك شنو فما وشنو ما ثمش. مش تعرف أنت المرض والداء ونحطو عليه الصبع سبحان الله ونصلحه بإذن الله السميع العليم. ودي ما نقول لكم الإصلاح على الله عز وجل، لكن احنا علينا بالأسباب. كما توفرت أسباب للسيدة هاجر في أنها تسعى بين الصفا والمروة فجاء الفرج من تحت رجل ابنها. فالفرج يأتيك به الله عز وجل عندما يراك تتقدم وتأخذ بالأسباب ولا تعول عليها، ولكنك تتوكل على رب الأسباب. يا رب توكلنا عليك، أنبنا إليك، إليك المصير يا أرحم الراحمين. مجاهدة الخواطر كما قلت لكم، الخواطر والدواعي في القلب ثلاثة أنواع. دواعي شيطانية هيك اللي يقول لك هكا وهكا وهكا، الأخلاق الذميمة الكل اللي تعرفوها من الشيطان. وفما دواعي داخلية. اثنية الدواعي الداخلية الأخرى الهوى والنفس، هذه الحاجة نحبها هذه الحاجة ما نحبهاش هذه الحاجة فهمت. وفما الدواعي يعني الدواعي اللي ترتقي بيك في انك تصلح روحك وانك تولي احسن وانت تولي احسن في طاعة ربي وخير في طاعة ربي. وهذا كيفاش مش وانت ماشي في طريقك الى الله عز وجل. السير الى الله ما هماش السير بالخطوات كيما ديما عالم المثال، هو عالم الجسد عالم مثال، نمشي من نقطة لنقطة نسرع في الخطوات نوصل عند المولى عز وجل. كيفاش باش نقرب؟ واسجد
0: واقترب.
1: السجود يعني السجود انت تقول السجود في الصلاة اي، ولكن هو السجود للأوامر الله عز وجل.
0: صحيح.
1: كل
0: اي نعم
1: اي الله. امر من من أوامر الله علينا ان نسجد له، بما معناه
0: نطيع
1: ولا سمعنا
0: واطعنا
1: واطعنا غفرانك ربنا
0: واليك المصير.
1: المصير حقيقة معناها قلبية عقلية نظرية تطبيقية على ارض الواقع. وهذا هو اللي مش يفرق بين المؤمن والكافر. خاطر في لحظة الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، والحديد جاي من الحدة. فيترفع الحجب ومعناها ويارا وتولي تشوف الملائكة وتشوف ملك الموت وتشوف كل شيء. ولا ما مع السمع هو مثلا ساعتي بديت ناقص سمع عذاب قبر مثلا مش عذاب قبر سمع كذا مثلا مش كذا. احنا هذوما حاجات غيبية باش نعرفوها في الوحي من الكتاب والسنة. إذا كان صح عندنا أن النبي قال عليه الصلاة والسلام حتى وإن لم يوافق هواك ولم يوافق أفكارك ولم يوافق عقلك، لكن أنت ستقدم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله المولى عز وجل وأوامره على كل شيء سبحان الله حتى عليه حتى يتبين لك الحق. أنت كي تبدأ تجاهد في نفسك علول يعني مصابرة ومجاهدة وتحملا واحتمالا ربي سبحانه وتعالى يعدينا إن شاء الله هذا الجسر نتاع المصابرة، يعديك بأنك أنت يوريك أسرار هذا الشيء عليه. وديما احنا في كل أسبوع نقرأ سورة الكهف وهذه ديما الرسائل نتاعها. أنت وأنا تتعدى بينا برشا أحداث في الحياة الدنيا ما نعرفوش شنو، يعني ما تظهر الناس عليه صار هك عليه صار هك، كلها كلها من تدبير مدبر حكيم. المولى عز وجل يعرف اللي احنا معناها نظرنا قصير، ولكن المولى عز وجل عليم خبير. عندما نعرف انفسنا بالنقص الذي فينا وبالفقر الذي فينا وبالافتقار الى الله، ويعني ولا نستغني الا بالله. بما معنى اذا كانت تحب الغناء الحقيقي عليك ان تستغني بالله وتستقر اليه. فكلما استقرت الى المولى عز وجل المولى عز وجل هو اللي مش يقودنا بإذن الله السميع العليم إلى الصراط المستقيم. على خاطر شكون احنا في كل طلب في كل فاتحة انه شو الطلب بتاعنا؟
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: هذه هي اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم كل شيء هدينا ليه المولى عز وجل من خلال الأدلة انتاعه على هذا الصراط المستقيم الذين هم الأنبياء وورثتهم من بعدهم ورثة العلم وكل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينار ما لسي يورثوا يورثون العلم وهذا العلم اللي هو متاح أمامنا الآن. ولكن سبحان الله نظرا لخور العزيمة نتاعنا وقلة الإرادة نتاعنا ومشغلنا بالدنيا اللي كل واحد عنده تقول لك أنا مش نمشي مش نقعد نقرأ وتوى مزلت تقول له قص الساعة في الأسبوع الساعة هيك في الأسبوع تظهر له كأنها ينجم يخصص لك ساعات في النهار مواقع التواصل الاجتماعي ينجم معناها يوفر لك كل شيء لكن هيك الساعة الشيطان يكبر عليها ويخليك تظهر لك اللي هي حاجة صعيبة وش تحصل بها ساعة في الأسبوع مش تعمل لك تعمل لك برشا حاجات إذا كان أنزل المولى عز وجل فيها البركة فيبارك في ذلك الوقت فتصبح لك حياة عريضة فتفعل معناها سبحان الله إذا نشوفوا الإمام النووي كتاباته يعني الكتابات اللي يكتبها الإمام النووي على عمره اللي عاشه ما يقارب 8 مانيش متأكدة 48 سنة ولا أقل ولا 47 سنة وشنو الكتابات اللي كتبها معناها تلقاه في اليوم يكتب 50 ورقة في اليوم كيف 50 ورقة راهو ملي تولد دي منقول هذا بيت هذا ببركة البركة الذي يضعها المولى عز وجل في الوقت وهي نفس البركة التي يبارك فيها الله في الرزق وهي نفس البركة التي تنزل في الولد فتصلحه وهي نفس البركة التي تنزل في الصحة فتخلي الإنسان صحته سبحان الله هي هيك البركة التي نحن نلتمسوها من المولى عز وجل وكيف تجي هذه تجيب يقينك وبسيرك في طريقك إلى الله فالمجاهدة قلنا مجاهدة ثبات مجاهدة نيات مجاهدة خواطر مجاهدة حزن وتحزين من الشيطان وانت ساير ماك مش تتخيل روحك ماشي وانت تضحك في الطريق مش يسيبنا الألم مش يسيبنا القلق لكن بفكرة أساسية لا تحزن إن الله معنا إذ قال سيدنا موسى وقت اللي قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال لهم
0: إن معي ربي سيهديني
1: سبحان الله ريت إن معي يا ربي سيهدين ريت معناها شوف سبحان الله شوف ثقة الأنبياء إنه الفرج قادم وأنت كيف وأنت ساير تقولوا ليه ذكم الأنبياء عندهم الوحي وكذا وإحنا ليه إحنا مساكين فقراء أنتم عندكم وين وأنتم الكل عنا ما بين إيدينا الكنز اللي خلهون رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو كلام الله اللي هو القرآن الكريم من تمسك به عصم فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم يعني هذا القرآن العظيم هو إذا كان نتمسك به بإذن الله ننجو نكون من الناجين بإذن الله لأنه النجاة عند المولى عز وجل راهي فردية راهي معناها فردية وكل آتيه يوم القيامة
0: فردة أيوة.
1: قال لك حتى يوم القيامة فلا أنساب بينهم لا تقولوا هذا بابا لا تقولوا هذه أمي ولا تقولوا هذا أخوي ولا تقولوا حتى شيء عليه مش يقول لك اخدم على روحك تحرك أنت مش مثلا أنت في الدنيا ينجم مثلا إنسان يخدم يعمل ثروة نقوله يخليها لصغاره ينجموا بعده عنا يصرفوا ثروة احنا هنا ما نجموش هنا تجم تعمل مليارات الحسنات لكن ما تقدرش تعطي منهم حتى شيء عليه ريت على اسمه يوم التغابن هو عليه اسمه يوم التغابن كلمة التغابن عليه لأنك أحب الناس إليك فتجمش تعطيه من حسناتك لكن يمكن أبغض الناس إليك في الحياة الدنيا لكن أنت جبته بالنميمة جبته بالكلم عليه جبته بأنك كل مرة جيب سيرته وكل مرة تقول مش منه وكذا وكذا وكذا إيش يعمل يوم القيامة يأخذ من حسناتك يعني تخيل أنت هذاك السيد اللي أنت قاعد اليوم تتكلم فيه وتحكي عليه وتتكلم تتخيل أنت في بالك يوم القيامة يأخذ لك حسنات ولدك ولا بنتك ولا أمك ولا أبوك ولا أحب الناس ليك ما تجنش تعطيهم حتى شيء ده يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لازم هذم المعاني تحضر في قلوبنا وتحضر في ذهننا كما نقوله ما تتخيلش تعرفوا اللي يقولوا في اللي تيوري نتاع النجاح الكل يقول لك مش تنجح لازمك تتبع واحد ناجح وكيما مشى هو تمشي انت واللي عامله هو تجم توصل وين هو وصل ممكن اقل وممكن اكثر ها هذا هذا معناها في الحياه الدنيا
0: نقولوا
1: مثلا نعم. مثلا المقبلين على البكالوريا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ينجحهم ان شاء الله يا رب العالمين وان شاء الله الافراح تدخل لكل قلب ان شاء الله يا رب العالمين في نتائج متميزه لجميع التونسيين والتونسيات وجميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين ها وقت اللي واحد يجي ولده باش يدخل البكالوريا يبدا يسال وين قرا شنو الاساتذه البهين وكيفاش وشنو مثلا فماشي كما نقولوا نحن منصات رقميه تقري وتجم تساعده وتلقاه يبحث ويتعب ويتقلق ويلوج فهمت؟ فهمت عليه مش ياخذ التميز مش يتميز انت اليوم في هذه الحياه الدنيا واحنا ماشيين للحياه الاخره وهذه الدنيا ممر هذا المعنى قاعد حاضر في قلبك ولا ما هو اصحاب انت لو كان تسال اي تلميذ من تلاميذ البكالوريا تقول له انت شنو الحاجه اللي مستحضرها في ذهنك من بدايه السنه سيقول لك لحظه النجاح لحظه مش ندخل الفرح لامي ولا البابا ولا العمتي ولا الخالتي ولا العائلتي ولا الحب اللحظه اللي انا مش نحس بروحي نجحت كما نجحوا الاخرين تلقاه يعني يضحي بالغالي والنفيس يصل لتلك اللحظه ها وديما مستحضر اللحظه نتاع النجاح لحظة النجاح ولحظة كما يقول هو يجي لسماس بس يجي لسماس ونعمل ويه ببعض كل لحظة نحبوها ايه انتم ما كنتم مستحضرين اللحظة الوقوف بين يدي المولى عز وجل يعني نهار القيامة معناها تخيل في بالك يعني الناس الكل واقفة يوم يقوم الناس لرب العالمين ها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ما كنتم مستشعرين معناه الاستشعار هذية هو قلبي علاش الخاطر القلب هو اللي مش يلم الشتات نتاعه والشتات نتاعه حتى يعزم بأن يسير في طريق الله هذا لازمه حقيقة لازمه تلميذ معناها تتلمده فهمت لهذا المشهد هذية مش أنت يعني سبحان الله الفكرة تجيب والعزيمة واللي عندك موجودة وتصير لك أنك تصير في طريق ربي ها لازمك تارى هذا المشهد والقرآن ليس يعني سبحان الله المولى عز وجل وصف أهل الجنة وأهل النار وهذه اللحظات يوصف فيها حتى هذاك العقل نتاعنا اللاواعي يستشعر هذه المعاني وكعليش يقول لك القرآن يعني لا يكل منه ولا يمل من كثرة الترداد ولكن كلما كررت كلما تقرر في قلبك وكلما انكشفت لك المعاني سبحان الله فعليش على خاطر أنت عبارة باللغة الأخرى تبرمج في عقلك برمجة في عقلك قاعد تشوف وانت قاعد تتعدى صار في لحظات مثلا كما نقولوا إنسان بدأ يخدم هل نخدم مرة ولا اثنين ولا ثلاثة في حياته ولا ما هوش مستشعر بالمعاني مسكين تلقاه يجاهد ويكابد في أنه ينطق بالصحيح وأنه كذا وساعات يقول لك صعيبة اللغة العربية وما فهمتش وكذا وبعد سنوات هو يقرأ وكل مرة مثلا تلقاه مرة يطلع في الكهرباء نتاعه ويسمع تفسير لآية من آيات كتاب الله مرة يحل تليفون نتاعه ويلقى تفسير من آية من آية مرة حتى لين تتشكل وتتبلور في ذهنه يعني معاني حتى قلبه يولي هكا يتدبر معاني الآيات فتولي الآيات عندها تكتب سرها تكتب سرها سبحان الله تكتب سرها بما معناه كيف سرها إذا كان خليك أحسن مع ربي في علاقتك فيه إذا كان خليك تتحرك خطوات عملية نحو الله عز وجل معناها وقت اللي تقرا كل مره تحب ترتقي مع ربي سبحانه وتعالى تحب تصلح باللي كنت تقرا بالغلط وليت تصلح وجهدت نفسك ومشيت وقريت ومشيت عملت تجويد والا مشيت حفظت حفظ من عند معناها تلقيت من عند انسان معناها حافظ حفظ متين تعلمت وبعد تزيد يعني سبحان الله تتقدم حتى تفهم هذا القران تتشرب القران فيولي يعني السيده عائشه ماذا وصفت النبي عليه الصلاه والسلام قالت عليه
0: قرآنا يمشي
1: ريتا قرآنا يمشي القرآن يمشي كيفاش قرآن يمشي تقول انت لأنه يعني كل أوامر الله معناها هو واقف عليها الكل وكل حدود الله هو ما يتعدهاش كل طلب كلهم واستقم كما أمرت مش كما أنت تحب وإلا كما أنت يظهر لك وإلا لا كما ربي أمرنا ليقفوا وينه قال لنا ربي أقفوا ونقدموا وين مقال ربي سبحانه وتعالى قدموا. فالمجاهدة أنك تجاهد نفسك كما قلت لك من التحزين الشيطان، المجاهدة أنك تجاهد نفسك من اليأس، تجاهد نفسك من أنك تيأس. عليه القرآن ديما يحل البيبان رغم أن يعملوا كبائر تقول أنت شفمة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فله جزاء. ديما ديما ديما ديما ديما ها أولئك الذي يبدل الله سيئاتهم حسنات.
0: أينهم.
1: حتى يقول لك أن الباب لم يقفل، لأن الله تواب تواب تواب. ريت من صفة فعال يعني معناها بالمبالغة كما نقولوا نحن، تواب يتوب على العباد ويحب توبة عبده. وانتم تعرفوا الأحاديث نتاع التوبة وقديش ربي يفرح بتوبة عبده. التوبة التوبة التوبة وربي سبحانه وتعالى تواب. فهذه التوبة تخليك ما تيأس من رحمة الله، وما تيأس من روح الله، وما تيأس انك تغير روحك نحو الأفضل. إلا نو تعمل هو التعلق بحبايب ربي يقولوا نحن بالدعاء بالدعاء. سبحان الله ديما ما تخلي باب بينك وبين المولى عز وجل محلول، خاطر هو حال الأبواب نتاعه لا يغلق. يغلق ربي سبحانه وتعالى أبوابه في وجه عباده يغلق، إلا من أغلق على نفسه. قالوا شكون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمة تدخل الجنة إلا من أبى إلا من أبى. قالوا له كيفاش؟ قال لهم من أطاعني يدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما حبش يعني ما حبش أنت تقول له هكا ويقول لك لا، يعطيك يجيب لك نظريته هو العقلية الفكرية اللي هو العقل محدود. ثم كما قلنا الغيب لا يدرك بالعقل، الغيب يدرك بالوحي، بالوحيين السنة والقرآن الكريم. مجاهدة النفس عند الفطور. ريتا تجم تكون سير في طريق ربي كما عطيت المثال انت على رمضان والقوة انت على المجموعة والقيام والقيام وكذا، وبعدك استعملته تلقاه يصلي في صلاته كما فيها بالسيف. قل لك اسمع راهو برشا وراهو كذا وراني انا تعبان. هذه المجاهدة، جاهد نفسك عندما تشعر بالفطور. وانت من يقول تبدأ حامل ثم تصبح محمولا. ربي سبحانه وتعالى يعيننا ويعينكم الكل على هذه العبادات. أمثلة مش نعطيكم الأمثلة العملية، نعطيكم مجاهدة صلاة الفجر.
0: أيوة.
1: رجل يقوم لصلاة الفجر وهو متعب. في البداية باش يشعر؟ يشعر بالثقل. يقاوم النوم.
0: أي نعم.
1: لا يجد لذة، تلقاه تعبان كما نقولوا يصلي وهو مش عارف روحه فما ركع.
0: صحيح.
1: لكن عندما يستمر مش يلقى يفتح الله عليه فيجد في الفجر أن أحب الصلوات إليه أصبحت صلاة الفجر، فيشعر بالسكينة خاصة في ذلك الوقت ويحزن حزنا شديدا إذا فاتته الصلاة. هذه ثمرة من ثمرات المجاهدة. يعني يريد يجاهد وصل هذه الثمرة. مثلا امرأة، نفس مثال، امرأة يعني عصبية معناها فيسا يقولوا نحن تتغش. مثلا واحد يؤذيها بكلمة في بداية الأمر بدون تسكية وبدون مجاهدة، تعمل تغضب ترد بقسوة ترد بسرعة ثم تندم على ما قالت وما فعلت. لكن بالمجاهد مش تعمل مش تلقاها تتمكن من روحها. واللي نقوله نحن وقت اللي واحد يغششها
0: اي نعم
1: تخفر تحوقل تحاول على قوت الله بالله ما تردش تسكت شوية، ولكن بعد توصل لدرجة انها تولي تعفو. وهذا في طريق السير يحكيوا عليه كيفاش انك تعفو عن من اذاك. تخيل تعفو عن من اذاك، تعرف ايش يقولوا فيها هذية؟ كيفاش انا نقدر نعفو عن من اذايا؟ قال لك ومش توصل تعفو عن من اذاك، عليك ان تتذكر عشرة مشاهد. نوما هالعشرة مشاهد اللي انت مش لما تقول لكم مشاهد ذكروا اللي هي حاجات ذهنية تستحضرها انت في ذهنك وتشوفها. قال لك المشهد الاول
0: اي
1: انك تعلم ان كل ما اصابك انما وقع بقضاء الله، مشهد القضاء والقدر. وان المسيء ليس الا سبب، وقال تعالى ما اصابك من مصيبه الا باذن الله. ايش معناتها؟ معناها شخص يظلمك في العمل فتنظر او فعليك أن تنظر أن الله هو الذي قدر وقوع ذلك الفعل. يعني أول مشهد مش تستحضر هو مشهد القدر. المشهد الثاني مشهد التوحيد. أن ترى أن الله هو الفعل الحقيقي والمدبر للأسباب كلها. فلا يتعلق قلبك بمخلوق تعلقا كامل. بل ترفع ذلك إلى رب الأسباب. فهي مشهد العدل. شو معنى مشهد العدل؟ تعلم أن ما نزل بك بسبب ذنب سابق. بما معناه؟ قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فلا تستغل في فتولي تستغل في محاسبة نفسك ولا تسبل نفسك بالانتقام. قل أنا هذا يسار على خاطر أنا غلط. مشهد الرحمة. مشهد الرحمة أن تعلم أن الله أرحم بك من نفسك وأن البلاء قد يكون سببا لرفع في درجتك.
0: نعم.
1: أو تكفير على خطاياك.
0: طيب دكتورة للأسف الشديد يوفى الوقت هنا، احنا وصلنا إلى المشهد الرابع، إن شاء الله نواصل في العدد القادم بإذن الله تعالى إذا كنا من الأحياء. مشكورة ومأجورة دكتورة، بارك الله فيك على كل ما تفضلت وذكرتون، احنا سعداء جدا كنا بمداخلتك دكتورة، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. تحيات حمدي الفسيلي في الختام في الإخراج الفني، أحمد الطبيبي في الإخراج الرقمي، عايدة بالي كانت معكم منذ الرابعة السادسة. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

0: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع.
1: حب النبي صل علي،
0: انا في حب النبي مغروم. انا في حب النبي مغروم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: أحاديث نبوية
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه مسلم.
0: أحاديث نبوية.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا

إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين.

إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال

فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال

فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ورب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا

ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق،

الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: سبيل الهدى، سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله، الحمد لله عم نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم وما كنتم تسمعوا في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذوي البدن والجبين. أيها السادة المستمعون وسيدات المستمعات لإذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله أوقات أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة بكل خير.
2: أمين أجمعين، وسعد الله أوقات الجميع بالخير واليمن والبركة. اليوم في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، باش نحكيه على دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ونحكيه على العهد المكي، ونحكيه على بداية البعثة وبداية النبوة والدعوة السرية في مكة المكرمة.
3: رب سبحانه وتعالى نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. صدق الله العظيم. أش عمل سيد النبي وقت اللي نزلت عليه الآية الكريمة دي؟ ولا يدعو الناس خفية بعد نزول هذه الآية 3 سنوات. يا أيها المدثر قم فأنذر، أمر بالقيام. قعد 3 سنين يدعو الناس، 3 سنوات خفية. فكان من أسلم إذا أراد الصلاة ونمشي ويصلوا، يذهب إلى بعض الشعاب، يخرج البر من مكة، يستخفي بصلاته من المشركين. فبينما سيدنا سعد بن وقاص في نفر من أصحاب الرسول طلعوا يصليوا زاد كالعادة في شعب من شعاب مكة المكرمة، إذ ظهر عليه نفر من المشركين يلقوه مجمع وهم يصليوا، فناكروهم وعابوا عليهم، قالوا فش قاعدين تعملوا حتى تجيوا تبدأوا تصليوا هنا وتبعدوا على الدين متاعنا وتتبعوا دين محمد؟ بدأوا يقول في الكلام هذا كايا. وقع بيناتهم جدال عنيف وعركة. إيش عمل سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ يجبد هذاك كما قولوا الجع متاع جمل، لكن الجع متاع جمل هذيك العظم، ويضرب واحد من الجماعة الأخرين، شجه معناها وخلل الدم يجري. وبعتالي الرسول عليه الصلاة والسلام دخلوا إلى دار الأرقم ابن الأرقم، هذا صحابي اسمه الأرقم ابن الأرقم، والدار هذه معروفة في التاريخ تتسمى بدار الخيروزان، هكا اسمها موجودة عند الصفاء في الوقت ذاك. فكان سيد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة متاعه يقيمون الصلاة بدار الأرقم. وقت اللي يجي يصليه ما عاديوش يمشيوا للشعاب ذكوبة بالسرقة، يدخل دار أرقم

0: قاموا ويعبدون الله تعالى. قداش قعدوا؟ قعدوا مدة 4 سنين. والصحابة فكروا وقت ذكاء العدد بتاعهم 39 صحابي. والأرقم ابن الأرقم هذا كان اسمه عبد مناف ابن أسد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وأمه اسمها تضامر بنت حديم السهمية هيك اسمها. وكان هذا الأرقم ابن الأرقم من السابقين الأولين، قيل أسلم بعد 10 من الصحابة حتى تكامل الصحابة 40 رجل من المسلمين. وكان آخرهم آخر الجماعة هذوما اللي يعبدوا ربي في دار الأرقم ابن الأرقم سيدنا عمر بن الخطاب، وتو يجي الحديث عليه. وشاهد الأرقم ابن الأرقم بدرا وأحدا، حضر على غزوة بدر والأحد وشاهد المشاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. سيد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دار بالمدينة المنورة وقت لا هاجر. توفى الأرقم ابن الأرقم في خلافة سيدنا معاوية سنة 55 وهو ابنه 85 سنة، وصلى عليه صلاة الجنازة سيدنا سعد ابن أبي وقاص. ومن جملة الصحابة اللي أسلموا بدار الأرقم ابن الأرقم سيدنا عمر بن الخطاب، وتعرفوا أنتم الكل سبب الإسلام متاعه، وهي أن قريش اجتمعوا وتشاوروا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا شكون واحد منكم من رجال متاع قريش يمشي يخطو أتوا نرتاحوا الناس كل. يقوم وقتها عمر بن الخطاب وقتها مازال مشرك، قالوا أنا لها أنا نقتلو. أش عمل؟ دخل داره جبد السيف متاعه وعلقه وطالع يلوج على النبي صلى الله عليه وسلم مش يقتلوه. شكون يلقاه؟ يلقاه سيدنا سعد بن أبي وقاص. قالوا وين ماشي يا عمر تربح بالسيف متاعك؟ قالوا أريد أن أقتل محمد. قالوا أنا باش نمشي نقتل محمد. تلفت له سيدنا سعد قالوا؟ قالوا أنت أحقر وأصغر من ذلك، أنت ما تجمش تقتل سيدنا محمد. وبالتالي قالوا سيدنا سعد هذا قالوا مالك يا عمر علاش ما تصنعش بأختك آمنة بنت الخطاب وقيل فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، علاش ما تمشيش تقتلهم هما؟ قالوا اخي أسلموا. قالوا نعم. خلاه سيدنا عمر ومشي يجري لدار أخته حتى أتاهما يمشي لأخته ورجلها. وفك الوقت ذاك عندهم رجل من الصحابة اسمه سيدنا الخباب ابن الأرت، هو يقري فيهم في القرآن وقتها في صادفت في سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وصل سيدنا عمر بن الخطاب ضرب الباب، أخته ورجلها عرفوه هما. وقت اللي سمع سيدنا الخباب حس سيدنا عمر مسكين تخبى يجري في البيت. دخل سيدنا عمر كي الغورة ومش سهل، فقال ما هذه الهيمنة التي أسمعها عندك؟ شو الحس اللي نسمع فيه عندكم؟ فقالوا ما عدا حديث حدثناه بين حين تحدثوا برا معنا شيء راهو. قال فلعلكما قد سبأتما، لعل بلكش انتما تبعتوا دين محمد. تفت له الصهر متاعو قالوا يا عمر أرأيت إذا كان الحق في غير دينك؟ هو قالوا الكلمة هذه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يترمي على نسيبه وهزوا ونفثوا وحطوا تحت منه وبدي معنى يضرب فيه ويضرب في لحيته، ولاو متشابكين مع بعضهم سيدنا عمر ونسيبه. وكان سيدنا عمر فكر وقت ذكايا رجلا شديدا قويا، حتى هز سعيد هذايا وضرب به الأرض وقعد على الزدر متاعه على صدره وقعد يخبط فيه.
1: اي نعم، وباش نشوفه ان شاء الله بقية القصة في الجزء الثاني، لأنه عمر بن الخطاب وقتها حلف أنه باش يخلص المشركين من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقتلوا وهكا تتفضل المشكلة. ولكن الصحابي الجليل حاول يثنيه ويبعده على دار الأرقم ابن أبي الأرقم. أقعدوا معنا مستمعينا الأعزاء، راجعين بعد الفاصل صحبة فضيلة الشيخ منور المدني، فابقوا معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المديني، ونحكي على دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان يحكي على إسلام عمر اللي هو آخر واحد أسلم ودخل كم من 40 ظهر لي
1: كما قلت سيدنا عمر بن الخطاب معناها طيح نسيبه على صدره وبدأ يضرب فيه. أش عمل؟ جات أخته تجري، يعني أخت سيد عمر ومرت دافع على رجلها، عمر ضربها ضربة على وجهها شق بها وجهها حتى الدم ولا يجري. وقت اللي شافت الدم هابط على وجهها تغشت وتقلقت، قالت له يا عدو الله أتضربني على أن أوحد الله؟ تضربني على خاطر أني وحدت ربي؟ قال نعم نضربك ما نعمل لك. وفي رواية قالت يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد أسلمنا على رغم أنفك فاصنع ما أنت صانع. احنا أسلمنا بالسيف من عليك، توا أعمل اللي مش تعمل أعلم. وقت اللي سمع سيد عمر الكلام تاعها ندم كيفاش ضرب معناها أخته وكيفاش ضرب نسيبه، وقام على صدر زوجها فك الوقت ذكايا وقعد في بقعة أخرى وركح. بعتالش قال لهم كي هدا شوية، قالهم أعرضوا علي الصحيفة ألا كنتم تقرأوا فيها. كان سيدنا عمر يقرأ ويكتب، يعرف القراية والكتيبة. فقالت أخته لا أفعل. قال ويحك علاش؟ لا وقع في قلبي ما قلت، أعطيني الصحيفة خلنا ننظر لها وأعطيك من المواثيق ألا أخونك حتى تحرزيها حيث شئت. قالت له أخته إنك نجس، فانطلق فاغتسل وتوضأ فإنه كتاب لا يمسه إلا المطهرون. خرج سيدنا عمر واغتسل، فكر وقت هذا كان بلا يغتسل، وخرج إليها خباب بن المرت وقال لها أتدفعين كتاب الله إلى عمر وهو كافر؟ قالت نعم، إني أرجو الله أن يهدي أخي. فدخل خباب البيت باقي هرب كالعادة، وجاء عمر عطاته الصحيفة فإذا فيها أو تشوف شنو أقرأ سيدنا عمر بن الخطاب، بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقت اللي وصل هنا قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ينبغي من يقول هذا أن لا يعبد معه غيره. قال سيدنا عمر رضي الله عنه دلوني على محمد، هزوني وريوني محمد هذا. فلما سمع خباب قول سيدنا عمر خرج من البيت وقت ظهر وجهه وقال أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم البارحة. إش قال سيد النبي؟ اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. مشى سيدنا عمر بن الخطاب إلى دار الأرقم ابن الأرقم، دق الباب، خرجوا بعض الصحابة فنظر في شق الباب فرجع إلى رسول الله فقال يا رسول الله هذا عمر نعوذ بالله من شره، لأنه قوي، وقتها كان عمره 27 عام، كان قوي ياسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا له الباب، حلوا الباب، فإن جاء بخير قبلناه وإن جاء بشر قتلناه. حلوا الباب لسيدنا عمر فاستقبله رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سوفه وهزه، فارتعد عمر ترعش من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال يعني سيد النبي قالوا ما أنت بمنتهن يا عمر ما يزيكش. فقال سيد عمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا كبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. فقال يا رسول الله تو سيد عمر فقال يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ قال بلى على الحق. فقال ففيما الاختفاء؟ علاش متخبين؟ ثم خرج في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، حتى دخلوا المسجد فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق. ولم يرجع رسول الله إلى دار الأرقم ابن الأرقم بعد ذلك، لأنه ظهر الإسلام واعتز الإسلام بالله وبرسوله وسيدنا عمر بن الخطاب، فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذه كانت دار الأرقم بن الأرقم، كانوا يتقبلوا فيها المسلمين ويتعلموا فيها تعاليم الإسلام والشريعة ويحفظوا القرآن ويتعلموا حتى في الخط. في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان باب لمحو الأمية، وكان فيها كبار الصحابة وأول من أسلم، وختمت بعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. خلي لك كلمة ختام سيدي.
1: ومسك الختام نقول بأحمد أضحت طيبة أحمد القرى، موارد طابت بالتقى ومصادرة، فأكرم به عبدا صفيا معظما، بشيرا نذيرا طيب الأصل طاهرا، سراجا منيرا هادي الخلق ناهيا، عن النكر بالمعروف والبر آمرا، رسولا أمينا للكرام مقفيا، ضحوكا قثوما عاقبا ثم حاشرا، رؤوفا رحيما شاهدا متوكلا، عسوف عن الدنا على الفقر صابرا، بحلو القضاء راضيا وبمره، على البؤس والنعماء لله شاكرا، حليما كثير الصفح أسمحلنا بالندى، من الغيث دفاق الشآبيب هابرا، شريعتك الغراء بغية ناشد، ووصفك يعلو في النشيد الجواهرة، أجرني يا خير الورى بشفاعة إلى ملك أهدى إليك المفاخرة. صليوا على سيد النبي يلي تسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور.
1: يا سيدي شكرا لك وبارك الله فيك، وربي ينورك من فوق.
0: نعم، وشكر موصول أيضا إلى السادة المستمعين الكرام على حسن صوتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب السابع عشر من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قد افترينا

الحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونحن

علي ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم

عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين.

اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم.

مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في الاقتصاد في العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
3: يا خير الورى. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر.
2: من رياض السنة النبوية.

صحف إبراهيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والليل

والليل إذا يغشاها

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر،
2: الله أكبر.
3: الحمد

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
2: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
4: تعاهدوا القرآن. تعاهدوا القرآن. دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهدوا القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة. طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
5: مع الشيخ بلال بن محمود.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. يوم مبارك وأسبوع مبارك وجمعة مباركة على كل المستمعين والمستمعات الذين يستمعون إلى إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ويستمعون خصيصا لحصة تعاهد القرآن مع أخيكم بلال بن محمود في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم 4 محرم 1448 للهجرة. عام مبارك جديد علينا جميعا إن شاء الله، وإن شاء الله يكون يا رب العالمين فيه القبول وفيه حسن الهجرة إلى الله تبارك وتعالى، اللي يوافق يوم 19 جوان 2026. إن شاء الله ربي يتقبل منا جميعا وربي يحفظنا يا رب. يصحبني في هذه الحصة المباركة، خلينا نبدأ.

0: مادام بدا بالطريقه هذه هو سيدي سالم الشعري، ان شاء الله ربي يحفظه وربي يبارك له، ويحضر معنا في الاخراج الرقمي، اللي خلينا نقول تحضر معنا في الاخراج الرقمي اختنا كريمه عتيق، ان شاء الله ربي يبارك لها وربي يفتح عليها فتحا مبينا، وربي يفتح علينا جميعا وكل المستمعين والمستمعات. نحب تحيه موصوله لابائي وامهاتي اللي في بيوتنا قاعدين يستمعون الينا، واللي في المستشفيات ان شاء الله ربي يشفيهم، واللي في الادارات ربي يعاونكم، واللي في الطرقات ربي ان شاء الله يوصلكم سلمين غانمين، واللي في الاسواق ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يونسكم بهذه الساعه المباركه. خليني نقول اي واحد يسمع فيه الان خلي يبدا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما دمنا في اول اسبوع في هجرته الشريفه المباركه. نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدي المهاجرين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا آية نزلت عليه صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الملك. وربنا تبارك وتعالى يفتح على عبده بعد 3 اختبارات. حبكم هذا هو المفتاح متاع حصتنا اليوم، إن شاء الله ربي وفقنا وربي ثبتنا. يفتح الله تبارك وتعالى على عبده بعد 3 اختبارات. شنو الاختبار اللي تمر به باش ربي يفتح عليك؟ أولا ضيق الرزق، لما ربي سبحانه وتعالى يضيق عليك في الرزق هذا كره الاختبار الأول. ثم أنك بالرغم أنه ربي مضيق عليك الرزق لكنك قاعد تسعى، وينبغي لك أن تعلم أنه ليس لك من الأمر شيء. 2 الخذلان، وما أدرك ما الخذلان؟ من أكثر أماكن الاطمئنان الخذلان. علاش؟ ليعلم الإنسان أن ليس لغيره من الأمر شيء دون ربنا تبارك وتعالى. 3 يتقبل أو أن يتقبل هذا الإنسان هذا العبد أن يرزق الله غيره أكثر منه، وهذه ظهر لي فيها صعيبة شوية. يعني خليني نقول بالتونسي باش تخلط المعلومة، تحب ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك في الحنينات، تحب ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك في الرزق متاعك، تحب ربي يبارك لك في الرزق متاعك، ادعي ربي سبحانه وتعالى أن يرزق غيرك أكثر منك. أي يا سيدي الشيخ كيف؟ أي نعم، ادعي ربي سبحانه وتعالى أنه يرزق غيرك أكثر منك وتتقبل المسألة هذه، وإن كان غيرك أقل منك كفاءة. علاش؟ باش تعلم أن زوال نعمة غيرك لن يزيدك شيئا، وأن النفس تحتاج لتربية. التربية شنو؟ حتى تتقبل حكمة الله تبارك وتعالى. فإن أدرك هذا الإنسان أن ليس له من نفسه وجوارحه ولا لغيره من الأمر شيء فتح الله تبارك وتعالى عليه. نلخصلكم هذه بداية الحصة متاعنا باش تبدأ الهمة إن شاء الله عالية، وهذا هو من معاني الهجرة، أن تهاجر إلى الله بما طلب منك الله تبارك وتعالى. نعود نقول يفتح الله تبارك وتعالى عليك بعد 3 اختبارات. أولا أن يضيق في رزقك رغم السعي، حتى تعلم أيها الإنسان أنه ليس لك من الأمر شيء. ثانيا الخذلان، والخذلان من أكثر أماكن الاطمئنان، لتعلم أن ليس لغيرك من الأمر شيء دون الله تبارك وتعالى. ثالثا أن تتقبل أن يرزق الله تبارك وتعالى غيرك أكثر منك، وإن كان غيرك أقل منك كفاءة. علاش هذا الكل؟ لتعلم أن زوال نعمة غيرك لن يزيدك شيئا، وأن النفس تحتاج لتربية لتقبل حكمة الله تبارك وتعالى. إذا كان أدركت أيها الإنسان من أن ليس لك من نفسك وجوارحك ولا لغيرك من الأمر شيء، وقتها ربي تبارك وتعالى يفتح عليك. إن شاء الله ربي يكرمنا وربي يفتح علينا، وإن شاء الله تكونوا عديتوا أسبوع طيب. وليداتي اللي بدأوا ما شاء الله في حفظ القرآن الكريم في الحلقات الموجودة في المساجد والموجودة في الفروع الجهوية والمحلية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظ بلادنا بالقرآن، وربي سبحانه وتعالى يفتح على بصيرتنا وعلى سرائرنا، وإن شاء الله ربي يعم القرآن في بيوتنا حتى تنزل البركة. راه اللي يقرأ القرآن ربي سبحانه وتعالى يجعله مباركا، راه اللي يديم نظر إلى القرآن ربي يرفع له مكانه بين الخلق. هكذا سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مما نسب إليه أنه قال: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الأخيرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا، وديما ادعي ربي سبحانه وتعالى وقل يا ربي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فإذا دعوت بهذا الدعاء ستكون في حرزه وحصنه وأمنه وتكون في كنفه. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. وربي سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما بعضنا الناس الكل نقول: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدي المهاجرين، وارزقنا يا ربنا هجرة صحيحة حسنة سليمة إليك يا رب العالمين، وتقبلنا في هذا العام وفي هذه الساعة وفي هذا اليوم يا رب العالمين. تعرفوا رقم الهاتف 71-136-1000، أي واحد بإذن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتصل بنا فعليه أن يتصل بهذا الرقم. سيدي سالم عندنا اتصال حاضر، نبدأ به ونقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم
0: ورحمة الله
1: وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: يوسف.
0: يوسف أيها الصديق، نتكلم فينا يا يوسف؟
1: من المرسى.
0: من المرسى، أهلا وسهلا بولدي يوسف من المرسى. يوسف قديش عمر ولدي؟
1: 10 سنين.
0: ما شاء الله. اليوم صليت الصبح 8 ولا 7؟ صلاة الصبح صليتها 7 ولا 8 اليوم؟
1: صلاة الصبح بكري.
0: وقت ايش تقريبا هكاك؟
1: ليه
0: وقت ايش تقريبا؟
1: الصبح بكري.
0: يعني الشمس موجودة ولا مش موجودة؟
1: قريب.
0: ما شاء الله على ولدي يوسف، هذا هو الصدق، يعطيك الصح، هكاك نحب ولدي. قداش حافظ من كلام الله يا يوسف؟
1: ربع ياسين.
0: ما شاء الله، عش كنت تقرا؟
1: كنت نقرا عند شيخ اسمه محمد الرياض، وتوا وليت نقرا عند شيخ اسمه سعيد.
0: ربي يفتح على ولدي وان شاء الله ربي يبارك لك في المشايخ اللي تقرا عندهم. سيدي يوسف، شنو هو السوره اللي باش تقراها لنا اليوم؟
1: ما تيسر من سوره صاد.
0: ما تيسر من سوره صاد. نبداو بالصلاه والسلام على سيدي رسول الله ونقراو عاش ولدي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
0: ما شاء الله، بسم الله، تفضل.

0: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء
1: لا
0: عجاب.
1: أقرأ. ما شاء الله صوتك جميل وقراءتك جميلة، أما هذه من غير ما نعملوها فيها غنى زايدة عايش وليدي. إن هذا لشيء عجاب، مش لشيء، عودة ترى.
0: إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا
1: لا
0: واصبروا.
1: عادية، أن يمشوا مش أن يمشوا، أن يمشوا واصبروا.
0: أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا
1: زيد
0: لشيء،
1: إن، زيد إن،
0: إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة،
1: إن هذا إلا اختلاق. عودها.
0: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا
1: إن،
0: إلا
1: لا لا،
0: اختلاق.
1: إن هذا ولا إن هذا؟
0: إن هذا إلا اختلاق.
1: ترى عودها لي، عودها لي عش وليدي في عقلك. إيه؟
0: إن هذا إلا
1: لا لا
0: اختلاق.
1: لا، قصدي عود ما سمعنا بهذا.
0: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق.
1: ما شاء الله يا سيدي يوسف، قراءتك جميلة وطيبة. أي أسمعني، ادعي لنا دعوة خير تو، خلي الناس كلنا نقولوا أمين، خاطر أنت ما شاء الله اسمك يوسف وقراءتك جميلة وصوتك جميل وحفظك جميل، ولا مش جميل الحفظ متاعك؟ يعني
0: اللهم احفظك.
1: حافظ بالباهي وإلا كاكو برا؟ حافظ الحفظ متاعك متين باهي؟
0: ايه.
1: نعطيك سؤال.
0: اعطيني.
1: عيا ترى اقرا لي من قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. تفضل. ايه اقرا ونزلنا من السماء. يلا
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا.
1: فما سورة هذه؟ فما سورة؟ تعرف هالسورة ولا؟ تعرفها؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا، فما سورة ولا يوسف؟
0: ليه؟
1: ريت عايش وليدي، ديما نحب الحفظ ومع التقديم. انت قول الستيك سعيدة اللي تقرأ عندها، قولها ستين حبك ديما تدربني على المواضع كما هكا والمراجعة متاع القديم. عايش وليدي، قاتلتك الراجع القديم نلقاور وإحنا ما شاء الله علينا. هذيك ونزلنا من السماء ماء مباركا في سورة قاف، كما سورة صاد. فهمت سيدي؟
0: باه.
1: عايش وليدي، ربي يحفظكم وفي حفظ الله دمت. ناخذ الاتصال اللي بعده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: وحيده النصري.
1: مين كان فينا وحيده؟
2: سيدي نصر مقنديل مجاز الباب.
1: اهلا وسهلا ومرحبتين باهلينا في مدينه مجاز الباب. ايوه، منين مشاقرنا اختي الباهيه؟
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المهاجري.
1: نعم.
2: من جزء من سورة البقرة الآية 225.
1: تفضل بسم الله. هاي

0: يا رب بوسو
1: تا
0: أربع
1: راء
0: دي
1: فخم
0: اتش
1: الراء،
0: نور،
1: تا راء، تا رب بوسو، تا رب
0: يا
1: بوسو.
0: رب بوسو أربع دي اتش نور. فإن الله غفور
1: فإن
0: فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
1: أحسنت قراءة طيبة، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك. فقط هي مسألة للسادة الطلبة المباركون، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا جميعا. في قوله تعالى فإن فاءوا، اللي كانت تقرأ فيها أختنا الآن، لو ننظر إلى المصحف، شكون عنده مصحف يلقى كلمة فاءوا، تلقى الفاء بعدها ألف بعدها همزة على السر وبعدها واو. علاش نقول في المسألة هذه؟ يلزمنا نفهم المسألة، الله يستر حالكم وربي يبارك لكم، لأنه عندنا في القرآن فاء وباء وجاء، وفي سورة الفرقان عتوا، وفي سورة سبأ سعوا، هذوما من غير ألف، من غير ألف. شو معناها من غير ألف؟ يعني ما هوش كما كلمة قالوا، كما كلمة كانوا. ريت لو نشوفوا كلمة قالوا نلقاه بعد الواو ثم ألف، هذه تسمى الألف الفارقة، وهذه نقرأها في علم الرسم. ولذلك علاش نقول في الكلام هذا؟ مرة وأنا دخلت إلى مسجد وجدت أحد خلينا نقول الرجال الصالحين، إن شاء الله ربي يبارك له لعله يسمعني فيه توا، نلقاه حاط زوز مصحف كما هكا وقاعد يعني يكتب السيلو. قلت شو قاعد تعمل؟ قال لي القرآن غلط. كيفاش؟ قال لي راه يغزر هذه فاء وماهيش كيما كانوا، هم نساو اللي رسموا، نساو الالف ما رسموهاش. لا رد بالك يا سيدي، لا رد بالك، هذه عندنا قواعد لرسم القران، ماهوش كيما الرسم الاملائي متاعنا، لا عنده رسم خاص وهو توقيفي قره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لنا مخالفه هذه الطريقه التي كتبوا بها. ولذلك نحن نعود ونقول ان كلمه فاء اللي كانت تقرا فيها اختي تو في سوره البقره، وجاء فاء باء وجاء، وفي الفرقان عتوا، وفي سبأ سعوا، كل هذه الكلمات ترسم من غير ألف، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا. لكن نحب نعود ونقول لا تؤثر على النطق طبعا. ربي بارك فيك أختي الباهية، وربي سبحانه وتعالى يفتح عليكم فتحا مبينا.
0: الله عنا كل خير.
1: أمين يا رب العالمين.
0: يزيدك من علم وفضل.
1: جمعا فتح الله عليك. نعود نذكر رقم الهاتف 71 136 1000. عندنا اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمل هالكل باش تربح الأجر. قول.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: جيهان إبراهيم.
1: منين كان فينا جيهان؟
2: من الوردانين.
1: من الوردانين مستيرة؟
2: من الوردانين.
1: الوردانين من ولاية المستيرة؟
2: إيه.
1: أهلا وسهلا بنتي جيهان، قداش عمر بنيتي؟
2: 9 سنوات.
1: ما شاء الله يا جيهان، وقديش تحفظين من كلام الله يا جيهان؟
2: 30 حزبا.
1: بسم الله ما شاء الله على بنيتي الغالية، 30 حزب، نصف القرآن، ما شاء الله. إن شاء الله ربي يوفق بنيتي، وإن شاء الله تكون في العلالي يا رب العالمين. منين؟ من سورة مريم إلى سورة الناس، وإلا العكس من البقرة إلى سورة الكهف؟ منين تحفظهم؟
2: الرابع والثاني.
1: ما شاء الله، ربي يفتح على بنيتي. وشنية السورة اللي باش تقراها انت ان شاء الله الان؟
2: ما تيسر من سورة الذاريات.
1: ما شاء الله، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا النبي ونقرأ وعيش بنيتي.
2: اولا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق.
1: لصادق بين.
2: لصادق وإن الدين لواقع.

0: ننتبه المسألة مهمة جدا اللي هي الميم. قش غمرة الميم تولي مفخمة، لا الغين مفخمة صح، لكن الميم مرققة. عودها.
1: الذين هم في غمرة ساهون. يس.

0: تأجيلون.
1: ما شاء الله. وشو عاملة في المراجعة يا جيهان؟
0: الحمد لله
1: قديش ترجع؟ قاعدة ترجع فيه من 30 حزب وإلا شوي شوي؟
0: شوي شوي.
1: شوية شوية. وقديش إن شاء الله باش تحفظ لنا من حزب في الصيفية هذه إن شاء الله؟ تقريبا قديش من سورة ولا قديش من حزب تحفظ إن شاء الله؟ قل لي جيهان، شبيك سكت؟
0: سماعة.
1: لقديش باش تحفظ؟ قديش باش تحفظ من سورة عند البرنامج متاعك في الصيف؟ قديش باش تقدم إن شاء الله في الحفظ الجديد؟
0: ثلاثة أسمين. سمع ثلاثة أسمين في الأسبوع.
1: به ما شاء الله، إن شاء الله ربي يفتح على بنيتي الغالية وربي يوفقك إن شاء الله.
0: الشيخ كمال فندق.
1: أيوة ما شاء الله، سلمنا على سيدي كمالك الرجل الطيب المبارك، سلمنا عليه برشا وواصل وتسمع كلامه اللي يقول لك عليه طبقه عايش بنيتي باش تخلط إن شاء الله وتولي تتفوق في الحفظ متاعك. باهي بنتي،
0: ونقدم شكر للجمعية القرآنية بالودانية.
1: إن شاء الله ربي يفتح على بنيتي الغالية، ربي يوفقهم إن شاء الله، وتحياتي لكل المنشغلين في الحقل القرآني، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقهم وربي سبحانه وتعالى يفتح عليكم فتحا مبينا. نمر الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا، شكون معانا؟
2: الحمد لله وبركاته، أخوك أحمد الفرحاني من دار القرآن الشيخ القروات.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: تحية لي قبل كل شيء من عند سيدي محمد الحمد.
1: سلم عليه سيدي وإن شاء الله ربي يحفظك.
2: نقل عنده يدعي لك بالخير، قال لي سلم لي، قلت له يمكن ذلك السبب معناه.
1: سلم عليه وإن شاء الله ربي يحفظكم يا سيدي.
2: بس عليك.
1: الحمد لله. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ونقرأه.
2: سيدنا محمد ما مشي ما نديك عاد في الروضة.
1: هاي بسم الله، هاي تفضل يا سيدي.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المهاجرين الأول والنصاري دي صلاة ترضيك وترضي قلبك رحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نعم تفضل. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنت من سوت من سوت الأحساب.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا.
1: لا لا، من المؤمنين رجال صدقوا. عاود.
2: من المؤمنين رجال صدقوا.
1: رجال صدقوا.
2: من المؤمنين رجال صدقوا.
1: يا شيخ، يا شيخ ركز معايا، رجال.

0: اي يقول لي سيدي سالم باذن الله نرجع بعد شويه. جيني الرسائل الان على يعني الهاتف يقول لي يا سيدي يا اخي الصغيرات خلوا الصغيرات يقرا وينهم الصغيرات. اكيد ما شاء الله هو سيدي سالم يقول لي راي الاتصالات كثيره جدا على الهاتف ونحن اول من يعني نتمكن من الحصول على وليداتنا واللي يعني يقدموا في القران واللي يحبوا يحفظوا ما شاء الله. ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا وهو في الاخير رزق يسوقه الله تبارك وتعالى. القران علشان ديما نسال وليداتي وبنياتي وين وصلتوا في القران؟ شنو عملتم مع القران؟ قاعدين تراجعوا في القران؟ المحفوظ متاعكم موجود ولا مش محفوظ؟ هذا لابد انه يدخل في تعاهد القران. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: وكملها الكل.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معي؟
1: مريم من تونس.
0: اهلا وسهلا ومرحبتين ببنتي مريم. قديش عمر بنتي مريم؟
1: 12 سنة.
0: ما شاء الله، كم تحفظين من كلام الله يا مريم؟
1: جزء عام وسورة المرسلات.
0: ما شاء الله، وقديش مش تحفظين إن شاء الله في الصيفية هذه؟
1: نكمل الجزء الرابع الكل.
0: ما شاء الله، إن شاء الله ربي يفتح على بنتي. المهم في الصيفية هذه تتوكل على ربي إن شاء الله وتقصد ربي ونحبك تقدم في الحفظ بالباهي. باهي؟
1: باهي.
0: أنت منين تكلم فينا بالضبط؟
1: من تونس.
0: من تونس، باهي، ربي يفتح على بنيتي. نبدأ ونقرأ وإن شاء الله بعد الصلاة والسلام على سيدنا. هاي،
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: هاي بسم الله، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
0: فخم فخم. لا فخم الراء. فالمدبرات أمرا. عودها ترى، عودها يا مريم. عايش بنيتي، أقعد في بقعة فيها ريزو. عايش بنيتي، ترى عودها.
1: فالمدبرات أمرا.
0: ما نقولش أما، أمرا أمرا، مش أما،
1: أمرا.
0: أحسنت. أي
1: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ
0: عاود
1: قلوب يومئذ واجفة أبصار.
0: لا انطقها التاء هذه، يا ريت التاء التانيث المبروطة حكمها الإبدال. ايش معنى الإبدال؟ يعني إبدالها هاء. فنحن لما ننطقوها عايش بنيتي الغالية ننطقوها مليانة معبية. ايش معناها؟ يوم ترجف الراجفة. ريت الهاء كيفاش انطقها هنا؟ عاود.
1: يوم ترجف الراجفة.
0: حسنت.
1: تتبعها الرادفة.
0: لا كيف تتبعها الرادفة.
1: تتبعها الرادفة.
0: اي
1: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.
0: كيف أبصارها خاشعة.
1: أبصارها خاشعة يقولون إن
0: لا الهمزة لولا نمدوها عشان بنيته ننطقوها. يقولون آئنا. أسمعنا لك إيش ننطقه؟ مش يقولون آئنا، لا الهمزة لولا ننطقوها 100%. شو ها؟ يقولون آئنا. الجماعة اللي يسمعوا فيه الآن في الطرقات في السيارات في الديار وراء الشاشات يعني قاعدين يتبعوا في الفيديو المباشر على صفحة الإذاعة، ركزوا معايا وعودوها كما نقول. ها آئنا كي تقرأ أسمع روحك، ما تقولش هكا يقولون آئنا، لا أمان. وكتبوا لي في التعليقات نحب نشوف أنك قاعدة تحسن الصوت متاحة ولا يعني توا. بنتي مريومة قاعدة تقرأ في سورة النازعات في الهمزة هذه في يقولون آئنا، الهمزة هذه شنو حكمها؟ تحقيق الصوت متاحة مع مد صوتها بالقصر بمقدار حركتين ثم تسهيل الهمزة الثانية. شو ها؟ آئنا ترى عاودوا ترى آئنا عاود يقولون
1: يقولون إن
0: لا وين الهمزة؟ الهمزة نحب نسمعها.
1: آئنا
0: لا شوفها، شوف اللي يقولوا أنا عاود و يقولون قول
1: يقولون
0: ريت محلاها الهمزة كنتقتها، مش يقولون الصوت متاع الهمزة. عايش بنيتي يلزم بعد انشي إذا شوف الفيديو على صفحة وتلقاه أزر يدي أنا صبعي ونيمشي الصوت يلزم يمشي شيرت الصدر لوط

0: لوطا يهبط لوطا فهمت شو ها يقولون أين ريتا آ ترى عاود لي ترى
1: يقولون إن
0: لمر عايش بنيتي اللي نقوله لك عاود أكهو يقولون آ عاود
1: يقولون
0: آ أحسنت مية على مية ما شاء الله يقولون أين آه ريت آه أخذ الصوت متاع الهمزة الثانية ركز معاه أين ترعاود
1: يقولون أين لمردود
0: أين مد النون
1: أين
0: أي لمردودون قول
1: لمردودون في الحافرة
0: لا فخم الراء في الحافرة
1: في الحافرة
0: أحسنت تعرف يا مريم مرة واحد يقرأ لي مسكين أحفظها وحده قال يقولون آينا لمردودون في الحافلة يقرأها مسكين وهكاك وهي هذه غلطة إذا نقول يقولون آينا لمردودون في الحافرة يعطيك الصحة يا مريم قراءتك طيب لكن نحب نسألك سؤال مريم أنت
1: نعم.
0: تسمع كلام بكمك ولا
1: أي
0: هي ولا اي
1: اي
0: على بالك اللي يكون بارب والديه ربي يستجيب له اي دعوه يدعيها تعرفها هذه ولا
1: لا
0: هاك انت تعلمت اي واحد يكون بارب والديه حتى هما ميتين ربي سبحانه وتعالى يستجيب الدعوه نتاعو ويفرج له ربي كربته وما تلقاش في حياتنا سبحان الله اي انسان بارب والديه ما تلقاهش انه تصير له مصائب كبرى في الحياه اي باب يدخله ربي سبحانه وتعالى يسهل له الطريق نتاعو ما يدخل أي باب هكا يحب يقصد فيه ربي سبحانه وتعالى ربي يفتح له الأبواب وما يتمنى حويجة من عند ربي يقول له يا ربي أعطيه لي هو بارب والديه ربي سبحانه وتعالى يسر له هكا السبيل هذاك فنحبك أنت تكوني بارب والديك عايش بنيتي وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة نمرة اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام
0: كمل
2: ورحمة الله ورحمة الله تعالى وبركاته
0: شكون معايا
2: درة من القيروي
0: درة
2: من القيروي
0: أهلا وسهلا بنتي درة ما شاء الله على بنيتي الغالي قديش عمر بنتي درة
2: 12 سنة
0: ما شاء الله يا درة وكم تحفظين من كلام الله يا درة
2: جزء عام
0: ما شاء الله وانتي تسمع كلام بوك أمك ولا
2: بطبيعة
0: أما أكثر تسمع كلام بوك ولا أمك الحق
2: الاثنين
0: أما أكثر حسب هكا قول لي ميسالش
2: الاثنين
0: خاطر هما بحذاك تو يسمعوا فيك
2: لا
0: ولا القرآن شكون ديما يحث فيك باش تحفظي القرآن
2: أمي
0: يعني أمك خير من بوك
2: لا أغمل أمي
0: رقص معاي عايش بنيتي الغالي أي نحبك تغتنم الفرصة إن شاء الله في الصيف وتقدم في الحفظ عايش بنيتي باي
2: قدرة الله
0: على بالك اللي يغمر حياته بالقرآن تغمر البركات في حياته الكل
2: إن شاء الله
0: على بالك اللي كما يقولون ساداتنا ما زاح من القرآن شيئا إلا باركه ريت النهار اللي تبدأ ما تقرأش فيه القرآن تبدأ النهار مهوش قد سبحان الله وكي تقرأ القرآن تحس ثم راحة وطمأنينة وسكينة صحيح ولا؟
2: صحيح
0: أي المهم نحبك ديما تشد في القرآن باش تكلمني آخر شهر أوت إن شاء الله يعني في الجمعة الأولى متاع شهر سبتمبر تقول لي سيدي راني كملت 5 أحزاب توعدني ولا ما توعدنيش كلمة راهو كلمة تبدأ من سورة يعني مش تحفظ من سورة المجادلة حد سورة المرسلات بإذن الله هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر
0: لا بين الراء عايش بنيتي والفجر مش والفجر
2: وليال عشر والشفع والوتر
0: لا الراء مفخمة والشفع والوتر
2: والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
0: لا بين الراء هل في ذلك قسم لذي حجر
2: هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد

0: صخرة بالواد.
1: اسمعني عش بنتي، اسمعني منيح باش نقول لك حاجه مهمه جدا. تو نحبك تو بعد ما تعلق التليفون بنتي دره تمشي تبوس امك من جبينها، باهي ولا؟ تعرف علاش؟ خاطر قلت لي انت امي هي اللي تدفع فيا باش نحفظ، وانا نحب نقول تو لكل ام، اسمعني مليح عايش بنيتي قبل ما تعلقه، كل ام مخلصه في تربيه اولادها للحياه راهي تصنع امتداد انساني لاخر حياتها. ربي سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم، والابناء من اعظم الاثار ومن اثارهم، وولد صالح يدعو له. هكذاش انا ديما كيطلبني صغير نقول له شكون قاعد يشجع فيك، شكون اللي قاعد، حتى كنا رانا صغار في القران وقدام القران، لكن شكون قاعد يعاون فيك، شكون قاعد يسعى باش انت تقدم في حفظ القران. ديما سبحان الله الام هي اللي تحاول تسعى جاهده حتى يعني خلينا نقول تحط اولادها وتحث اولادها وتصبر عليهم، لانه ايه باش تحط اولادك في القران وتصبر ومش بالامر السهل الحقيقه. اما نعاود نقول اغزر ايش قلت، الام المخلصة، المخلصة مخلصة في تربية أولادها للحياة راهي تصنع امتداد إنساني لآخر حياتها. ربي إيش قال في سورة سيدنا ياسين؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والأبناء نعود نقول من أعظم الأثار، خاطر سيدي النبي عليه الصلاة والسلام شنو قال؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم شنو؟ وولد صالح يدعو له. إذا كان أنت حطيت ولدك يحفظ في كلام الله تبارك وتعالى، احمد ربي رك أنت قاعد تضمن في دخولك للجنة عن طريق أبنائك. أما إذا كان ولادي نحطهم في كل شيء وفي الدنيا وكذا وكل شيء وننسى القرآن، لا سبحان الله، شوفوا الولادات اللي يكلموا يقرأ القرآن تلقى عنده الفصاحة في لسانه، يعرف حتى كيفاش ينطق ويتكلم حتى الحروف. علاش؟ لأن القرآن هو اللي قوم، القرآن هو اللي حطه. وعاود نقول ما دامنا في فترة متاع راحة، علم ولدك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء. ناخذ الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام عليكم.
1: كمل الكل، كمل السلام الكل. ما شاء الله على ولدي. قرب التليفون ليك خلنا نسمعك بالبيه. شكون معايا؟
0: يوسف فرحان.
1: يوسف فرحان نتكلم فينا يا يوسف؟
0: القيروان.
1: من القيروان. قداش عمر ولدي؟
0: 9 سنوات.
1: ما شاء الله. وقديش يعني تحفظ من كلام الله؟ تقول الحقيقة.
0: 7 أحزاب.
1: ما شاء الله على سيدي الغالي. وشنية السورة باش تقراها لنا اليوم؟ آية الكرسي. عاش ولدي، قدم قرب التليفون باش نسمعوك خاطر صوتك بعيد. عاش ولدي البيه. أبدلنا بالصلاة والسلام على سيدنا وقراي.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ولن تلد.
1: لا، من ذا الذي،
0: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات وما في الأرض.
1: لا، وسع كرسيه السماوات والأرض، مش وما في الأرض.
0: وسع كرسيه السماوات.
1: لا لا، وسع كرسيه السماوات.
0: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ما شاء الله، فتح الله عليك وربي يكرمك. لكن خليني نقول ثم كلمة مهمة جدا. أحد الأخوة قال لي شيخ ونحن الرجال تو أنت تحكي على الأم المخلصة ما شاء الله وكذا، أي والرجال؟ أنا مش نقول لك يا أيها الشاب، يا أيتها الشابة، أيها الأبناء، أيتها البنات، لا تنسوا فضل والديكم وخصوصا الأب. ما قبيل حكينا على الأم، تو خلينا هكا ولا سيدي طارق، خلينا نحكوا على روحنا شوية سيدي سالم. يعني خصوصا الأب، علاش؟ لأنه الأب سبحان الله يكدح ليلا ونهارا من أجل راحتكم، ويتحمل هم الطعام والسكن والدراسة والعلاج والمصاريف والمختلفة، وربما يحرم نفسه كثيرا من المباحات والرفاهية حتى لا تشعروا أنتم بالنقص. ما تكثروش عليهم الطلبات، لكن سبحان الله أي بو يلقى ولدي يقدم في القرآن ويحفظ يولي يعني حتى كي تطلب يقول لك تفضل ولدي ما دام انت قاعد تحفظ نعطيك هكا علاش بوك يقول لك هيا تحفظ لي سوره كذا نعطيك كذا ولكن كي نكثر عليهم من الطلبات ونحن ماناش قاعدين نقدموا في القرآن ما يجيش هذا. واذا كان اعطاوكم اشكروهم قل له عايش بابا بارك الله فيك وبوسوا من جبينه هكا ولا وقدروا شنو قاعدين يبذلوا من أجلكم انتوما. وردوا بالكم ما تقارنوش أنفسكم بغيركم بالأغنياء المشاهير واللي تروا في مواقع التواصل الاجتماعي راهي الأرزاق متفاوتة. ربي قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وكثير من الآباء سبحان الله يستدين ويضغط على نفسه الواش باش يأمن لوليداته شنو يحتاجوا وخصوصا إذا كان يعني والده يكون مغترب ولا بعيد عن أهله طلب الرزق. عيشوا وليداتي الغالين الطيبين المباركين كونوا عونا لا عبئا على بوكم الله يفتح عليكم وعلى أمهاتكم وقدروا التضحيات متاع بوكم. أعظم راهو حاجة تفرح الوالدين صلاح الأبناء. أنا راني مش نحكي كان عن الصغيرات نحكي حتى اللي نحن الكبار اللي كبرنا هكا وبدينا كذا. أبوك في القبر والله محتاجك أمك في القبر محتاجتك ينعم تمشي تتصدق عليهم اليوم صدقة بنية أنه يا ربي راني تصدقت باش وتدعي لهم دعوة خير باش ربي سبحانه وتعالى يرحمهم ويطيب أثراهم ويا ربي راني مش نتخرج صدقة نحبكم بالنية هذه دخلوه يا ربي باش نخرج صدقة باش تحطني في حلقات القرآن العظيم. أعظم اللي يفرح الوالدين حتى هم في قبراتهم صلاح الأبناء اجتهادهم في دراستهم تقربهم من ربي سبحانه وتعالى برهم بوالديهم الكلمة الطيبة والدعاء عليهم بظهر الغيب. إن شاء الله ربي يحفظ آبائنا وأمهاتنا وأن يزيهم عنا خير الجزاء وأن يرحم من مات منهم ويرفع درجته في عليين يا رب العالمين. ناخذ الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معايا؟
0: كنزة.
1: نعم؟
0: فرحان.
1: كنزة.
0: فرحان.
1: ما شاء الله على بنيتي كنزة. قديش عمر بنيتي؟
0: 4 سنوات.
1: 4 سنوات. ما شاء الله. وانتي تحفظ برشا قرآن؟
0: أي.
1: وشنية السورة اللي باش تقراها لنا اليوم؟
0: آية الكرسي.
1: آية الكرسي ما شاء الله. انتي اخوك كيف كيف مش تقراه؟ آية الكرسي ما شاء الله. هيا أسمعني يا كنزة يا طيبة يا بنوتة يا باهية تو برشا ناس على بالك برشا برشا برشا ملين يسمعوا فيك تو مش تدعينا دعوة خير خلينا نقولوا أمين باش نحن نقولوا أمين. وشنية الدعوة اللي باش تدعيها لنا انتي تو إن شاء الله؟ شنية الدعوة اللي باش تدعيها لنا خلينا نقولوا أمين شنية؟
0: ربي يبارك
1: آمين محلاها البر يا ربي إن شاء الله ربي يستجيب ربي يبارك لنا جميعا إن شاء الله. آية كنزة الباهية آية أقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وأقرأ
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
1: أحسنت آية بسم الله كنزة آية
0: بسم الله الله حي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء
1: وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض
0: السماوات والأرض
1: إيه
0: ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم.
1: ما شاء الله على بنيتي الغالية تتقرمش ما شاء الله. صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله على بنيتي كنزة طيبة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح على بنيتي الغالية إن شاء الله وربي سبحانه وتعالى يوفقك وربي يبارك في والديك. والله نفرح والله يا ربي يعلم لما نلقاو صغيراتنا هكا ما شاء الله متشبثين بالقرآن ويحب القرآن. ما تخافوش ما تخافوش على تونس بإذن الله تونس بخير والله تونس فيها الخير وفيها البركة بإذنه سبحانه وتعالى. نمشوا الاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معايا؟
2: خديجة.
1: خديجة محلها اسم خديجة. من تكلم فينا يا خدوجة؟
2: من الصفاقس.
1: من صفاقس ما شاء الله. قداش عمر بنيتي؟
2: 7 سنوات.
1: 7 سنوات. وشنو هي السورة اللي باش تقراها لنا تو؟
2: سورة الإنسان.
1: سورة الإنسان. وانت تو تدعينا خلي نقولوا امين. شنو هي الدعوة اللي باش تدعيها لنا انت؟ ترى خلي نقولوا امين. اش تدعينا؟ ترى
2: تقول ان شاء الله ربي يفتح عليكم فتح العارفين.
1: امين يا رب. بين البركة وبين الفتح هذه نعمة من عند ربي سبحانه وتعالى، ايضا حتى الملائكة تؤمن عليها، ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا. خدوجة بنت الباهي، شنو هي السورة اللي باش تقراها لنا تو؟ سورة الإنسان. أي نبدأ بالصلاة والسلام على معلم الإنسان سيدنا رسول الله ونقرأ. واي
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نعم بسم الله ما شاء الله لبنيت. أي بسم الله تفضل.

0: إنما
1: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
0: ما شاء الله، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح على بنيتي الغالية، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمك.
1: ماما تحب تقرأ
0: بكرامة القرآن. هي عدي لي ماما. هاي
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. إن شاء الله ربي يفضل هيلك وربي يفتح عليك. وهذيك كما كنت نحكي قبيلة راهي نعود نقول الأم المخلصة
2: يا رب.
0: راهو يا نساء والله يشهد الله تبارك وتعالى ونحن في هذا المجلس الذي تحفنا فيه الملائكة، يا نساء اسمعوها من عنده خيكم. شوفوا وينهم أبائنا، وينهم جدودنا، وينهم كبارنا، كلهم عدى وقت معين في الدنيا مش على روحه، لكن والله ما يبقى كان الأثر الطيب. شوف بنتك ما شاء الله، ولدك يكبر تجيبه، ما شاء الله يكبر تقريه يتزوج بالصغار، بعد تمشي انت وهي ماشي، هذه هي الحياة. لكن أكثر حاجة تدخرها في حياتك أنك تحط ولدك في حلقة القرآن. راهو نحن مقصرين مع ربي سبحانه وتعالى، راهو نحن مهما قدمنا رانا إلا ما يرحم ربي سبحانه وتعالى. فقط وليداتنا ذوك ممكن نحطهم على ربي تبارك وتعالى برغم من تقصيرنا يقبلنا بهم هما. ولذلك نعود نقول المرأة المخلصة، وسطر تحت كلمة المخلصة، هي التي تسعى دوما وأبدا أنه كيما تسعى باش تنظف وليداتها، باش تكبرهم، باش تكسيهم، باش تغذيهم، باش كذا، نحبك زادة أنك تغذيهم الغذاء الروحي باش يحفظوا كلام ربي سبحانه وتعالى. ونعود نقول كما قلت قبيلة، والله ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. بعد غدا إن شاء السميع العليم ربي ييسر إن شاء الله، وبعد غد باش تنزل نتائج البكالوريوس إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا يا رب العالمين ويفرحهم الكل. تو تشوفوا سبحان الله الذين يتحصلون على المراتب الأولى تلقاهم من حفاظ القرآن، وهذه من نعمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الله يفتح عليكم، حطوا وليداتكم في القرآن وتو ربي سبحانه وتعالى يفرجها علينا إن شاء الله. أيوة بسم الله.
2: عايشك يا سيدي بالله، ربي يبارك لك إن شاء الله. والله هذيك أمنيتنا إن شاء الله، إن شاء الله ربي إن شاء الله يصلح حالنا.
0: بارك الله
2: يا رب.
0: فيك بارك الله فيك. تفضل
2: نخرج إن شاء الله من سورة القيامة بإذن الله.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا نخرج.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: نعم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه.
0: أن لن نجمع عود.
2: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة.
0: ما شاء الله قراءتك طيبة، عنش كنت تقرأ؟
2: إن شاء الله نقرأ في جمعية العزيز الساق إن شاء الله عند نسي سعاد. أنا قريت عند برشة مملية إن شاء الله ربي يفتح عليهم كل، خاصة نسي وحيدة ترابلسي ربي إن شاء الله هي اللي أنا مشيت وبعد رجعتني.
0: أي ما شاء الله، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير
2: وواصلوا
0: في الطريق هذايا، وبإذن الله ربي سبحانه وتعالى يفتح على بصيرتك، وإن شاء الله بإذن الله تختم القرآن. ونعود نقول لك من خلال يعني الميكرو توا خدوجة هذيك أمانة في رقبتك أنها تحفظ القرآن وهي صغيرة.
2: والله إن شاء الله يا سيدي ربي
0: بإذن
2: قدرنا
0: إن شاء الله
2: ربي يهديها هي
0: ربي
2: يفتح عليها إن شاء الله. والله أنا في القرآن ومش ملوجة على القرية نتاع الدنيا هذه.
0: لا لا لا لا, لا لا لا غلط. لا لا لا نحن نقرأ
2: إيه الدنيا. لا يعني ركز على القرآن.
0: لا لا حتى قرأتنا نعم حتى قرأتنا الأخرى نقرأها دنيا وآخرة الجزء مع بعضهم، مش نشد القرآن ونسيب الآخر.
2: عليك نحبها تقرأ القرآن، هي سلة القرآن بيشفتح عليها في القرآن الأخرى
0: إن شاء الله. يا رب ربي يفتح عليك،
2: هي قارئ القرآن ربي يفتح عليها الدنيا الكل
0: إن شاء الله. يا ربي يفتح عليكم وربي يجزيكم خير.
2: الله يبارك فيك يا سيدي. نمر آمين. ربي ثبت أجرك إن شاء الله.
0: نمر الاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ورحمة الله.
0: ألو السلام عليكم.
3: كيف
0: الله المستعان. ربي يسر إن شاء الله، وربي سبحانه وتعالى يفتح على بصائرنا يا جماعة الخير، وربي يكرمنا جميعا بكرامة القرآن، وديما نقعد في جلسات القرآن. نأخذ اتصال مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام
0: ورحمة الله
3: تعالى وبركاته.
0: شكون معي؟
3: أم إياد من سبيبة.
0: أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة سبيبة من ولاية القصرين. أهلا وسهلا ومرحبتين. إياد قداش عمره؟
3: إياد عمره
0: 16 سنة. 16 سنة. وين وصل في القرآن؟
3: والله جزء عام وبيت في جزء صابات.
0: سلم لي عليه برشا وقل له قال لك بلال نحبك تقدم في القرآن وما شاء الله تولي تفوق أكثر من جزء عامة. باهي؟
3: ان شاء الله
0: يا ربي يفتح على اختي الباهي.
3: دعواتكم شيخ
0: ان شاء الله. لا نحن مع الدعاء مع العمل. ما هو اليوم عندنا سوره، مش عندنا سوره الكهف كي نقراوها، ربي سبحانه وتعالى اتى ذي القرنين من يملك من المشرق للمغرب، اتيناه من كل شيء سببا، لكن ايش عمل لنا هك؟ فاتبع سببا. يعني راهو الدعاء فقط من غير عمل يولي يعطينا التواكل. ردوا بينا، الله يفتح علينا. الدعاء مع العمل، وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. ايوه نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقراو.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المهاجرين.
0: نعم بسم الله تفضل.

0: ريب فيه
1: علاش
0: هدى
1: لا ريب؟
0: العلم.
1: علاش لا؟ لا وهي لا، وناخفوا في كلمة لا ريب راه وقف نافع، وقف الإمام نافع، ناخفوا غاديك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قول يلا
0: ذلك الكتاب لا
1: عاودها لي من
0: ريب.
1: الأول، عاودها لي، عاودها لي من الأول، ألف لام ميم عاود.
0: ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب
1: لا
0: فيه،
1: ريب
0: لا ريب
1: اي
0: فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
1: دي الغا غا
0: ويقيمون
1: غا غا غا غا فخم الغين
0: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
1: ويقيمون، مش ويقيمون، ويقيمون الصلاة. عاود
0: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
1: فخم
0: ينفقون
1: الرا جيدا، ومما را ريتها كيفاش الرا محلاها مش را را. عاود

0: مثل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
1: فخم الراء. وبالآخرة
0: هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم.
1: من الراء مش من الراء. فخم الراء عايش أختي. عودة فخم الراء.
0: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: فتح الله عليك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بكرامات القرآن. نحن نأتي عندنا اتصال أخير نأخذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
1: عودها ترى خلنا نسمع وعلي صوتك.
2: السلام عليكم
1: ورحمته. كملها.
2: ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
2: يوسف.
1: يوسف شكون؟
2: يوسف الورغي.
1: يوسف الورغي. مين كان فينا يا يوسف؟
2: من تونس.
1: من تونس. قداش عمر ولد يوسف؟
2: 9 سنوات.
1: 9 سنوات. حافظ سورة يوسف؟
2: لا.
1: يا يوسف قداش تحفظ من كلام الله؟
2: جزء عام جزء تابع.
1: ما شاء الله. أنت توقعت تقرأ في حلقة قرآنية وتقدم في الحفظ؟
2: نعم.
1: ما شاء الله. هيا قدم وبعد ما تتفهم أنت واللي قاعد يقرأ فيك نحبك في آخر الصيف تحفظ سورة يوسف الكل وتعدني وتكلمني في أول جمعة في سبتمبر إن شاء الله ربي حين بخير تقول لي سيدي بلال راني كملت سورة يوسف حفظتها. باهي؟
2: باهي
1: إن شاء الله. شنو هي السورة اللي باش تقرأها لنا توا سيدي؟ نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأي. أبدأ بالصلاة والسلام.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: أقرأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا زيد إنا قول
2: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم
1: أن يأتيهم
2: عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين.
1: أن أعبد الله
2: واتقوه وأطيعون.
1: يا ربي يفتح عليك إن شاء الله وربي يكرمك خاطر نحن وصلنا إلى ختام هالحصة المباركة إن شاء الله. لكن نحب نكمل في الثواني الأخيرة كلام مهم جدا نحكم تكتبوه وتركزوا معاه مليح. قاله سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أعمالهم طمع لا يخالطه خوف إن قصروا قالوا سنبلغ وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا إنا لا نشرك بالله شيئا. ولذلك اليوم القرآن في حياتنا يلزم يكون منهج حياة يلزم يكون حب يلزم يكون عمل قدر الاستطاعة. نحن نأتي إلى الثواني الأخيرة في هذه الحصة المباركة. حبيت نشكر سيدي سالم الشاري مخرج هذه الحصة كذلك أختي كريمة عتيك في الإخراج الرقمي. بعد شوية مع سيدي هيكل المزوغي في دليل صلاة الجمعة طبعا ديما ما شاء الله تتعرفوا على تاريخ المساجد القديمة مع سيدي عباس بن محمود. بعد شوية تسمعوه إن شاء الله مع سيدي هيكل. ربي يجزيك خير سيدي سالم. السادة المستمعين نقول مع بعضنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الحصة وفي آخرها إن شاء الله ربي يجعلنا في قلب سيدي رسول الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
4: السابقون دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS دمرت أكودة سليانة المحرس. السابقون حب حنان رعاية تماسك تكاتف تآزر قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS. السابقون من أعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.
5: احنا الجود احنا الكرم احنا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا نريد أن نحيا هذا اليوم يوم الجمعة أحبتي في الله تعالى في رحاب هذا الشهر الحرام وهو مفتتح هذه السنة الهجرية الجديدة شهر محرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير في هذا العام الهجري الجديد. إذن أحبتي في الله تعالى بالصلاة والسلام على خير خلق الله نحيا هذه الساعات الجميلة هذه الساعات الإيمانية عسى أن تكون مفعمة بإذنه تعالى بالأنوار المحمدية. نريد أن نزين لساننا بالصلاة والسلام على خير خلق الله استجابة له صلى الله عليه وسلم خاصة في مقام هذا اليوم الجليل والعظيم يوم الجمعة.
6: أحنا الجود أحنا الكرم
5: أحنا الجود أحنا الكرم أحنا الشهامة أحنا الهمم كالعادة ترافقنا هذه الكلمات التونسية الجميلة بصوت الفنان التونسي الأصيل لطفي بوشناق. إذن أحبتي فالله تعالى كلمات نريد أن نحياها نريد أن نعيشها أن نتعايش بها أن نحققها حقيقة وواقعا مع أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. طبعا عنواننا هو الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس نتواصل معها كالعادة والحمد لله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية كل يوم جمعة. الإسلام الجميلة موصولة إليكم فردا فردا من تونس وخارج تونس الحبيبة كذلك موصولة إلى أخي الكريم سالم الشعري مرحبا يا سالم وكذلك أحمد الطبيب يؤمن لنا الإخراج المرئي والتنسيق لهذا اللقاء. ساعة من الزمن فلنجعلها ساعة فوز وساعة ربح ساعة تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وطبعا أمرنا بأوامر جميلة نرجو أن نقول من شغاف قلب لها لبيك اللهم لبيك. طبعا ومن هذه الأوامر نريد أن نكون رحمة طبعا لإخواننا الذين يستحقون العون لذلك نحن نخص بالذكر في هذا المقام على الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. إذن هيا بنا نتواصل معهم على رقم 71 مش 71 31 ألف هو رقم إذاعة الزيتونة لكن رقم الجمعية 58 3 71 0002 والبداية أحبتي في الله تعالى مع رسالة إيمانية جمعية مباشرة مع سيدي فضيلة الشيخ أسامة الوافي نستمع إليه عبر إثير إذاعة الزيتونة في حصة تعليمية قرآنية وها هو اليوم معنا لأنه منخرط ضمن الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس كيف لا وهو يؤمن بدوره باعتباره إماما خطيبا باعتباره إنسانا باعتباره حاملا للقرآن الكريم مؤمنا بدوره مع الأطفال الذين فقدوا سندهم العائلي. شيخ أسامة الوافي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حية مباركة ليك والسادة المستمعين والمستمعات.
5: بارك الله فيكم سيدي أسامة سعيدة جدا بالتواصل معكم في هذا اللقاء الإنساني الإيماني الوطني شيخ أسامة وسبق وتحدثت معكم عن هذه الرسالة الإنسانية التي ينبغي أن تتحقق فينا وطبعا أسعد بأن أجدد اللقاء معكم ونحن احتفلنا أو وقفنا عند دروس وعبر لهجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحدث الجلال الذي ينبغي أن يكون حاضرا في وفي قلوبنا واليوم ربما سؤال نطرحه عليكم سيدي أسامة كيف لنا أن نخطو خطوات يعني وفق خطوات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تحقق لنا الهجرة الحقيقية نحو أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي.
7: بارك الله فيك
5: وفيكم بارك الله
7: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة عبر ساعة لساعات في وجودي في هذا البرنامج
5: بارك الله
7: وخاصة بانخراطي ولو بجهد المقل ربما حتى بالكلمة وبالتذكير
5: ربي تقبل
7: في هذا المشروع المشروع العظيم حقيقة والذي ينبثق في قلب وفي روح عنها رسالة الإسلام. كيف لا وديننا مبني على الرحمة كيف لا ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم قال فيه ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
5: نعم.
7: كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسس عنها دولة الإسلام وأسس المجتمع الإسلامي على أساس الأخوة فأول ما فعله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر للمدينة المنورة أن آخى بين المهاجرين والأنصار. وضرب المسلمون مثالا خالدا ومثالا يحتذى إلى يوم الدين في معناها الأخوة الحقيقية، الأخوة التي فيها معناها التضحية وفيها معناها العدم أن الإنسان ما يحسبش مع أخوه المسلم.
5: نعم.
7: هذا هو على ما تبنى المجتمعات. المجتمعات صحيح. تبنى على هاته الروح. لذلك نعم. أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار. ومعناها الأنصار معناها ضربوا المثال الذي لابد لنا أن نستحضره في تعاملنا مع بعضنا.
5: نعم.
7: مع إخواننا المسلمين ومع الناس كافة. معناها الإسلام مبني على معناها المعاملة بالحسنة وعلى المحافظة على روح الأخوة بين المسلمين.
5: جميل، بارك الله فيكم سيدي أسامة، ما أجمل هذه الكلمات نستمع إليها في مثل هذا اليوم الجليل، ونرجو أن تتحقق فينا هذه المعاملة بالحسنة فيما بيننا، وخاصة فيما يتعلق بالطفل الذي فقد سنده، هذا الكائن الضعيف الذي يحتاج منا كل الدعم وكل السند سيدي أسامة. وحضرتك أكدت على هذه القيمة المحمدية، واليوم كيف نتحدث عن الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، هي صدقا حديثنا عنها هو حديث عن قيم، هي حديث عن أخوة، كيف لا؟ وهذه القيمة، قيمة الأخوة، لفتت انتباهي عندما أتحدث مع الأم SOS، عندما أدخل في منزل SOS. صدقا قيمة الأخوة نلقاها يعني حاضرة بقوة شيخ أسامة، لأنهم يحرصوا على أنهم تبنى يعني علاقة أسرية صحيحة وسليمة. الطفل الذي فقد أما يجد أما، الطفل الذي فقد أخا يجد أخ، الذي فقد أخت يجد أخت. يعني سبحان الله، اليوم يعني تتجلى في منزل SOS هذه القيم الإسلامية شيخ أسامة. لذلك نحتاج إلى أن ندعم طبعا هذا المشروع وهذه الجمعية أكثر وأكثر شيخ أسامة.
7: نعم هذا أكيد طبعا، والروح هذه أختي مليكة يجب أن معناها نستشعرها كواجب وليست كصدقة أو
5: ولمزية.
7: أي من باب معناها النافلة، لا، هي واجب لاستقرار مجتمعاتنا، والإنسان لا يدري ما يحصل له غدا. لذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذا المعنى فيقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. كل إنسان في كل وقت معناها يمكنه أن يغادر هذه الحياة ويذر أبناءه وراءه. عاد ربي أكد على أن الإنسان اللي يخاف الحق على أبنائه من بعده فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والإسلام رب مثال معناها للأخوة. ربي معناها ذهب بقوله أنه حتى الذين لا نعرف أنسابهم، قال ربي سبحانه وتعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فهذه الروح التي في الإسلام، والموالي هذوما في الإسلام كان لهم معناها السبق في العديد من الميادين، في العديد من العلماء، العديد من القراء، العديد كانوا من الموالي، أي الذين معناها ربما لو كانوا في مجتمعات أخرى كانوا يبقون معناها خدما وتابعين، ولكن في الإسلام وصلوا إلى أعلى المراتب، لأنه من صميم الإسلام أنهم إخواننا في الدين.
5: نعم.
7: وطبعا نحن نستحضر قصة معناها أحد الذين تربوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا معناها زيد بن حارثة، الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان معناها أكثر الناس قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن القرآن خلد اسمه. الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن هو زيد بن حارثة. فهذه معناها حقيقة تعطينا معناها المسؤولية تجاه أبنائنا وتجاه الأيتام وتجاه فاقدي السند. والحمد لله معناها نقول ديما أنه الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس حقيقة هي مكسب، خاصة وأنها صارت معناها وطنية معناها 100% ولله الحمد.
5: الحمد لله.
7: فهي مكسب عظيم، والإنسان حينما يرى معناها إنجازاتها ويرى تطور معناها مداخلها وتطور معناها العائلات التي انتفعت من هذه الجمعية، حقيقة لا يدخر الإنسان جهدا للمساهمة ولو بالقليل، والقليل ليس معناها كل قليل ليس بقليل، معناها القليل دائما كثير، لأنه معناها بالقليل معناها أننا نفعل الكثير إن شاء الله. فنحن محظوظين حقيقة أنه عندنا الجمعية هذه وأنه باب خير عظيم مفتوح. فكل إنسان معناها لابد له أن يسارع أن يساهم بما استطاع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، معناها كافل اليتيم. خاصة وأنه الجمعية هذه تحرص على قيم عظيمة أخت مليكة.
5: صحيح سيدي أسامة.
7: خاصة قيمة عزة النفس.
5: صحيح.
7: أي. هذا
5: أي.
7: أمر عظيم. صحيح. رأى فرق كبير أنك أنت تفل باش تعطيه وأنت تخزر له وبشبقة العمر، وربما يشوف روحه الليل أمامك ويشوف أنك صاحب فضل عليه. لا، الجمعية تحرص على إخفاء الصدقات لقوله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أنت تفل اللي كفلته واللي دعمته لا تعرفه لا يعرفك. شوفك المعنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذه بتبني ناس معناها عندهم معناها أنفة وعندهم عزة نفس. فهكذا تبنى المجتمعات. هذا حقيقة معناها شيء عظيم نسعو جميعنا لدعمه والمحافظة عليه.
5: بارك الله فيكم شيخ أسامة، كم خطابكم صدقا جميل كيف لا، وهو نابع من القرآن الكريم. ورجاؤنا أن نمشي بأخلاق القرآن بأداب القرآن، أن نحقق توجيهات القرآن الكريم، ونحن نريد أن نبني مجتمعا قويا متينا. ولا يبنى المجتمع القوي إلا بفرد عزيز النفس عنده كرامة سيدي أسامة. هكا ولله سبحان الله.
7: نعم.
5: دين الإسلام حفظ كرامة الإنسان، لذلك من سينخ خرط بإذن الله تعالى يعني في هذا العمل الذي يتعدى نفعه للآخر الطفل الفاقد للسند، فبإذن الله تعالى يعني سيبني يعني لبنة يعني جميلة جدا، وسيؤسس بإذن الله تعالى لبناء متين يعني في دين الإسلام ولهذا المجتمع ولهذا الوطن. لذلك نريد أن ننظر إلى أبعاد هذا العمل. اليوم نحمي طفل فاقد للسند، اليوم ننقذ طفل فاقد للسند، غدا بإذن الله تعالى سنضمن بإذن الله يعني مجتمعا آمنا راقيا يعني قائم على أخلاق. هكا ولا سيدي أسامة،
7: وننقذ أبنائنا أخت مليكة. رأوا أنت باش تنقذ المجتمع وباش تنقذ الطفل الآخر، فهو معناها لا قدر الله باش تنتشر صحبة السوء، رأوا قد تضرر قد يتضرر بها أبنائك. ونحن ديما نؤكد على ضرورة أنه المسلم الحقيقي يعتبر جميع أبناء المسلمين هم أبناؤه.
5: جميل.
7: انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
5: نعم.
7: وديما نأكدوا أنه الضرر لا قدر الله اللي يصيب المجتمعات، نحن ما نجموش ننكر أنه ثم مظاهر الحقيقة تهدد معناها سلامة الأسر وتهدد سلامة المجتمعات، ولكن هذا يخلينا معناها نراجع أنفسنا ونراجع معناها مسألة معناها الأنانية المفرطة ولا التفكير إلا في النفس. فهذا رأوا خطير جدا.
5: صحيح.
7: على المجتمعات. فسفينتنا واحدة، وإلا قدر الله معناها وتضررت السفينة أو غرقت السفينة فلن ينجو أحد.
5: أكيد.
7: لذلك
5: أكيد.
7: الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عاد الإنسان إذا انطلق من هذه النظرة أنه رغم كلهم أبنائنا، ورغم يدريش الإنسان معناها المصايب لا قدر الله ولا الابتلاءات اليوم عند ذاك غدو عند الآخر.
5: نعم.
7: فالإنسان يجب يقدم النفسه باش أبنائه يعيشوا في مجتمع آمن. نسأل الله أن عنها يصلح حالنا إن شاء الله.
5: اللهم أمين. اللهم أمين. ربي بارك لنا فيكم وفي علمكم سيدي أسامة في هذه الكلمات الطيبات اللي انشرتها عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في تونس الحبيبة وخارج تونس. وإن شاء الله ربي مع بعضنا نكون كالبنيان نشد بعضه بعضا ولا نتحدث إلا بنحن الإسلامية بإذن الله تعالى. هذا هو المسلم الحق. كلامك حملنا اليوم مسؤولية كبيرة لأمام مجتمعنا وأمام وطننا وأمام الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. فنرجو طبعا أن نحقق هذا الإسلام الجميل بهذه الجمالية المحمدية. نرجو ذلك سيدي أسامة. فربي يبارك لنا فيكم ورب يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتكم. وطبعا صوتكم سخرته اليوم باش تبلغ صوت الطفل الفاقد للسند. إن شاء الله يا ربي الصوت هذا يوصل لقلوب خيالنا يعني في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، حتى تكون تونس بإذن الله بمختلف ولاياتها كالبنيان يشد بعضه بعضا محبة لله ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
7: اللهم امين. اللهم امين.
5: اللهم امين.
7: شكرا. ان شاء الله ربي يثبت جهودكم ان شاء الله وتكون مثمره ان شاء الله
5: وجهودكم. احنا مع بعضنا باذن الله. نحن هكا ولا لا، نحن مع بعضنا البعض باذن الله. شكرا شكرا شكرا. في امان الله تعالى. وربي يبارك لك في ابنائك سيدي اسامه. علما انه عبد المؤمن، عبد المؤمن الويفي نحب نوجه له تحيه لانه قاعد يستمع ليك سيدي اسامه. شنو تقول لابنك على المباشر سيدي اسامه؟
7: والله الرسالة متواصلة هي إن شاء الله. أنا ديما أكد حقيقة على ضرورة معناها إمرار رسالة الإسلام الحقيقية للأجيال القادمة، لأنه هذا أهم شيء. فنحن نؤكد دائما، وهذا أخت مليكة ننصح نفسي وكل إخواني أنه رأوا أهم شيء هو التصرفات. الأقوال راهي سهلة، معناها أكيد أنا مش واجه خطاب الإبني ولا المسلمين، خطاب معناها جميل وخطاب معناها، ولكن لازم نعطوا لأبنائنا القدوة الحسنة في تصرفنا.
5: نعم سيدي.
7: في فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تمهر، وأما بنعمة ربك فحدث. إذا أبنائنا شافوا منا شيء هذا، معناها خاطر ولدك معاك ليل ونهار، ما هوش باش تتمثل عليه، ولا إذا كان هو معناها شاف التصرفات هذه إن شاء الله ربي يجعلنا من المحسنين، فأكيد معناها الرسالة مرت وضمننا على الأقل أنه الجيل الجاي معناها يكون من الصالحين إن شاء الله.
5: يا ربي يبارك لك في عبد المؤمن الوافي، هو الله يستمع فينا ويشاهد فينا، نحييه من قلبي، ربي يبارك لك فيه، ربي يجعل من ذرية صالحة وكل أبنائك وكل أبنائنا يا رب العالمين، وتشوفوا شيخ مقرئ بإذن الله متقن القرآن الكريم إن شاء الله.
7: إن شاء الله ربي يجعلهم جميعا من الصالحين، جميع أبناء المسلمين إن شاء الله.
5: أمين أمين أمين. هنيئا له بوالد مثلك، جزاكم الله خيرا، في أمان الله تعالى وحفظه. سيدي أسامة الوافي حفظكم الله تعالى ورعاه، معكم هكذا اخترنا أن نبدأ هذا اللقاء الإنساني. هيا نتحرك نحو أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، ولنجعل هذه الساعة كما ذكرت لكم ساعة تطبيقية بامتياز لوصايا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. هيا هيا الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هيا هيا القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكل الأطفال أسوس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق، وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكل الأطفال أسواس. وأواصل معكم أحبتي في الله تعالى مع هذه المعاني الجميلة، مع هذه الأخلاق الرائعة، مع هذه النفحات التي لها خصوصية رائعة وأثر جميل على النفس. هيا نتحرك مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS خطوة خطوة أحبتي في الله تعالى بإيمان كبير، حتى ننقذ أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. ومع طبعا العطلة الصيفية، يعني يسعدني جدا أن أتحدث عن مخيم جميل ترك أثرا رائعا في نفوسي. عدد كبير من الأطفال الذين فقدوا سندهم العائلي، اليوم أنا باش نتمم الحديث عن مخيم اسمه رائع، اسمه مخيم الأمل، سبق وحتحدثنا عنه في دورة فارطة. اليوم نتحدث عن مخيم الأمل 2 مع الشابة الطالبة الجميلة وجدان المطيري، وهي المنسقة الجهوية للطلبة السفراء. سعيدة جدا بلقائي معك يا وجدان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: عسلامة مدام مليكة،
5: مرحبا. الحمد لله رب العالمين، وانتي شنو احوالك يا وجدان؟
8: الحمد لله كالعادة، مادامنا نعملوا في الخير مادامنا لاباس.
5: ديما هذه كلمتك محليها، كالعادة مادامنا نعملوا في الخير مادامنا لاباس. طبعا إن شاء الله يا ربي هالكلمة هذه تتحقق عند كل تونسي يسمع فينا، إن شاء الله كلنا نكون أصحاب أعمال خير يتعدى نفعها وخيرها وجمالها للآخر. والآخر اللي نحكيه عليه يا وجدان هو الطفل الفاقد لسند.
8: أيه.
5: نعم، شو محويلكم توا مع المخيم اللي باش نحكيه عليه، مخيم الأمل الثاني، والحمد لله تعالى بنسخة جديدة بأفكار جديدة. الطلبة السفراء ما شاء الله متميزين بأفكارهم، إن شاء الله ربي يتقبل منكم ويوفقكم في هذا المخيم وجدان.
8: إن شاء الله عايشك. هو توا مخيم الأمل في نسخة الثانية، لكن مخيم الأمل هذا زاد معاه أمل كبير، بر الأمل وكبرت البرامج.
5: نعم.
8: ولا ما عادش مخيم أمل كهو، ولا برامج معناها نتاع أنشطة صيفية للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
5: ممتاز. نعم صحيح، وسبق أختنا عزة منصور أعطتنا برشة تفاصيل فيما يتعلق طبعا بهالرؤية اللي حكيت عليها. اليوم كبر هالمخيم هذية وكبر الأمل والحمد لله، وكل ما يكبر المخيم كل ما تكبر سعادة الطفل الفاقد للسند. هكا ولا وجدان؟
8: أكيد. هو مخيم الأمل السنة الفارطة كان يقتصر على الأطفال فاقدي السند وإلى الأطفال التابعين لبرنامج دعم الأسرة.
5: أي.
8: هو بالأساس مخيم ترفيهي وتنشيطي، فيه تكوين ننميو المهارات نتاع الأطفال. هيك صرنا جملة قالت وما مرتش مرة مرور الكرام معناها في المخيم. أغلب الصغار قالوا يا ليت أمي بحذية وإلا يا ليت بابا بحذية وإلا ما صاب جي معايا أخويا. هذا اللي دفع الجمعية إنه تزيد مخيم جديد اسمه مخيم العائلات.
9: ممتاز.
8: استنفعوا منه 25 عائلة. ومخيم للأمل سنة الفارطة استفادوا منه 532 طفل تحديدا. نعم ما شاء الله 1500 صغير باش يستفيدوا منه.
9: ما شاء الله الضعف تقريبا هكا ولا وجدين الضعف. أي. من 532 طفل عمناه والاسنان نحكيه على 1500 طفل ما شاء الله.
8: ومعاه برنامج مخيم العائلات باش يستفيدوا منه 25 عائلة.
9: اي
8: باش يكون كيف كيف معناها المخيم هذا بداية من شهر جويليا تمن بشهر أوت باش يكونوا مع عائلاتهم باش يستمتعوا بالوقت باش يعديوا الصيف مع بعضهم. كذلك زادت الجمعية توسعت نطاق تفكيرها أكثر وزدنا برنامج ثالث هو برنامج المخيم المتنقل بالنسبة للأطفال اللي موجودين في مناطق نائية وصعب إنهم يوصلهم أي برنامج متاع ترفيه وإلا صعب إنهم يترفهوا في الصيف وفي السخانة. والاختيار باش يكون بالتنسيق مع المندوبيات بتاع التربية اللي موجودين في سيدي بوزيد وفي القاسلين وفي القروين وفي سليانة. والاختيار باش يكون الحقيقة معناها عن طريق مدارس ابتدائية في المناطق النائية هذه باش الصغيرات يتفرهدوا شوية يتمتعوا بالمخيم نفس الوقت نخدموا على التكوين متاعهم.
9: ممتاز ممتاز محليكم يا وجدان وربي يفرح قلوبكم كيف ما ساعيين باش تدخلوا الفرحة لقلوب وليداتنا خاصة في المناطق النائية. ولنأكد لكم أنهم ما راوش يعني البحر ما خرجوش ممكن حتى من المنطقة متاحهم ما شافوش هكا يعني وسائل للترفيه هكا ولله محروبين من وسائل الترفيه. لكن انتم اليوم باش تعطيوهم فرصة بمخيم الأمل يا وجدان.
8: أي مخيم الأمل بعث الأمل في برشا صغيرات خليهم يتفرهدوا لأول مرة يشوفوا البحر. صغيرات اكتشفت رواحها وهذا اللي دفعنا زادة مدام مليكة باش نزيدك زدنا حاجة رابعة اللي هي أكاديمية الفنون والمواهب.
9: اكتشفنا
8: في المخيم اللي فيما برشا أصغار معناها عندها مهارات وعندها مواهب لكن محتاجة للصقل. فالجمعية ما أغفتش نظرها على الحاجة هذية وعملت لهم أكاديمية الفنون والمواهب في شهر أوت تكون في قرية الأطفال SOS إيكودا وبش يستفادوا منها 50 طفل فيها الرسم وفيها الغناء وفيها المسرح وفيها الفن وفيها أيضا تلاوة القرآن الكريم.
9: ما شاء الله. وقدش الدوم إن شاء الله الأكاديمية شهر كاملة شهر أوت كاملة ممتاز.
8: بداية من شهر أوت وبش تكون فما تجارب أداء من الأول بالتنسيق يعني مع المندوبيات كما العادة معناها متعاونين معنا باش تكون معناها الاختيار صائب للصغيرات باش يكونوا 50 صغيرة كها.
9: ممتاز. لو كان نعمل قراءة لل يعني للي قلته بالحق صدقا شو نتبين اليوم تقولي المخيم كبر ما عادش مخيم الأمل متاع مناول وإنما اليوم نحكيه على مخيم العائلات ومخيم العائلات هو نتيجة لإنصاتكم لأطفالكم هكا ولا لأطفالنا يعني برشا صغيرات قلت لي برشا قالوا يليت يعني والدينا معانا يليت خويتنا معانا. انتم هالكلام هذية ما سمعتوش وتعديتوا لي الكلام هذية يعني كبشتوا فيه هكا ولا بجواجيكم بقلوبكم وقلتوا يزمنا نعملوا حاجة خليكم بالحق تتصرفوا وتخموا في فكرة مخيم العائلات. زيد اكتشفتوا مواهب هالمواهب هذية قلتوا لي يزمها صقل يزمها وقفة يزمها اهتمام فعملتوا الأكاديمية الفنون والمواهب المخيم المتنقل فما انتم أدركتوا أن فما أطفال محرومين يعني من الترفيه في العطلة الصيفية قلتوا كيفاش باش نعملوا لهم قربتوا لهم بمخيم التنقل. هذا شنو يعكس يا وجدان؟ يعكس اهتمامكم ما نقاش الكلمة اللي توصف اهتمامكم الكبير اهتمامكم يعني الدقيق يعني بقضايا الطفل بمشاغل الطفل بأحاسيس الطفل بمشاعره وأنتج طبعا هذه الأفكار الرائعة وجدان.
8: أكيد هو الحمد لله أنه ربي سخرنا للحاجة هذه وجعلنا أسباب متاع فرحة وأمل للصغيرات اللي هما معناه اسم على مسمى فاقد السند. إن شاء الله ربي وفقنا ونكونوا سند لمن لا سند له. إن شاء الله نحاولوا حتى لو نسبة 1% أنه خليهم يفرحوا يستمتعوا مع عائلاتهم يستمتعوا هم مواهبهم تتقل يكتشفوا رواحهم أكثر يضمنوا إن شاء الله يا ربي مستقبلهم.
9: أمين أمين أمين. أشكرك من القلب على هالكلمات هذه اللي إن شاء اللي تعبر على إحساس قوي، على وجدان قوي. أنت اسم على مسمى وجدان، وقديش نفرح يعني بالحديث معك، لأنه كلامك فيه عمق كبير، كلامك يعبر على إيمان كبير بهالقضية هذه، وأنت تمثل الطلبة السفراء اللي هما حاملين معك طبعا هذا المشروع الرائد. أنت سبق وكنت موجودة عمناول في مخيم الأمل، وأكيد استشعرت وجيعة عدد من الأطفال، شفت دموع عدد من الأطفال سواء دموع

0: إن نحاول إن نفرحهم لماكسيموم. هي أسبوع بركة مثلا مخيم الأمل، أسبوع يقضيه نحاول نخليه له أسعد أسبوع في حياته، وذاك يستمتع لماكسيموم، يترفه، يتعلم، يتكون حتى من الجانب التربوي. كيف كيف نعلمهم قيم جديدة، نعلمهم مبادئ جديدة، ركبوا فيهم قيم إنه يتعاونوا مع بعضهم، نمشيوا مع بعضنا البحر، نقعدوا مع بعضنا في ليفاتوليي، نخدموا مع بعضنا، احنا عائلة واحدة معنا. انت تعرف انه اسويس عائلة كبيرة.
1: نعم، عائلة بأتم معنى الكلمة، وإن شاء الله ربي التوينس الكل يكونوا ضمن هذه العائلة بإذن الله تعالى. وطبعا في المقام هذي نحب نجدد شكري لطلب السفراء اللي متطوعين بوقتهم هكا، ولو نعرف فصل الصيف طبعا اللي عاطين من وقتهم على حساب مسؤولياتهم، على حساب التزاماتهم، على حساب عائلاتهم. الحمد لله إلا أنكم بقلوبكم تعيشوا هالمخيم هذا، بدليل الإضافات اللي سعيتوا على لتحقيقها في المخيم هذا. فأنت شنو تقول لهم وجدين المطيري لطلب السفراء، هالفريق الجميل هذا اللي معاك؟
0: نحب الحقيقة نشكرهم من منبري هذا باسمي وباسم الجمعية، اللي هما معناها كلنا مع بعضنا تعاوننا وحطنا اليد في اليد بهدف واحد برك، انه الطفل هذاك يكون فرحان، يتمتع، يعيش، ولو كما قلت لك لحظة برك حتى من حياته فرحان بها. نشكرهم من القلب اللي عطاوها معناها من القلب، هما من وقتهم ومن جهدهم. ونقول زادة للطلبة وإلى أي شخص يحب يعاون في إسويس وإلا يتطوع، لأن عنا قسم كامل للتطوع، وبابنا مفتوح، مرحبا بكم. هذه المهمة ولو إنها صعبة لكنها مهيش مستحيلة، مع بعضنا نجم نحقق المعجزات إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. مع بعضنا نحقق المعجزات بإذن الله. ربي يجزيكم الخير وجدان، وقد الجميل هذا الباب الكبير، إن شاء الله ربي الكلنا ندخلوا منه إن شاء الله تعالى، سوى طلب السفراء وإلا داعمين ولا شركاء بإذن الله تعالى بأي شكل من الأشكال. المهم ندخلوا معاكم إن شاء الله تعالى باش نحميوا أطفالنا، نضمنوا لهم دائما إن شاء الله الفرحة الدائمة بإذن الله. نحبك برشا يا وجدان، أشكرك من القلب على هالوعي اللي تحكي بيه، على انتمائك القوي لتحكي به للجمعية التونسية لكل الأطفال إسويس، على إيمانك بهذا الهدف. أنت تسعى إلى أنك تفرح أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يسعد قلبك، وإن شاء الله نشوفك متميزة في كل أعمالك بإذن الله وجدان.
0: شكرا مدام
1: ملكة، عايشك لله. لا شكر على واجب، الشكر لك ولكل الطلبة السفراء ولكل القائمين على مخيم الأمل بالتوفيق والسداد، في أمان الله وحفظه. نحن سنواصل إن شاء الله تعالى إذن الكلام اللي كنا نسمعه فيه بداية مع شيخ أسامة الوافي، وكذلك مع بنتنا وجدان المطيري المنسقة الجهوية. طبعا في هذا الشأن ونحن نتحدث عن مخيم الأمل، اليوم نحكيه على مخيمات داخل المخيم المتنقل، أكاديمية الفنون والمواهب اللي باش تكون إن شاء الله في شهر أوت في أسويس أكودة، مخيم العائلات. هذا ما يؤكد إلا حرص الجمعية التونسية لكل أطفال أسويس على إنها ترعى أطفالها وأطفالنا بهالرعاية الجميلة هذه بأدق تفاصيلها. معلنا إلا ندعموا طبعا هذا النجاح وهذه المشاريع. اتصلوا بالجمعية التونسية لقراءة في الإسواس على رقم 58-371-002، وإلا ادخلوا توا على موقع الجمعية، وادخلوا في البي بي منظومة الاقتطاع الآلي القار، راهي صدقة جارية بإذن الله تعالى، ونحن نترك باب الصدقات في هذه الحياة الفانية لنفوز بجنة الرحمن. فادخلوا توا على موقع الجمعية www.sosve.tn. ربي يبارك في الجميع وربي وفقنا إن شاء الله تعالى لتحقيق هذا التراحم وهذه القيم وهذه الأخلاق. ورحب بأخي العزيز حمدي مصطفى الفسيلي يواصل معنا هذه الرحلة الجميلة لتمام الساعة 3:30. مازال فما برشا حديث باش يبعث في النفس راحة، يبعث في النفس فرح، ويبعث في النفس إن شاء الله تعالى إحساس بإذن الله تعالى بضرورة الانتماء إلى هذا العمل الصالح، عسى أن يتقبله من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون سبيلنا إلى الفوز بجنة الرحمن. هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق، وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة.

0: هنا السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال أسواس. رجاؤنا أحبتي في الله تعالى أن يتحقق فينا هذا المقام، وهو من القرآن الكريم وتحديدا من سورة الواقعة، مقام السابقين السابقين. وهذا يطلب منا عمل أحبتي في الله تعالى، فهي نطير بجناح الإيمان وبجناح العمل الصالح. وكما قال الشيخ أسامة الوافي، الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس مكسب وطني علينا أن نحافظ عليه لما تقدمه طبعا من دور إنساني جميل لآلاف الأطفال، وما زالت القائمة طويلة في هذا الباب. فهيا نشد الهمة أحبتي في الله تعالى إيمانا منا بهذا الدور، لنكون خلفاء لله تعالى على هذه الأرض الطيبة، على أرض تونس. وكيف ما تعرفوا الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس ما تقومش بدورها ورسالتها يعني لأطفالها فقط، وإنما زادت قدم يد العون لأطفال تونس الكل، بدليل هذا العمل اللي باش يحكي لنا عليه إن شاء الله تعالى أخي العزيز الأخصائي الاجتماعي حمدي بن حمد من قرية أسواس المحرس. أخي العزيز يا مرحبا.
1: مرحبا مدام مليكة.
0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك خويا حمدي.
1: مرحبا بكم وجمعة مباركة إن شاء الله للجميع.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، جمعة مباركة، ونحب جمعتنا اليوم تتزين بإذن الله تعالى بالأعمال لتعدى النفع للآخر. ونحن نتحدث طبعا عن هذا المعنى الإسلامي الجميل، وحضرتكم بالحق تمكنونا من تحقيقه والحمد لله تعالى. فربي يبارك لنا فيكم خويا حمدي.
1: بارك الله.
0: شكرا أخي العزيز. إذن عمل إنساني آخر تقدمه الجمعية التونسية ليقرى الأطفال أسواس لأطفال تونس، التفاصيل كلها عندك، وصدقا بالحق قدش محلي هذا العمل سيد العزيز.
1: عمل جميل جدا صحيح، صنعت أمل وصنعت حياة في أقسام الأطفال بالمستشفى الهادي شاكر.
0: نعم، أقسام الأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر يتم تدعيم هذه الأقسام بمعدات طبية. كيف جت الفكرة يعني فيما يتعلق بأنه الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس تقدم هذا العمل وتساهم بهذه المعدات الطبية للمستشفى الجامعي الهادي شاكر سيدي حمدي؟
1: أول حاجة نشكركم على حسن الاستضافة، وإن شاء الله بيوفقنا دائما إلى ما هو خير.
0: أمين.
1: ونشكر جميع المستمعين لإذاعة زيتونة من داخل وخارج تونس. اليوم بفضل الله نحمد رب سبحانه وتعالى ونعتز معناها بشراكتنا بين قرية الأطفال أسواس المحرس ولدرجة هوية للصحة، إيمانا منا بأن خدمة الإنسان ورعاية الطفل هي مسؤولية مشتركة لجميع المتدخلين في المجال الصحي، في المجال التعليم، في أي مجالات، هي مسؤولية مشتركة. اليوم بفضل الله تم معناها كرم المنحين التونسيين ثقتهم في عملنا وثقتهم في جمعية التونسية لقرى الأطفال، وحني في بعد في بحثنا وفي الجمعية التونسية ديما تبحث على الطفل في احتياج الطفل. وجدنا أن الدرجة الأولى للصحة في حاجة لدعم هذه الأقسام بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر.
0: نعم خويا حمدي، يبدو أنه انقطع الخط. حمدي نحن في الاستماع إليك أخي العزيز. طيب نعيد الاتصال به، لأنه اللي قاعد يقول فيه مهم جدا. اليوم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس تعاضد جهود الدولة، وطبعا هذا يرجع لما يقدمه التونسيون المحسنون، والحمد لله تعالى. طبعا الشكر موصول لكل تونسي محسن، لكل تونسي بار بهذا الوطن الحبيب، وهنيئا لمن طبعا يكون في عون أخيه، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ليش احنا قلنا أن حديثنا مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس وحديثنا عنها وحديث عن قيم، حديث عن أخلاق، حديث عن معاملة بالحسنى، وهذا ما نرجو أن يتحقق مع كل الأطراف. مرحبا بك من جديد أخي العزيز حمدي بن حمد.
1: مرحبا مدام مليكة.
0: انقطع الخط لكن حديثنا متواصل والحمد لله. حديث بالحق فيه أمل، فيه فرحة، هكا ولا؟
1: أكيد مدام مليكة، فرحتنا ديما متواصلة إن شاء الله. هي اليوم فضل معناها جهود جميع التونسيين أبناء تونس، فهمت ولا، وثقتهم في عملنا، معناها تمكننا من خلال إبرام هذه الاتفاقية بين إدارة هوية الصحة وقرية الأطفال أسواس المحرز. الاتفاقية هذه كانت مبادرة طيبة باش تساهم جميع الوحدات الإنسانية الموجودة في معاضدة جهود الدولة، خاصة المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات وكل شيء، من بين جمعية تونسية لقرى الأطفال أسواس، في دعم الجانب الصحي للأطفال. واليوم فضل معناه المنحين التوانسة اليوم فضل معناه ابن من أبناء تونس معناه تبرع مبلغ مادي قدره معناه 8 مليون دينار. هي مبادرة بسيطة في حجمها لكن كبيرة في أثرها. ساهمت المبادرة هذه في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة الأطفال وعائلاتهم. وإحنا هنا نتوجه بالشكر لكل التونسيين معناها
2: ربي يبارك لنا فيهم. نعم.
1: الدعم اليوم اللي تلقوه من المنحين من المتبرعين اللي هم آمنوا بأن الصدقة والإحسان يمكن أن يصنعوا الأمل والحياة كما يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
2: أحيا الناس جميعا.
1: فرسالتنا ورسالة توانس هي رسالة تضامن تونسية أصيلة تأكد أن رأوا الخير موجود مازال موجود لله. وأن معنا نستطيع نرسم البسمة ونزرع الأمل في قلوب أطفالنا وفي أسرهم. اليوم الدعم اللي توجد دعم الآلات هذه بفضل معناها الناس اللي آمنت بالإحسان وآمنت أن الدعم المتواصل نجم حقه كما دعم دينار كما ب10,000 كما ب100 مليون هو رأوا دعم يحقق نجاح حول الله. دعمنا اليوم ما يتخطى حدود أطفال ولاية الساقط في المستشفى الهادي شاكر، واليوم مستشفى الهادي شاكر يستقبل معناها أطفال من جميع الولايات ولاية الجنوب كل بالتالي الإحسان هني هو متواصل مستدام معناها تخطى حدود الولاية حدود جغرافية الولاية معناها
2: الحمد لله
1: والحمد لله. اليوم احنا نشكر كذلك معناها الفريق تنمية الموارد المتكلف بهذا الشيء معناه في جمعية تونسية لقرى الأطفال وثقة المتبرعين معناه في الجمعية هني هو معناه ساهم في إيماننا بأن راه المسؤولية الطفل هي مسؤولية مشتركة.
2: نعم أي
1: وأنا أنقذ الأطفال بأقسام بمستشفى هادي شاكر هي حاجة عظيمة جدا.
2: صحيح.
1: المولى سبحانه وتعالى كما قلنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
2: صحيح.
1: وترسم البسمة والأمل على وجوه الأمهات والأباء وتبقى الحياة في الأطفال. وما زلنا اليوم بحاجة لدعم كل التونسيين وتونسيات معناها باش نجموا نقتنوا آلات تدعم أقسام الأطفال. اليوم بفضل ابن من أبناء تونس بفضل مساعدته
2: فيه
1: معناها تمكننا باقتناء آلات بقيمة 80 مليون دينار ولكن ما زلنا بحاجة من الآلات القسم النعاش الأطفال المستشفى هادي شاكر ما زال في حاجة للآلات معناها تقدر القيمة مبلغ معناها حدود 450 مليون دينار تونسي وإن شاء الله هذا كله راه باش يكون وباش يتوجد
2: إن شاء الله
1: التونسيين بأن كنا يد واحدة أن مسؤولية الطفل هي مسؤولية مشتركة للجميع.
2: نعم أكيد
1: وبحول الله أن وفقنا ربي ونتوفر الآلات هذه وتكون معناها بسمة أمل وزرع معناها الحياة في قلوب الأطفال وفي أهلها وإن شاء الله ربي وفقنا ورسالتنا راه ديما رسالة تضامن وإحنا التونسيين رانا نحبوا بعضنا وبحاول نحبوا الخير وباش نتواصلوا بالخير مع بعضنا
2: أي.
1: وربي يوفقنا أجمعين.
2: هذه حقيقة سيدي حمدي وانت أكدت الأمر هذية فربي يبارك لنا فيك وقديش الخبر اللي بلغته لنا اليوم خبر جميل جدا إنساني يعني بأتم معنى الكلمة والحمد لله تعالى فما الخير في تونس الحبيبة في أبنائها بدليل أنه اليوم تم تدعيم هذه الأقسام أقسام الأطفال بهذه المعادات الطبية في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس حاجة تفرح برشا تثلج الصدر طمننا بإذن الله تعالى على حاضرينا ومستقبلنا لكن أكيد بمزيد من الدعم إن شاء الله تعالى لأنه بالحق ما زال كما قلت أنت مستحقين معدات أخرى لكن بإذن الله الخير جاي إن شاء الله تعالى وبإذن الله تعالى ربي بش يسخر الناس الطيبة الناس البارة الناس الأبرار بإذن الله تعالى والمحسنين لهذه الخدمة الجليلة إن شاء الله ربي تكون في رصيد حسناتهم بإذن الله تعالى ونرجو طبعا لكل أطفالنا الصحة والعافية بإذن الله تعالى أخويا حمدي
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: ربي يخليك
1: إن شاء الله وإحنا موجودين مثل جمعية تونسية لقرى الأطفال والمتمثلة في الفريق معنا فريق تنمية الموارد الفريق الكل في الإدارة الجهوية كل نتمنوا معنا ناس تعاوننا وإن شاء الله والدعم المتواصل هذا راه باش يحقق إن شاء الله حاجات مجتمعية متميزة جدا يوم نخدم على المجال الصحي غدو نخدم على المجال التعليمي غدو نخدم على مجال الترفيه
2: حول الله
1: الدعم هذا راه باش يحقق معناه نجاحات وامتيازات كبيرة، وإن شاء الله ربي يوفقنا وتكون معنا نرسم البسمة ونزرع الأمل في قلوب أطفال تونس الكل
2: بإذن الله. ونجاحات هذه بالحق باش ياخذ نصيبها التوانسة الكل كيف ما قلت خويا حمدي، فربي يجازيكم كل خير. السيد رشيد الخبور نحب نحييه من قلبي، يتواصل معايا كالعادة في هالساعة المباشرة مع الجمعية التونسية لقراء الأطفال الأسويس، يقول لي يا حمدي إنه توا 5 منخرطين فقط في منظومة الاقتطاع الآلي القار، احنا مسنسين نعملوا أكثر. أيا وينكم وينكم يا أخيار، وينكم يا أبرار، وينكم يا محسنين؟ ادخلوا توا على موقع الجمعية www.svo.ca. نعرف إنه يعني طبعا نظام الحياة في الصيف يتغير، لكن ما نحبوش حرارة الطقس يعني تفشلنا هكا ولا خويا حمدي، وإنما نحبوا ننشطوا بإذن الله تعالى مع أطفالنا لأنه ما ينتظروش صغيراتنا هكا ولا، نحبوا نحقق لهم المصلحة الفضلة متاعهم مادام فما ناس ساعية. فهيا نفتحوا باب التنافس في هذا المقام الذي يحبه من الله سبحانه وتعالى. خويا حمدي أشكرك من القلب، بارك الله فيك، يعطيك الصحة إن شاء الله، هذا كل في ميزان حسناتك.
1: آمين يا رب.
2: بمزيد من التوفيق والسداد في أمان الله. هيا نشدوا الهمة أحبتي في الله تعالى. وينكم وينكم؟ كونوا معنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في هذا اليوم الجليل والعظيم. هيا قبل أن نودع يوم الجمعة نترك بصمة جميلة، نترك عمل جميل يتعدى نفعه للطفل الفاقد للسند. شكرا للخمسة منخرطين هذوما، كانوا من السابقين. فهيا نستبق الخيرات ونستبق الخطى تحوى جنة عرضها السماوات والأرض أحبتي في الله، لأنه الوقت لا يرحم، الساعة اللي تتعدى ما نجموش نعوضوها. فهي نترك يعني أثر جميل بإذن الله تعالى في هذه الساعة. توا تاخذوا تليفوناتكم، تدخلوا على موقع الجمعية www.svo.tn. نحبنا سيدة جد الخبور يبعث لي رقم جميل جدا يفرحني، وبالتالي يبعث فينا هالهمة العالية والعزيمة الإيمانية بإذن الله تعالى والإرادة القوية لتكون موصولة برب العالمين. هيا إن شاء الله يا ربي يتحقق بإذن الله تعالى هذا الطلب. وسيد رشيد الخبور يقول لي مليكة والله حققنا المعدل لما سنسينا نحققوه أو أكثر بإذن الله تعالى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من نفس عن مؤمن كربة من كرة بالدنيا نفس الله عنه كربة من كرة بيوم القيامة. يكفينا حديث هذا، حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نعاوده: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا اللي احنا فيها، وكرب الدنيا فانية احبتي فالله، الا انه كرب يوم القيامة ما تتقاسش طبعا بكرب من كرب الدنيا. فهيا نشتغل على انفسنا، طبعا بحاجة الى هذا العمل الصالح. هيا نشدوا الهمة، ندخلوا في منظومة الاقتطاع الالي القار اللي هو البي بي، ونساهموا في يعني طبعا مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس، نكفل طفل أحبتي في الله تعالى، نضمن له حياة كريمة. هذا هو المسلم الحق، لا يعيش إلا بكرامة، لا يعيش إلا بعز. ادخلوا لموقع الجمعية www.svo.tn، اطلبوا الجمعية على رقم المكتب الوطني 58 371 002. اقعدوا معنا، حديثنا الإيماني هذا ما زال متواصلا، لأنه سنختم هذا اللقاء كالعادة بمشروعا لدار الآخرة وهي خير وأبقى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جنته.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحبتي في الله تعالى، أرجو من هذا القول الكريم سورة الواقعة أنه ينشطنا أكثر وأكثر في هذا التوقيت من هذا اليوم يوم الجمعة. سيد رشيد الخبوري قل لي من 5 من خارتين ولينا 7، والحمد لله تعالى، فشكرا من القلب للزوز اللي التحقوا بينا والحمد لله تعالى وسمعوا هذا النداء. هيا توا أحبتي في الله لا نسوف العمل الصالح، لا نؤجل العمل الصالح، لأنه عمرنا ماهوش بيدينا، الله أعلم، يعني العمر بيد الله سبحانه وتعالى، الله أعلم الساعة اللي بعدها موجودين في الدنيا هذه وإلا لا. هيا نشد الهمة وطبعا نجدد العهد مع رب العالمين ونكتب هذا العقد مع بعضنا بإذن الله تعالى، لأنه فيه خير لنا دنيا وآخرة. ادخلوا لي موقع الجمعية www.swsve.tn وإلا أطلبوا الجمعية التونسية لأقل الأطفال SOS على رقمها 58 371 002. ما زال عددنا الدقائق، إن شاء الله ربي سيرشد يقول لي مديكا تجاوزنا 10 منخرتين، هذا ما أرجوه بإذن الله تعالى. وختامها مسك مع مشروع دار الآخرة، لأنه المسلم الحق يرجو لقاء ربه، لكن السؤال كيف نلقى الله سبحانه وتعالى إذا رصيد أعمالنا يعني ما فيه حتى شيء. هذاك علاش علينا أن نستبق الخيرات. سيدتي زينب السميشي، سعيدة جدا بلقائك، باش تبلغ إن شاء الله تعالى نداء عائلة تونسية تحتاج منا كل المساندة والدعم. مرحبا يا زينب، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم مدام مليكة، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: وبك أكثر يا زينب، كيف حالك؟
2: الحمد لله، أنت لاباس؟
1: يا ربي لك الحمد، الحمد لله. إن شاء الله باش نسمعك بقلبي بإذن الله تعالى كل التفاصيل اللي تتعلق بهذه العائلة، عسى أن نكون في عونها. نذكر سيد المستمعين أن حضرتك زينب السميشي أخصائية اجتماعية بأسواس كودة، أرجو لك كل التوفيق يا زينب.
2: شكرا ربي فضلك مدام
1: مليكة. ربي خليك زينب.
2: عايشك. اليوم باش نحكيو على عائلة موتى، المرأة مطلقة وفي نفس الوقت مقعدة. تعيش وحدها في مع صغيراتها كهو في دار كريتها ب 250 دينار. والعائلة هذه معناها غير قادرة انها تخدم او تعمل حتى شيء باعتبار انه الوضع الصحي نتاعها خايب. مورد الرزق الوحيد نتاع العائلة هو منحة العائلة المعزة اللي تخوهم من هنا ديريك تمشي تخلط بهم معناها الكريم تاع الدار.
1: ما يقعد لها شيء.
2: اي ما يقعد لها شيء. وهذيك علاش العائلة تلقات روحها قدام صعوبات كبيرة في انها توفر المصاريف نتاعها وتلبي الحاجيات نتاع الأطفال. العائلة هذه الأم هي وحدها المسؤولة على صغرها الأربعة، كل معناها تحاول اللي عندها الكل بحاجيتها الكل انها على الاقل توصل معناها تعيش بطريقه معناها تحفظ لها كرامتها هي وصغيراتها.
1: اي صغيرها الاربعه، ما قلناش عدد الاطفال، اربع اطفال زينب.
2: اربع اطفال. اما الظروف الحقيقه كانت اقوى منها، عندها زوج صغيرات بنيت يقراوا 9 سنين و10 سنين. وعندها زوج اولاد، واحد انقطاع من القرايه ماهوش يعمل تكوين على خاطر وضعيته النفسية الحقيقة قائبة برشا نظرا للوضعية المادية متاع عائلته، ما نجمش حتى يندمج في المجتمع. وبالنسبة للصغير الآخر عمل عقد متاع تدريب مهني، ولكن هو طفل بار الحقيقة الحمد لله، يتلقى كل معناها كل جمعة مصروف نتاعه اللي ياخذه من العقد نتاع التدريب المهني، خاطر هو مع اللي يخدم معاه 60 دينار في الجمعة. 60 دينار هذيك يعني هو يعطيها للوالدة نتاعو.
1: هذاك علاش قلت هذا الطفل، هذا الطفل دار، يعني 60 دينار اللي ياخذهم يعني كمنحة أسبوعية يمشي يعطيهم لميمته.
2: يعطيهم لميمته وان شاء الله ربي يحفظه، يعطيهم لميمته باش هي تدبر بيهم معناها المصروف الكل متاع العائلة، منهم ركوب وهو باش يمشي يتعلم، منهم كل شيء معناها العائلة. الحقيقة العائلة دي تعيش في ظروف مادية صعبة برشا، والأم قاعدة تحاول مجهوداتها الكل رغم إعاقتها إنها تحمل مسؤولية وحدها، أما لكن معناها الحقيقة ما هيش النجمة.
1: ربي يكون في عونها أكيد.
2: آمين يا رب
1: العالمين. مطلقة ومقعدة هكا ولا؟
2: إيه.
1: ربي يعطيها القوة إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين. اليوم الحقيقة العائلة هذه أكبر حاجة محتاجة لها هي كرسي متحرك بالنسبة للأم هذه باش نجم تعود تخرج وتعيش معناها وتشوف النور. وتنجم اصلا حتى في الدار نتاعها ولو معناها بطريقه طيبه انها على الاقل معناها تهتم اكثر بصغارها وتنجم تقضي الحاجات نتاعها اليوميه الكل.
1: أكيد أكيد يا زينب، ظروفها صعيبة برشا، مع إنها
2: إيه
1: بتنجمش
2: صعيبة
1: تتحرك.
2: برشا
1: كيفاش يعني، كيفاش قايمة بصغيراتها يعني، وليداتها زوز بنات صغار 9 10 سنين،
2: الحقيقة أولادها معناها هما قاعدين
1: الحمد لله. ولدها اللي
2: الحمد
1: انقطع
2: لله
1: على
2: إنهم
1: الدراسة
2: مازالوا
1: اش قاعد يعمل؟ ولدها اللي انقطع على الدراسة وقلت لي هكا نفسيته صعيبة يعني، هكا متأثر بالوضعية هذه، على الأقل قاعد
2: متأثر
1: يعاون
2: الحقيقة.
1: ويقف مع أمه على الأقل.
2: هو على الأقل واقف معاها
1: الحمد
2: في
1: لله
2: الدار معناها في كل شيء كيهزها بشدي بكل
1: الحمد
2: الحقيقة، هو
1: لله.
2: على الأقل مهتم بعيلته، هذيك علاش ما نجمش معناها يحاول يشوف حل آخر. قعد
1: رب
2: واحد يقرأ ويصرف على العائلة عبارة ستين دينار
1: مش
2: اللي
1: قاعد
2: في
1: يصرف
2: الجامعة
1: يا
2: اللي هي
1: زينب 60 دينار اي اللي يعاون بها.
2: نحكي لك يعني على خاطر ولو هي معناها حاجة متهمة بسيطة ما حتى شيء، أما هو
1: قيمتها
2: معناها
1: كبيرة
2: قاعد يحاول يتخاصمها مع
1: أكيد.
2: عائلته، قيمتها يعني كبيرة برشا بالنسبة لهم هما.
1: نعم طبعا، هذا طفل رجل، أعتبره طفل رجل، ربي يبارك فيه
2: إن
1: إن
2: شاء
1: شاء
2: الله
1: الله
2: ربي
1: ويفتح
2: يبارك
1: له باب
2: فيه
1: الخير وإن شاء الله
2: إن
1: يكمل
2: شاء الله.
1: التكوين المهني. يعني الحاجة اللي طمن أنت والعائلة هذه يعني أدرجت ضمن برنامج دعم الأسرة زينب، هكا ولا لا؟
2: اي
1: الحمد لله. ونعرف
2: الحمد
1: انتم
2: لله.
1: يعني واقفين على مئات العائلات في الباب هذايا، احنا اليوم نحب نبلغ نداء هذا معاك. اولا قلت لي حاجه اكيده ومستعجله، كرسي متحرك لهذه الام المقعده، على الاقل تتسهل يتسهل التنقل نتاعها، هكا ولا يخف الحمل شويه
2: في الحقيقة
1: ان شاء الله.
2: وضعيتها
1: يا رب يجينا كرسي
2: ياسر
1: متحرك
2: معناها،
1: يا رب.
2: الحقيقة وضعيتها ياسر صحية قاعدة وتستحق حتى إنها باش تخرج باش تداوي كل شيء، ما تنجمش حتى
1: أكيد
2: 3 سنين صغار على الأقل، هي كيف تكون بالكرسي المتحرك هذه تعتمد على روحها
1: صحيح
2: شوية باش
1: صحيح
2: ينجم حتى ولدها الآخر، يا إما معناها نحطه في دورة تكوينية
1: أكيد
2: وإلا
1: أكيد يا
2: معناها
1: زينب
2: يشوفوا
1: أكيد.
2: أي
1: تهنينا عليه
2: خلوص
1: ولدها
2: ينجم
1: اللي قطع على
2: يتعاونوا
1: الدراسة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: وشنو هو آخر يا زينب بخلاف الكرسي المتحرك؟ يعني نجموا إحنا نقولوا شكون ينجم يتكفل ماديا بهذه العائلة بمنحة شهرية على الأقل تخفف عليهم إن شاء الله، لأنه مصاريف 4 أطفال يعني كبيرة، ماهيش
2: كبيرة
1: هينة،
2: برشا الحقيقة.
1: مع زوز قاعدين يقراوا وإن شاء الله ربي هزوز بنيات يوصلوا، على الأقل قاعدين عاملين جهدهم في القراية.
2: إن شاء الله. عاملين جهدهم.
1: الحمد لله.
2: قاعدين يقراوا الحقيقة صغيراتها الكل ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم. أما كما قالت أكبر مشكلة بالنسبة للعائلة هي تفكير الكرسي هذه معناها بالنسبة للعائلة
1: أنا
2: مش
1: ما نراهش
2: تنجم
1: مشكلة زينب،
2: فيها
1: بإذن الله
2: شوية.
1: باش يجي، بإذن الله
2: إن شاء
1: جاي.
2: الله إن
1: نعطي
2: شاء الله
1: رقمك
2: إحنا عندنا
1: ولا
2: ثقة
1: رقم
2: كبيرة.
1: سيد فرح؟
2: رقمي أنا إن شاء
1: اللي
2: الله
1: هو هذا 57 زينب. ملا نبدا ونتوكل على رب العالمين، وانا متاكده انه الكرسي المتحرك باش يجي للام هذه باذن الله،
2: إن شاء
1: ومتاكده
2: الله
1: انه ربي باش يسخر الرجل الكريم او المراه الكريمه اللي باش يتكفلوا ماديا بهذه العائله باش تعيش
2: إن شاء الله
1: بكرامه باذن الله
2: إن شاء
1: تعالى.
2: الله.
1: رقمك يا زينب 57 0 92 109، عاودوا يا زينب بعد اذنك.
2: شكرا. 57 92 109.
1: نعم 57 092 109. هيا يا ناس، هيا نقفوا مع هذه العائلة، مع هذه الأم المقعدة، مستحقة لكرسي متحرك ومستحقين كذلك إلى منحة مالية شهرية نعاونوها كيف ما قالت زينب. يا زينب أنت قلت لنا كارية 250 دينار والمنحة اللي تاخذها شهريا تمشي مباشرة للكري، يقعد لها 0 مليم فقط، قاعدين يعيشوا بالستين دينار اللي ياخذها طفلها البار، نسطر على طفلها البار كيف ما انت وصفته يا زينب، اللي يعطي هالمنحه الدراسيه نتاعو لميمته، عايشين ب60 دينار في الشهر 4 اطفال.
2: في الجمعه
1: اي صبحني اي في الجمعه فلا يعني شنو هي 60 في الاربعه، حكايه فارغه يا زينب، حكايه فارغه. إذا ما بديتش فماشي رنات يا زينب، أنا متأكدة أنه فما رنات.
2: فما الحقيقة.
1: يا رب يا رب يا رب.
2: الحاجات
1: إن شاء الله يا ربي كرسي متحرك ومنحة إن شاء الله شهرية بحول الله تعالى، نضمن إن شاء الله حياة كريمة آمنة إن شاء الله. تحبش تواصل كلمتك للتوانسة يا زينب قبل ما تاخذ اتصالاتك؟
2: شكرا لكم ويعطيكم الصحة وتفاعلاتكم مع الوضع
1: يا رب يا رب. امشي امشي امشي هز التليفونات، وكانت تنجم ترجع لي قبل بدقيقتين تقول لي بنيك عندنا كرسي متحرك. يا ريت يا زينب، يا ريت نختم لقائنا بخبر جميل جدا ان شاء الله. بارك الله فيك يا زينب، موفقه في امان الله، في امان الله تعالى وحفظه. هيا احبتي في الله تعالى نشدوا الهمه ونكونوا كالبنيان نشدوا بعضه بعضا، نكونوا في مستوى هذه الامانه، نكونوا في مستوى ديننا الجميل والرائع دين الاسلام. رقم زينب بسميشي 57-092-109، شكون ينجم يعاون هذه الأم المقعدة بكرسي متحرك يسهل عليها التنقل متاحة؟ عايشين بستين دينار يعني بفضل ذلك الطفل اللي قاعد يعمل في تكوينه ويأخذ في منحة أسبوعية. ما شاء الله يربي أطفالنا يكونوا باري بينا كيف ما هذا الطفل البار بأمه. هيا نشدوا الهمة وندخلوا الفرحة على أطفالها الأربعة، ولدها الكبير يرجع يقرأ، نضمن له على الأقل تكوين مهني بإذن الله تعالى. هكذا نصل لختام لقائنا، ربي يسر أمرنا، ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا، هذه مهمتنا الإسلامية لازمها تتحقق على أرض تونس. تواصلوا مع الجمعية التونسية لوقن الأطفال إسويس على رقمها 58-371-002، اتصلوا بأختنا زينب سميشي باش نضمنوا لها إن شاء الله تعالى لهذه العائلة بأكودة كرسي متحرك ومنحة شهرية تخليها على الأقل تعيش بكرامة وتعيش بعزة كيف ما أكد الشيخ أسامة الوافي في أول هذا اللقاء. يا ناس حبوا الناس، وهذا جوهر ديننا والحمد لله تعالى، هو الحب والتحابب فيما بيننا، عسى أن نجده بإذن الله تعالى في ميزان حسناتنا. سيد رشيد الخبور ما رجعليش، يعني اليوم احنا عنا 7 منخرطين فقط في منظومة الاقتطاع الإلي القاء، للأسف والله عدد قليل برشا برشا، لكن عندي فيكم الثقة أنكم مش تتواصلوا مع الجمعية على رقمها 58-371-002 وكيكا يتزيد عدد المنخرطين أكثر وأكثر بإذن الله. أريد أن أشكر في ختام السيد رشيد الخبور رئيس قسم الاتصال والتواصل بالجمعية، أختي العزيزة صابرين حرباوي على أعدادها لهذا اللقاء، ربي يبارك في القائمين والعاملين بالجمعية التونسية لقرى الأطفال إسويس. شكرا حمدي مصطفى الفسيلي أحمد طبيبي، بارك الله فيكم وفي أمان الله تعالى وحفظه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق، وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

0: إدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني بيده.

0: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. ملا هذا الحديث واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق عند الأمة، وراه اللي واظب على قيام الليل ربي يقضي له قضيته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زادة بينك وبين ربي، قوم وتوضى، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يطربق بالقبقاب وكذا وهم شيء وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك معنتها حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك، تأمرهم وغيرهم بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذية، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معناتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نقول لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أنه الإنسان ماذا بيه الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا باش الشمس ما تحرقوش، ليه ليه عبارة ما في حفظ ربي وما هوش في جلاله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية، تفضل سي محمد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوه

0: أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: ربي جزيك كل خير إن شاء الله. يا سي وليد الفاطمي ربي بارك فيك تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
1: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين.

0: يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالع، إلى أن قال رحمة الله عليه سيدنا إبراهيم المرغني، وإحنا نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش، وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم شقرها سيدي قالون، أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان، الإبدال مقدم، أأنذرتهم، ما هي أأن وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم حرف مد بعده سكون، أنذرتهم، وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال أنذرتهم، أن ما لهذم اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه، قال: والإبدال ألفا لورش والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها ساكن كما أنذرته مشبعا طويلا لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة، فيكون مدها لازما، فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد، شامل أألد يبدلها حرف مد، أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، ما لا أألد، عنده أألد وعنده الوجه الثاني أألد، هذا يا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف آمنتم ريتو، أنت الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش مد طويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها أأمنوا لما ولت آمنوا مهمستين، أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق، آمنوا يمد بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المد يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكو. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ما لا السبب بتقدمه على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة، أألدوا ما تولي آلدوا، قال كلام مدامها ولد همزة نقرأها زادة بالتوسط آلدوا آلدوا، قال هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا مستثنى من المد البدل. ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآل في آمن آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لويش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها. وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها، وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر لكن. ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا، هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له

أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: لا إله إلا الله، تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك، لا إله إلا أنت، ما خطت الأقلام، لا إله إلا الله. كلما سجع الحمام وهطل الغمام، لا إله إلا الله. كلما برق الصباح وهبت الرياح، لا إله إلا الله. كلما ترعرع ورد وأزهر، وكلما لمع بارق وأمطر، وكلما تنفس صبح وأسفر، لا إله إلا الله. كلما زمجرت الرعود وجرى الماء في العود، لا إله إلا الله. كلما تلألأ الضياء وشع السناء وتدفق الماء وسار الهواء، سبحانك، كم في كتاب الكون من عبري لأولي النهى والبحث والنظر، في الأرض في الآفاق قاطبة، في النفس في الأصوات في الصور، في ذرة عمياء هائجة، في الشمس ذات الوهج والشرر، في النجم في الأفلاك سابحة، في الشهب ذات الخطف للبصر، في الزهرة الأخاذ رونقها، في الطير صداحا على الشجر، في البحر والأمواج صاخبة تعلو تروم تناول القمر، في الراسيات الشم عممها ثلج الشتاء يسيل في النهار، في السفح والأعشاب مائسة ترنو إلى الوديان في خفر، الشمس في الأفلاك جارية كالأرض ذات الماء والمدر، لا الليل يسبق لا النهار ولا تفني البحار رواسي الجزر، يا رب سبحانك، النبتة الخضراء ضاربة أطنابها في الصخر والحجر، والزهرة البيضاء فائحة والجذر بين الطين والكدر، سبحانك، والغيمة السوداء مثقلة تجري بأطنان من المطر، الكون بديع متسق ومنتظم، كم فيه من ذكرى لمعتبر، سبحان من باللطف قدره، أعظم بقيوم ومقتدر، يا مكور الليل والنهار، يا مبدع الكون والمدار، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، أتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك، إلهي إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، سبحانك، ما أعظمك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها تسبيحة لعلاك، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك. العقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة ما الذي أبكاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك. قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك. قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك. يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع

0: رب اجعل هذا البلد آمنا،
1: رب اجعل هذا البلد آمنا،
0: رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
2: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أسامة بن زيد حين قتل رجلا يقول لا إله إلا الله: أقتلت نفسا تقول لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه قالها تقيا. قال: أشققت عن قلبه؟ أدخلت قلبه؟ قال: كيف بك وبلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: كيف بك وبلا إله إلا الله يوم القيامة؟
3: الإرهاب قضية نحن اليوم بلادنا كبقية بلاد العالم تقف أمام هذه الأزمة. علينا أن نتأمل ما هي الأسباب التي أوصلتنا لهذا الأمر.
4: الإرهاب نقيض الإسلام ومخالف لتعاليمه. الإرهاب إنه نشر للفوضى وبث لل